0: النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.
1: تسري الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
0: السامر
1: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
0: السامر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الحلقة عن الإحسان إلى الفقراء والمساكين. فقد أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الناس عامة، وجعله من أسباب محبته جل جلاله لهم، فقال سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأخبر سبحانه وتعالى بأن معيته مع المحسنين، قال تعالى: وإن الله لمع المحسنين. كما أن أهل الإحسان يحبهم الناس، لأن القلوب تحب من يحسن إليها، وكما قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. ومن يحسن إلى الفقراء والمحتاجين ويخفف عنهم المصائب، يخفف الله تعالى عنه مصائب يوم القيامة. ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من مصائب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، والمعسر العاجز عن سداد الدين، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فمن يخفف عن العاجز عن سداد دينه بتأجيل الدفع أو السماح ببعض الدين، فإن الله تعالى ينجيه من مصائب يوم القيامة. فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. ومن يساهم في قضاء حوائج الفقراء والمساكين والمحتاجين، الله تعالى يقضي حوائجه، فالجزاء من جنس العمل. يقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. والإحسان في معاملة الله تعالى هو أعلى درجات العمل الصالح، فأهله موعودون في الدنيا بالحياة الطيبة، ويجزون في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون، والله جل وعلا يجزيهم على قدر كرمه وعطائه وغناه، فهو الكريم سبحانه جل جلاله. والله تعالى جعل الإنفاق على الفقراء والمحتاجين من أخص صفات عباد الله المحسنين، فقال تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ومن صور الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين التصدق عليهم، والصدقة تطفئ الخطايا وتكفر الذنوب السيئات. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة من أعظم أسباب بركة المال وزيادة الرزق، والله تعالى يخلف على صاحبها بما هو أحسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا، قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. كما أن الصدقة وقاية من عذاب الله. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. والصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، فقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. والصدقة سبب في الشفاء من الأمراض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين سبب لدعاء الملائكة بالبركة والتعويض من الله تعالى، فقد جاء في الحديث الشريف عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من يوم طلعت شمسه إلا وبجنبيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا آبت الشمس إلا وكان بجنبيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. والصدقة على الفقراء والمحتاجين تنمي المال وتكثره وتزيد من بركته ولا تنقص منه، فما نقص مال من صدقة. وصاحب الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين بالصدقة يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
1: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
3: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
2: والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين يساعد على القضاء على الفقر والجريمة، ويقوي الروابط الاجتماعية، فيضفي روح المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع بشكل يضمن تماسكه وقوته، كما ينمي الشعور والإحساس بالآخر، فيحس الغني بالفقير ولا يحقد الفقير على الغني. ومن صور الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين المساهمة في توفير ما يحتاجونه من ملابس وطعام وسداد فواتير الكهرباء والماء والرسوم الجامعية أو الدراسية لأبنائهم. ومن صور الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين كفالة الأيتام والصدقة عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. فيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا لمن يكفل اليتامى، هنيئا لمن يساعد الفقراء والمحتاجين ويحسن إليهم. ومن عجز عن إحسان إلى الفقراء والمحتاجين بماله لقلة ذات اليد، فإنه يستطيع الإحسان إليهم بالكلمة الطيبة والزيارة والإطمئنان على حالهم، ومشاركة الفرق الخيرية والتطوعية في قضاء حوائجهم، وتقديم يد العون لهم. كما يمكن الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين نفسيا بإظهار الاهتمام لقضيتهم وحالهم، والتواضع لهم، والشعور بمعاناتهم ورفع معنوياتهم، والدعاء لهم بأن يغير الله تعالى حالهم إلى أحسن حال. كما أن المرأة التي لا تجد ما تحسن به إلى الفقراء والمحتاجين يمكنها أن تنفق من مال زوجها بإذنه، كما يمكنها أن ترغب غيرها بالنفقة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وأما المرأة التي لديها ما تنفق فيمكنها الإنفاق على زوجها ومن معه إذا كان محتاجا، ولها الأجر العظيم في ذلك. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، إذن لها. فأذن لها فقالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنه ولده حق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك حق من تصدقت به عليهم. كما يمكن الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين من خلال التبرع بالألعاب والأثاث المستعمل والكتب، وتعليمهم أو تعليم أبنائهم. فالكثير من الفقراء والمحتاجين بحاجة إلى التعليم، ولا يجدون ما ينفقون به على أبنائهم في دخول المنصات التعليمية مثلا وغيرها، كما أنهم بحاجة إلى اكتساب مهارات يستطيعون من خلالها كسب العيش وتنويع مصادر الدخل. فهم بحاجة إلى من يعلمهم الحرفة كالخياطة أو السباكة أو الزراعة أو الطبخ أو البيع، ويكون إحسان إليهم من خلال دعم المنتجات التي ينتجونها. فالأسر المنتجة تبيع شيئا من منتجاتها، وهم أحق بالدعم والمساندة والشراء منهم لتحسين حياتهم وحياة أسرهم. فمن يدعمهم ويساندهم ويعلمهم يحسن إليهم، وله الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المحسنين إلى الفقراء والمحتاجين واليتامى والأرامل، ومن المقبولين، وأن يتقبل منا صالحات أعمالنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا.
3: وأحسنوا.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم

يطع بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة.

مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب

بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة.

خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى.

مقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم

خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر

0: مطلع الفجر.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
3: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
4: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
5: والكلمة تصنع أروع الصور.
4: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
5: ترسم المكان والشخوص.
4: فالرسم بالكلمات،
5: والكتابة بالكاميرات.
6: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.
4: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
5: الإعداد الإذاعي
4: أحمد بن سعيد الأزكي.
5: التقديم
4: أحمد الكلباني
5: ومريم البداعية.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.
5: إخراج مريم البلوشية.
7: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
8: عزيزي المستمع،
9: عزيزتي المستمعة،
8: يعد المشهد أكثر العناصر أهمية في السيناريو، حيث يظهر من خلاله المكان الذي يقع فيه حدث ما حين يحدث أمر معين،
9: كما أنه وحدة خاصة من الحدث الدرامي والمكان الذي تسرد فيه أحداث القصة.
8: المشاهد الجيدة تصنع أفلاماً جيدة. عندما نتذكر فيلماً جيداً عزيزي المستمع، فإنك ولا شك تتذكر مشاهد من الفيلم وليس الفيلم بأكمله.
9: إن الطريقة التي يعرض فيها الكاتب مشاهده على صفحات الورق تترك أثرها البالغ على مجمل السيناريو، لأن السيناريو هو خبرة قراءة.
8: والمشهد قد يطول أو يقصر حسب ما يراد به، فقد يطول بحيث يشتمل على 3 صفحات حوار،
9: أو قد يكون قصيراً إلى حد يتكون فيه من لقطة، كمشهد سيارة تنطلق بسرعة في طريق عام.
8: إذن فالمشهد من صنع الكاتب من حيث الطول والقصر،
9: والقصة هي التي تلعب دوراً مهماً في تقرير طول أو قصر المشهد، فهي التي ستوضح كل شيء يراد معرفته.
8: يشتمل كل مشهد على أمرين: المكان والزمان.
9: وهناك أسئلة تتبادر إلى الذهن مباشرة: في أي مكان تدور أحداث المشهد؟ أفي مكتب؟ أم في سيارة؟ أم على الشاطئ؟ أم في شارع مزدحم داخل مدينة؟ وأين هو الموقع الخاص بالمشهد؟
8: ومثل ذلك السؤال نطرح أسئلة خاصة بالزمان، ونعني به الزمن الذي تدور فيه أحداث المشهد: أفي النهار أم في الليل؟ أفي الصباح أم بعد الظهر؟ أم في وقت متأخر من الليل؟
9: في الحلقات القادمة سنتعمق أكثر في وحدتي الزمان والمكان اللتين يتكون منهما كل مشهد من المشاهد. كونوا على الموعد.
7: الصورة المكتوبة.
10: السيناريست المصري مدحت العدل.
8: أصدقائنا، إن مدحت العدل طبيب بدرجة سيناريست وشاعر محترف،
9: استطاع أن يجمع بين الكثير من المهن خلال مشوار حياته، وحقق نجاحات عدة في هذه المجالات.
8: عندما كتب للسينما صنع جيلاً كاملاً من نجوم الشباك بفيلم صعيدي بالجامعة الأمريكية،
9: وعندما كتب الأغاني ساهم في بزوغ نجم كبار المطربين من بينهم عمرو دياب ومحمد فؤاد.
8: وكلما كتب عملاً درامياً أصبح ذلك العمل حديث الجمهور لسنوات طويلة.
9: معنى هذا أن السيناريست الدكتور مدحت العدل أجاد كتابة الصورة حتى أصبح محترفاً.
8: أيها الأصدقاء، مدحت العدل لم يبدأ حياته ككاتب سيناريو، إنما هو في الأصل طبيب أطفال.
9: شتان ما بين الطب والفن، فكيف وصل الدكتور مدحت العدل إلى مستوى أحد المبدعين في كتابة الصورة التلفزيونية والسينمائية؟
8: يقول السيناريست الدكتور مدحت العدل إن السبب في دخوله إلى عالم الفن هو أخوه الراحل الفنان سامي العدل، لكنه لم يفصح عن تفاصيل هذا الموضوع.
9: أيها الأصدقاء، السيناريست مدحت العدل قال في إحدى المقابلات إنه مارس مهنة الطبيب لمدة 11 سنة متواصلة،
8: وحضر الماجستير في موضوع مهم للغاية وهو الإيدز لدى الأطفال، وكانت هذه الرسالة الأولى من نوعها لأنها كانت في ثمانينيات القرن الماضي.
9: ترى ما الذي يجعل طبيباً ناجحاً يترك الطب ويتوجه إلى الفن؟
8: عندما توجه إليه أحد الصحفيين بهذا السؤال قال: وجدت شخصيتي ووجدت مدحة العدل عندما تركت الطب وعملت في الفن، لأنه هو الذي كان مسيطراً وقتها على كل أحلامي، وقبل دخولي هذا المجال لم أكن راضياً عن نفسي.
9: كما قال العدل إنه لم يكن راضياً عن نفسه كطبيب، لذلك توجه إلى الفن الذي يحبه وكتب أول أعماله للسينما فيلم آيس كريم في جليم.
8: ترى ما قصة وما موضوع هذا الفيلم؟
9: بعد الفاصل سنتعرف عليه.
8: أصدقائنا، آيس كريم في جليم هو فيلم مصري من إنتاج عام 1992 من بطولة الفنان عمرو دياب وسيمون.
9: قصة هذا الفيلم تدور حول الشاب الفقير سيف الذي ينتقل من الإسكندرية إلى القاهرة بحثاً عن فرصة لتحقيق موهبته في الغناء، ولكنه يتعثر.
8: يقيم سيف في جراج متواضع ويعمل كموزع في نادي فيديو يمتلكه زيكو المحب للمال والذي يتاجر بالأغاني الهابطة.
9: يرتبط سيف بعلاقة خطوبة مع بدرية، الفتاة الفقيرة التي تعمل في استراحة لخدمة الأغنياء عند محطة سوبر جيت بين القاهرة والإسكندرية.
8: تتمرد بدرية على أمها عاملة النظافة بنفس الاستراحة في تطلعها الأعمى للثراء بأي ثمن.
9: يتدخل الفقر ليقضي على قصة الحب بين سيف وبدرية التي تتعلق بأدهم الثري لتنزلق معه في طريق الخطأ.
8: تلقي بدرية بدبلة الخطوبة في وجه سيف فسودت الدنيا في وجهه،
9: وزادت الدنيا سوادا في وجه سيف عندما يقوم زيكو بطرده من العمل بعد أن سرقه بعض اللصوص.
8: وتستمر الأحداث بشكل تصاعدي.
11: حلو ده، مصري؟
12: مصري، بس الاكسسوار من سول.
11: كوريا غريبة، بتعمل حاجات. أنا شفت تلفزيون قد مشط الكبريت.
12: أم شطار قوي، بس الضرور بقى علينا.
11: مالنا؟
12: ولا حاجة،
11: كل ده من أمك. ما تسيبيها على راحتها.
12: ازاي يعني سيبها على راحتها؟ آخر شغلها ده إيه؟ نتفضح أكتر من كده؟
11: والفضيحة اللي في كده، أنت مكبرة حكاية قوي.
12: أنا مكبرة؟ أنت بتكلمني زي ما يكون غلط فيا أنا. مش يمكن انت اللي مبسط كل حاجة حتى اللي بينا
11: ده؟ تقلب عليا ولا ايه؟
12: لا حقيقة انا عايز افهم اخرة اللي بينا، دخول وخروج وفسح وحب.
11: انت عايز ايه بالظبط؟ انا مش ناقص، مش حد بنت وزيكو.
12: انت مش حاسس ان انا وانت عايشين في دنيا مش بتاعتنا؟ انا وسط البارفانات والولعات الدهب الديبوم، وانت ساكن في جراج في المعادي، مجرد اوضة خشب على الرصيف، متوهم انك عايش في نيويورك.
11: ده العبقرية دي كلها.
12: فعلا صدق ان امي هي الوحيدة اللي عايشة تشتغل في المكان الصح اللي يناسبها ويناسبنا.
11: انت دمك تقيل قوي النهارده، زي ما يكون عندك 100 سنة.
12: فعلا عمري 100 سنة، اللي شفته يسوى اكتر من 100 سنة. انا فتحت عيني على الدنيا بدري قوي قوي، خرجت اشتغل وانا عمري 15 سنة، تخرج في عز البرد والتلج زي الفار. نقلت من 100 شغلانة، مكتب ومطعم كوافير، ولا حد بيرحم ولا حد فاهم. فقر وخوف وألف رغبة مكبوتة، في الآخر تقول لي مالك؟
11: بحبك.
6: الصورة المكتوبة،
7: الصورة المكتوبة.
13: السيناريست مدحت العدل.
9: أيها الأصدقاء، في مجال الدراما التلفزيونية كتب الدكتور مدحت العدل عدة مسلسلات ناجحة مثل محمود المصري والعندليب.
8: مسلسل محمود المصري يحكي قصة شاب معدوم الإمكانيات من مال وسلطة ونفوذ،
9: لكنه يمتلك من الطموح والذكاء ما يجعله يصر على النجاح ويبني رأس ماله من الصفر، فيعمل عاملاً في الميناء ليتحول باجتهاده إلى ملياردير صاحب شركات وأسطول بحري.
8: كما يتعرض محمود المصري إلى صدمة وخيانة من أعدائه تفقده كل ثروته، ليعود لليونان مرة أخرى بعد إعلان إفلاسه.
9: ويتخلل ذلك مواقف اجتماعية ووقوع المصري في الحب من مدام كيليو في مصر وكاترينا في اليونان.
14: أهلاً وسهلاً.
15: أهلاً أهلاً بيجا حوالك.
14: فضلوا السرير. تشربوا إيه؟
15: شربنا الحمد لله.
14: تحت أمركم.
16: أنا أحب أقدم لك نفسي، أنا حسن المصري محمد النادي، مدرس أول التاريخ في مدرسة فاروق الأول، وده ابني
14: محمود. أنا عارفه كويس، وكمان كان زبون عندي.
16: ده كده أنت قصرت علي المسافة. أنا يسعدني يا خواجة أني أطلب إيد كريمتك ربة الصون والعفاف. كريمتك كليو.
14: انت اشتغل ايه محمود؟
15: انا خواجة اعمال حرة، وحاليا يعني بادئ في مشروع.
14: يعني دخلك كام؟
15: والله خواجة يعني حسب التسهيل. وبعدين حضرتك ممكن تسأل كليو، يعني عندها فكرة عني وعن كل حاجة.
14: انا سألتها حبيبي وانا مش معلق.
15: ليه بقى يعني؟
14: من غير ليه حبيبي، انا ما عنديش بنات لجواز.
15: قصدك يعني عشان خاطر موضوع الديانة؟
14: دي موضوع. في موضوع تاني، انت فين محمود؟ بنت كليو فين؟ بنت كليو دي بنتي الوحيدة، واورث كل حاجة.
15: هي بس انا مش عايز منها اي حاجة.
14: محمود حبيبي، في مثل عندكو بيقول مدي الخافك على قد رجليك.
16: كفايه لحد كده يا خواجه، احنا عملنا الاصول، يبقى تتكلم بالاصول. يلا بينا يا محمود، يلا.
8: اما المسلسل الاخر العندليب، الذي تناول فيه الكاتب مدحت العادل حياه المطرب والممثل عبد الحليم حافظ،
9: قام بدور العندليب في المسلسل الذي كتبه العدل الفنان شادي شامل، وهو من بطولة عبلة كامل وكمال أبو رية ولقاء الخميسي والعديد من الفنانين والفنانات ممن يجسدون الشخصيات التي عاصرت.
17: جميل الدنيا ما نعرف فيه، ولا رجيم فيه ولا عايزين فيه، مشاوير مرسومة خطوية نمشيها في غربة ليالينا، يوم تفرحنا ويوم تجرحنا، واحنا ولا احنا عارفين ليه.

0: أصدقائنا، يعتبر السيناريست دكتور مدحت العدل المساهم الأول في صناعة جيل سينمائي كامل بفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.
1: قال العدل حول هذا الموضوع:
0: كنت أريد أن يكون الأبطال من الشباب، لذلك اخترت فريق عمل صعيدي في الجامعة الأمريكية من أحمد السقا وهاني رمزي وطارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وغيرهم، وكل ذلك بقيادة الموهوب محمد هنيدي. والحمد لله الفيلم حقق نجاحاً لا مثيل له.
1: حقق فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية عام 1998 نجاحاً غير مسبوق، واعتلى عرش الإيرادات المصرية كأكبر فيلم تحقيقاً للإيرادات لعدة سنوات.
0: بعدها كتب مدحت العدل سيناريوهات عدة أفلام ناجحة للغاية، مثل همام في أمستردام، شورت وفانيلا وكاب، مافيا، ديلر وغيرها.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة.
0: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
0: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
4: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
5: إردم رسام المقاهي والأرصفة. في زاوية من زوايا مقهى بديهان في الحي الإيطالي القديم في تقسيم إحدى ضواحي اسطنبول، كان إردم يقتعد كرسيا حول طاولة صغيرة في منعرج مفتوح على جانبين من الشارع الداخلي المحاذي لشارع الاستقلال. تبادلنا معه أطراف الحديث أنا وصديقي الروائي والقاص علي المعمري الذي كان على وشك الرحيل من اسطنبول، ورغم السحنة الشاررة والساهية التي تغمر وجه إردم الباهت إثر السنوات الخمسين التي تجاوزها بمحبة وتصالح هادئ مع نفسه ومع العالم، فإن شيئا محبوبا يبرق فيه، شيئا يشي بأنه تخلص من المظاهر الرثة وأخلص للطريق والحب والفن. إردم من مواليد تورين الإيطالية في 18 من فبراير من عام 1953، لكنه ما يزال فتى الحي المدلل بالإعجاب والأصدقاء والفنانين ومرتادي المقاهي والمشارب. ورغم مولده الإيطالي فقد قضى أكثر من 20 عاما في اسطنبول متسكعا في شوارعها ومدرسا للفن وللغة التركية والموسيقى في بعض الأحايين، ومترجما للدارسين والطلاب ما استعصى عليهم من اللغة التركية إلى الإيطالية والفرنسية والألمانية وبالعكس، وكثيرا ما لا يتحصل على مقابل من جراء ذلك، ولا يخفي ضجره مما يحدث له، إلا أنه سرعان ما يتناسى هذا الأمر ويعاود الكرة في مزاولة تلك الأريحية والجمالية التي أدمن عليهما مع أصدقائه. إن صعلكته وبوهيميته الهادئتين هما اللتان تقيمان أوده في الإحساس بمعنى الحياة وبجريانها، حاملا إياهما على كتفيه لبناء فتات الحياة وشراذمها وفسيفسائها وشظاياها من خلال لوحاته وأعماله التشكيلية المستيقظة في أحياء ومقاهي وطرق وشواطئ اسطنبول. تلك اللوحات والأعمال الموزعة على المقاهي والطرقات والمشارب ذاتها. وبينما كنا نجول في شارع الاستقلال كان الكثير من المارة يومئون ويشيرون إليه أو يحيونه من بعيد أو يصافحونه. عندها مازحته بكثرة المعجبين فرد علي بطريقة طريفة لا تخلو من التواضع كما لا تخلو من التبرم من تلك الشهرة، قائلا بإنجليزية مبسطة: إنهم يحبون شهرتي وحضوري بينهم، لكنهم لا يشترون لوحات هؤلاء الحمقى. باح لي أن إصراره على أن يعرض لوحاته بتلك الطريقة جاء كردة فعل مريرة ضد المافيات التي تتاجر بالفن ولا تحترم الفن والفنانين، وأنه لا يكن الاحترام لأولئك النفر من أصحاب الكروش الكبيرة الذين لا هاجس لهم سوى جمع المال وحصد الأرباح واستغلال القيم الجمالية بطريقة بشعة ومزرية. وبينما كان يقول ذلك أبديت له رغبتي بالاطلاع على شيء من الكتالوجات أو الكتيبات الخاصة به المصاحبة عادة للمعارض التي يقيمها الفنان. فتذكر أن هنالك جاليري في مكان غير بعيد توجد فيه لوحتان له، ومن الممكن أن نجد فيه كتيبا يسرد المعارض التي أقامها وشارك فيها. وكانت صدمته حين أخبرنا صاحب الجاليري ذو الكرش الكبير أن ذلك الكتيب أو الكتالوج قد سرق. حينها أمسك إردن برأسه وبدا مستغربا من تعابير صاحب الجاليري، سائرا إياه ولماذا يسرقونني أنا بالذات ولا يسرقون غيري. عندها قلت لإردم: أما كان من الأجدر أن يسرق لوحاتك بدل كتالوجات معارضك؟ فأجابني على الفور: لقد سرقوها من زمان طويل. بدأ إردم في الانفتاح على التمرس في طريق الفن وهو في 20 من عمره، وعرض أول لوحاته في معرض أورباسانو الذي تقيمه بلدية تورينو، ثم في معارض مدن ميلانو وبولونيا وفيرنز وأوستا الإيطالية. وأكمل دراسته في أكاديمية الفنون الجميلة في فرنسا في عام 1981-1982، وأقام عدة معارض في المدن الفرنسية، كما حضرت أعماله في كل من هولندا وبلجيكا وألمانيا والمجر وبولندا وبلغاريا وقبرص، وبالطبع في معارض الفن التابعة لوزارة الثقافة التركية في نواحي اسطنبول. تجربة إردم الحياتية والفنية تشكل دون ريب معبرا لالتقاء الثقافات والحضارات، وجسرا حميما للالتقاء في مصر واحد ومتنوع وبالغ الغنى والثراء. وهو يأسف لعدم قدرته على التكلم باللغة العربية رغم ارتباطه بصداقات جيدة مع فنانين عرب من المغرب وتونس وسوريا على وجه الخصوص، ويأمل أن تتاح له الفرصة للتعرف على

0: تعود أردم يعلق من جديد لوحاته بيد مبحوحة تكاد تهذي من هوج الدخان بشكل متقن على حائط المبنى المجاور للمقهى بعد نشوة وفرح داخليين جلبتهما نقاشاته وحواراته مع أصدقائه الجدد والقدامى في إحدى الطاولات. يتحرك أردم ليجهز معرضه الجوال بهذه الطريقة كل مرة، ثم بعد أن يترك الفرصة الكافية لمرتادي المقهى والعابرين والمتذوقين للتأمل والمشاهدة، يلملم تلك اللوحات التي لا إطار لها بعد، ويمضي متأبطا إياها كمن يحتضن معشوقته. يذهب أردم حينها إلى ليله الخاص، إلى ليله الأوحد، حيث تشرق حقيقته هناك، فيكمل لوحة ما أو يبدأ حلما بأخرى. أردم رسام المقاهي والأرصفة.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم المسلمية

0: إذاعة سلطنة عمان. عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
1: صباح الخير. هذا الصباح سنصعد للجبال، فالقمم تحب الشروق ونحن نحبهما معا. سنرفع ابتساماتنا جهة جبل أخضر، تصبح أيامنا معه خضراء وقلوبنا موردة بألوان النجاح. سنتخذ من الصخور الصلدة مساحة كافية لتحقيق الأحلام. نصعد ثم نزرع، ونزرع ثم نحصد ونحصد. صباح الخير من الجبل الأخضر.

الطريق إلى ولاية الجبل الأخضر طريق من تاريخ سلطنة عمان نحو القمم. تتمايل الشجيرات على الطريق، ترسل علامات مناطق خضراء في الأعلى. ها هي الشمس تشرق علينا ونحن نفترش الأرض الباردة في قرية سيق.

تضيء الوديان السحيقة والقرى الجبلية بالأسفل. دعونا نهبط إلى القرى الأثرية في العقر أو العين أو الشريجة لنشهد صباحاً ملوناً بتدرج على المدرجات الخضراء الزاهية. في تداخل بين الظلال والضوء تتشكل لوحة جادت بها الطبيعة منذ القدم. فلننزل إذن عبر السلالم الحجرية في قرية بني حبيب لنستظل بأشجار الجوز العملاقة واللوز والرمان، ننسى فيها كل الصباحات التي مرت علينا رغم جمالها، ونعيش لحظات يلفها الهدوء بامتياز، إلا من أصوات خرير الماء وزقزقة العصافير وأغاريد الطيور وحفيف الرياح على الأشجار العالية. في الجبل الأخضر يكشف الصباح عن الكثير من الأصدقاء، ينظرون إليك بمحبة وحنان، فها هو الورد يوزع ألوانه الرائقة بهدوء عليك ويدعوك بجمال أن تكون حاضرا مهرجانه السنوي موسم ربيع الورد في الفترة من نهاية شهر مارس، ويستمر حتى منتصف شهر أبريل من كل عام. خذ إناءك الخوصي، القفير أو القفة، وانطلق نحو الحقول، واملأ روحك قبل إنائك وردا وجمالا وحقولا وربيعا جبلي. متع ناظريك بأشجار الرمان الأكثر شهرة وارتباطا باخضرار الجبل وجماله. في الشتاء للرمان بيات عجيب لا ترى إلا أعوادا بلا ورق، ومع حلول الربيع تستيقظ الأشجار بأوراق خضراء وزهور حمراء الجلنار، وللصباح حينها شروق يعلن أن خيرات الجبل ستبدأ مع الرمان والخوق والتين والتوت وغيرها. يناديك الزيتون المرتدي لدشداشة وكمة عمان الخضراء منذ التسعينيات، حين وجد وطنه الجديد أكثر إشراقا وأكثر ألفة مع الناس والحجارة والطين، حين وجد الشمس توشوش إليه كل صباح أنه في عمان التي تحب الجمال وتعشق النجاح، ويجيد أهلها ترويض كل قادم إليهم بأخلاقهم وهممهم وحسن تعاملهم، ووجد أن عدد أشجاره تجاوزت 20,000، وأنها أسست لموسمها عند أول سبتمبر وحتى نوفمبر من كل عام.

الجبل الأخضر ريان الخضرة والمنظر. نعم، إنه ريان الخضرة والمنظر، وخاصة في هذا العهد السعيد. احجز فقط غرفتك أو جناحك المطل على تدرجات خضراء، وحينما يسقط المطر خاصة في الصيف يتحول المشهد إلى شلالات مياه تهبط من الأعالي معانقة السفوح والمنحدرات وشقوق الأودية. تناول شايك الصباحي شتاء وأنت متدثر بمعطفك، يمسح البرد القارس على رأسك وعلى راحة أقدامك، ويتساقط الثلج عليك وأنت على قمة جبل سيق، لترى البياض الرباني يسيطر على المكان مع حلول أشهر ديسمبر، يناير، فبراير، وربما منتصف مارس من كل عام.

0: لا ينتهي صباح الجبل الأخضر لأنك ستحمله معك في قنينة ماء الورد برائحته النفاذة وماء الياس الجذاب وماء الريحان، وربما حالفك الحظ ليمس جلدك زيت الورد النادر. وقبل المغادرة توقف عند أحد السفوح وضع عسل الجبل على رغيف ساخن، وألق نظرة على الجبل مودعا لتبقى نظرتك ذكرى طيبة ويبقى طعم العسل في فمك حتى تصل إلى بيتك. صباح الاغترار من الجبل الأخضر.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان في اتصال هاتفي سبل استئناف حرية الملاحة في المنطقة ودعم جهود خفض التوتر والتصعيد لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. شهداء وجرحى فلسطينيون جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي، وعودة طلبة المدارس إلى التعليم في قطاع غزة بعد انقطاع دام 3 سنوات. غارات إسرائيلية متواصلة على جنوب لبنان وسط عمليات هدم وتفجير في عدد من البلدات. الولايات المتحدة تدعو أطراف النزاع في السودان إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوما، وتحذير أممي من نفاد الإمدادات الإغاثية بسبب نقص التمويل. الرئيس الأمريكي يوقع قانونا بفرض عقوبات جديدة على روسيا ويوافق على حزمة مبيعات عسكرية لأوكرانيا. نحو 180 مليار يورو تقديرات المفوضية الأوروبية للأضرار الناجمة عن موجات الحر والظواهر المناخية القاسية التي شهدتها القارة الأوروبية. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسبوع جديد وصباح جديد، ولله في هذا الكون أسرار ورسائل عظيمة لا يقرأها إلا المتأملون. فانظروا الآن إلى الصباح، إلى بواكيره، إلى نفحات الطمأنينة والسكينة والسلام، والصباح يقبل الآن.

وصباحاتكم فيروز التي لا نعرف لماذا ولا كيف، لكننا نحب الاستماع إلى فيروز صباحا، وفيروز التي تقف خارج الزمان والمكان، تقف على الحدود بين الحقيقة والخيال، فاستمعوا واستمتعوا إليها وهي تعبر عن الكلمة فرحا وأملا.

صباح الأحد الثامن من ربيع الآخر 1448 للهجرة، 20 سبتمبر 2026 للميلاد. ترى التوفيق سر من أسرار الله في هذه الحياة. الإنسان قد يحصله نتيجة بر لوالديه أو إحسان خفي بعيد عن الأنظار، أو نية طيبة خالصة، أو سعي بالخير للغير، أو نقاء القلب وصفائه. وإذا حل على الإنسان فتح الله له أبواب الخير والتيسير. فأسعد الله صباحاتكم جميعا بكل محبة، بكل أمل، بكل تفاؤل، بكل يقين بأن القادم أجمل.

ولكل العمانيين الذين يستمعون الآن إلينا في طريقهم إلى أعمالهم، ولكل الأشقاء والأصدقاء الذين يشاركوننا مسيرة بناء عمان، صباح الخير لكم جميعا أينما كنتم بامتداد هذا الوطن العزيز. صباح الفيحاء ونخيلها ونزوى وأفلاجها والرستاق وقريات والباطنة وظفار وبحر صور ودبا وعبري وهيمة، صباح مواسم الأمل وصروح المنجزات، وصباح الخير يا بلدي.

وصباح عمان من مسندمة إلى ظفار، من بحرها إلى برها، صباح واحد وقلب واحد، وعمان التي نحبها في كل صباحاتها خير وأمل وعطاء، فأسعد الله صباحات وطني عمان.

أبناء عمان الأوفياء، نتوجه إليكم جميعا وأنتم في ميادين العمل والبناء بالشكر والثناء على ما تقومون به من أجل صون المكتسبات التي تحققت في بلدنا العزيز على مدار 50 عاما الماضية. ونوجه شكرنا وتقديرنا لجميع منتسبي قواتنا المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية بفروعها وتشكيلاتها المختلفة، مقدرين جهودكم في الحفاظ على سيادة الوطن وسلامة أراضيه والذود عن ترابه الطاهر في كل شبر منه، مؤكدين على رعايتنا ودعمنا لكم على الدوام.

وصباح الوطن الأجمل، صباح الإنجاز، صباح الأمنيات المتحققة والطموحات على دفاتر الوقت تمضي للتحقق، صباح الضي وعطر الفي، صباح الفرح يشرح القلوب على امتداد وطني عمان الحاضر، المستقبل وطني المتكئ على ماض عريق، وطن الحب والسلام، وطن يمضي إلى الخير والازدهار في كل أرجائه وفي كل صباحاتنا وأوقاتنا، نرفع النشيد والعلم.

لا بد من كلمات شكر وتقدير للقطاعات المدنية والعسكرية والأمنية في الدولة على جهودها الرامية إلى إنجاح وتحقيق الأهداف والتطلعات التنموية. فما كانت المحافظة على ما تم من مكتسبات أن تتحقق لولا استتباب الأمن والأمان ورسوخهما في ربوع البلاد. وما كان للأمن والأمان أن يعماء البلاد من أقصاها إلى أقصاها لولا يقظة الأجهزة العسكرية والأمنية التي تذود عن حياض الوطن. فسلام وتحية لأبنائنا المرابطين في كل جزء من أجزاء هذا الوطن، يحرسون ترابه ويصونون مكتسباته، مشيدين بدور هذه الأجهزة وجميع منتسبيها.

0: فشكرا لكل جهد يبذل في سبيل رفعة عمان في نمائها وتطورها. صباح الخير لكل العمانيين يستهلون مسيرتهم للعمل من المدارس والجامعات، من المصانع والمستشفيات، من ميادين الواجب بقوة الإرادة، ونحن معا نشيد أركان مستقبل واعد بالخير بعون الله، فيما تتواصل الأعمال الإنشائية في أحد أكبر مشاريع الطرق المرتقبة في البلاد، مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور أدم هيما ثمريت. تتواصل الأعمال الإنشائية في مستشفى سمائل حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 90%، وتجري حاليا الأعمال مع التوقعات بالبدء في التشغيل التجريبي بنهاية العام الجاري بعون الله. وفي هذا العام يستكمل إنشاء العديد من المدارس في مختلف محافظات سلطنة عمان، استمرارا للدعم المتواصل والسخي من لدن جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه للقطاع التعليمي.
1: لقد تجلت الجهود الوطنية بفضل من الله تعالى باستمرار مسيرة تطوير قطاعات الصحة والتعليم والخدمات التي عملنا جاهدين على أن تواكب التزايد في عدد السكان، وحرصنا على تنفيذها وتقديمها وفقاً لاستراتيجيات وخطط مدروسة واقعية تأخذ هذه العوامل في الحسبان، فشملت جميع المحافظات والولايات دون استثناء.

0: عين على الصحافة. إلى عناوين الصحافة من جريدة عمان، وكتبت جريدة عمان في صفحتها الأولى: جلالة السلطان يهنئ رئيس النيبال. كشف عن 18 مشروع قيد الإنشاء وآخر للنظائر المشعة وزير الصحة. العلاج بالخارج يتراجع بنحو 49%، وتدشين الصحة الافتراضية قريبا. عمان تنافس في 10 رياضات بأسياد ناغويا. وأوكيو تدرس مشروعا للطاقة المتجددة بقدرة 500 ميجاوات في أنغولا. شراكات صناعية لتطوير سلاسل الإمداد الدوائية وتعزيز الإنتاج المحلي. توزيع الأطباء وفق قواعد عادلة وشفافة تعتمد على احتياج الخدمة. مؤشرات الترصد الوبائي تستدعي تكثيف التدخلات الوقائية لمواجهة الأمراض المعدية والمخاطر الموسمية. الابتكار المؤسسي يساعد المؤسسات على إعادة التفكير في إجراءاتها وخدماتها. والرقم القياسي لأسعار العقارات في سلطنة عمان يرتفع 22.7%. بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من ازدواجية طريق الربع الخالي بتكلفة تزيد عن 8 ملايين ريال. 70% نسبة الإنجاز في مشروع تطوير وتجميل عقبة الرستاق. سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان يسلم أوراق اعتماده. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني عددا من القضايا الإقليمية. لقاءات تعريفية بمسابقة اقرأ للناشئة في مدارس تعليمية شمال الباطنة. 30 طنا من المخلفات جمعت بمشاركة أكثر من 2000 متطوع. من النفايات إلى التوعية 4300 حذاء تروي قصة التلوث على الشواطئ. برنامج إثراء يختتم فعالياته بتعزيز الوعي الفكري. وفي الصفحات الاقتصادية: زيارة جلالة السلطان إلى بوتسوانا وأنغولا تعزز مكانة سلطنة عمان وتفتح آفاقا لشراكات استراتيجية. أوتك تعزز الأمن السبراني المستضاف محليا في سلطنة عمان. وارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين بنسبة 32.7%. 686 ألف مسافر عبر مطارات صلالة عبر مطار صلالة خلال موسم خريف ظفار 2026. ومعرض عالم الأغذية يفتح آفاقا واعدة أمام المنتجات العمانية للتوسع في السوق الروسي. الأسبوع الجاري وزارة التجارة تبدأ أعمال المسح السنوي للمنشآت الصناعية. المؤسسات الاستثمارية الخليجية ترفع مشترياتها في بورصة مسقط. من جريدة عمان كانت هذه عناوين الصحافة. رافقتكم السلامة أينما كنتم، متجهين الآن إلى مختلف الدروب والمشاوير والغايات والمقاصد في فاتحة أعمال هذا الأسبوع. وفقكم الله وسدد إلى الخير خطاكم. شكرا لاختياركم صباح الشباب رفيقا دائما للمشاوير والدروب، رفقة راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عمار بن خالد البلوشي.
1: فكونوا على قدر المسؤولية، واضعين مصلحة البلاد نصب أعينكم. المحافظ اليوم أصبح هو المسؤول عن تلك البقعة من الأرض. نحن ندرك أن بعض المحافظات تتفاوت فيها أعداد السكان، ومع هذا كان في توازن وانصاف في وضع الموازنات لكل محافظة بالتساوي.

0: لنا الكهف والموئل، وخذ بيدينا جميعا إلهي.
1: اهلا اهلا بالجميع، صبحكم الله بالخير والنور والعافية والهمة والنشاط. يلا يلا صباحات ملؤها النشاط، ترى كل أسبوعك يعتمد على اليوم، على الأحد. إذا كانت بدايتك اليوم بداية موفقة نشيطة فأبشر أبشر بأسبوع حافل إن شاء الله بالنشاط والهمة والحيوية. وهنيئا لنا جميعا لخفاض درجات الحرارة، الحمد لله. خلاص خلاص نودع الصيف، وفلكيا غدا آخر يوم للصيف، بكرة 21/9 فلكيا نقول وداعا لموسم الصيف، وإن شاء الله نستقبل الأجواء اللطيفة والجميلة، الأجواء الحنونة في بقية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر إلى العام الجديد 2027. أهلا أهلا بكم أينما كنتم. بشروا كيف صباحاتكم، كيف مشاويركم، كيف الدروب، بشروا كيف الشوارع إن شاء الله رغم الكثافة المرورية كل شيء يمضي على خير ما يرام. أهلا أهلا علي البلوشي، صباح الخير يا علي. علي يقول حطوا أغنية الدقم حلم عمان، حاضرين يا علي في الطريق إلى الدقم إن شاء الله. وصباح الخيرات لراشد الفارسي، أهلا أهلا يا راشد. صباح الخير لحمود، نصب عليكم جميعا بكل الخير والنور والمحبة والبركة. يلا سؤال النشط في معلوماتكم، وهالمرة عن الفواكه. هذه الفترة في الجبل الأخضر موسم حصاد لفاكهة غير الرمان، هالفترة إيش موسم حصاد إيش تحديدا من الفواكه في الجبل الأخضر غير الرمان؟ يلا من أول واحد بدن ولا شيء لعلاقة، لأن بكرة آخر يوم صيف. اليوم نسألكم من الجبل الأخضر، هل فترة فترة موسم حصاد فاكهة من الفواكه غير الرمان في الجبل الأخضر؟ يلا وجوابكم الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، لين نشوف أجوبتكم الصحيحة لمن تهدون هذا الاختيار.

يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح الخير يا محمود. اهلا اهلا اهلا بعبد الله الكندي، وصباح الخيرات لكم جميعا. اهلا برقية، اي شيء يسعدكم اليوم نريد نكون سبب فيه، فخبرونا خبرونا ايش الشيء اللي يخليك سعيد الحين. نسأل عن فاكهة يتم حصادها في شهر سبتمبر، يبدأ حصادها في شهر سبتمبر في الجبل الأخضر غير الرمان، ايش هي هذه الفاكهة؟ يلا ولا واحد لحد الحين جاوب إجابة صحيحة، إذا تعرف الجواب شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ما في الجبل الأخضر، لا لا، فاكهة ثانية يتم حصادها في الجبل الأخضر، يعني يبدأ حصادها في شهر سبتمبر غير الرمان. الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. لين يوصل جوابكم الصحيح بخبرك. ليش البعض يستيقظ قبل صوت المنبه؟ قبل صوت المنبه مباشرة يستيقظ. وصباح الخيرات والأنوار للشاطر النشيط الطالب خالد السعيدي في طريقه الحين إلى المدرسة. يلا يا خالد، اليوم نشاط نشاط، اليوم نريد كل المعلمات في المدرسة يقولوا خالد أشطر طالب ويجاوب على كل الأسئلة. وصباح الخيرات، أهلا أهلا بعبد الله. عبد الله لا طبعا إجابتك خاطئة، هالفترة فترة موسم حصاد فاكهة من الفواكه في الجبل الأخضر، يبدأ حصادها هالشهر شهر سبتمبر غير الرمان. نسأل عن فاكهة ثانية. ليش البعض يستيقظ قبل صوت المنبه مباشرة؟ ليش ليش؟ هذه الآلية البيولوجية تثير عند العلماء الفضول حتى يعرفوا الاستيقاظ قبل موعد المنبه هو ما ينظر إليه على أنه في الأغلب أشبه بخدعة سحرية لا إرادية، ومع ذلك ترى وراء هذه الظاهرة يكمن تفسير بأن دماغك مية مية. على ذكر الاستيقاظ، الاستيقاظ قبل المنبه، ما هي أول مكان تشرق عليه الشمس في عمان؟ وهو هذا المكان أيضا أول مكان تشرق عليه الشمس في الشرق الأوسط. يلا صباح الخير لمصطفى، مصطفى أول المجاوبين إجابة صحيحة 100%. وهلال صباح الخير، أهلا أهلا بالبحري. صباح الأنوار لأبو القاسم، ما هي أول بقعة، ما هو أول مكان تشرق عليه الشمس في عمان؟ وهذا المكان هو أول مكان تشرق عليه الشمس في منطقة الشرق الأوسط. يلا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أم يوسف تتمنى التوفيق لابنتها أسماء اليوم الأول في الكلية، ما شاء الله بالتوفيق يا أسماء، وعقبال أخوها حسن. أم تميم العامري صباح الخير، وصباح الأنوار لكم جميعا أينما كنتم.

الأول بقعة تشرق عليها الشمس في الشرق الأوسط، وهي أول بقعة تشرق عليها الشمس في سلطنة عمان. وين هذا المكان؟ يلا شاركنا الجواب إلى 90456 وهات مورنينج يوث. واثق من نفسك دائما وأبدا إن شاء الله، صباح الثقة العالية بالنفس. أما هالفترة فترة حصاد الزيتون في الجبل الأخضر، هالفترة فترة حصاد، يعني بدأ فترة حصاد الزيتون في فاكهة الزيتون في الجبل الأخضر. إذا عندك فرصة أنك تروح إلى الجبل الأخضر لا تفوت هذه الفترة، فترة موسم حصاد الفواكه. صباح الخير لبو منصور عمر رزيقي، أهلا أهلا بركان الرحبي واليزن الرحبي وخالد الرحبي وهدى اليعربي، صباح الخير. وصباح الخيرات لعبد الله الحوسني لعبد الحكيم الحسني، أهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب6166. ونصبح عليكم جميعا بكل الخير. أول بقعة تشرق عليها الشمس في سلطنة عمان وفي منطقة الشرق الأوسط، يلا شاركنا الجواب من كلمتين إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. بدر الصبحي، لا طبعا يا بدر إجابتك غير صحيحة. أول منطقة تشرق عليها الشمس في الشرق الأوسط مكان في عمان، وعلى فكرة البعض يسمي هذا المكان منطقة، يسميها بلد الشروق، فأي مكان. يلا وين النشيطين اللي مركزين معنا؟ جوابكم من كلمتين إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، وصباحاتكم كل السعادة والبهجة بعد والفرح يا رب.

0: الله دائما وأبدا يرفع العماني رأسه مفتخرا بوطنه وبإنجازاته. صباح الخيرات للعميري، أهلا بالراجحي، صباح الخير أبو زيد الحبسي، وصباح الأنوار لكم جميعا أينما كنتم. يا حي وسهلا ومرحب بالجميع. أول بقعة تشرق عليها الشمس في منطقة الشرق الأوسط وهي مكان في عمان ويسميه البعض بلد الشروق. يلا إيش هو هذا المكان؟ شاركونا الجواب الصحيح. هل المياه الغازية مضرة ولا يمكن أن الواحد يشربها يوميا؟ المياه الغازية أقصد، ما المشروبات الغازية يا أخي. صبحوا بالخير كلكم الحين على وليد السليماني، قال كلام حلو، يقول تشرق الشمس من برنامجكم إلى كل عمان. حرجتنا خجلتنا يا
1: سأفوله
0: تصديق قوي بعد اليوم ولي استاهلوا ياك يا أبو خالد. المياه الغازية ببساطة ما أضيف إليه ثاني أكسيد الكربون، وإذا كانت بدون سكر أو محليات فهي وسيلة جيدة للترطيب مثل الماء العادي تقريبا. فالمياه الغازية تساعد على زيادة شرب الماء لمن لا يحب الماء العادي، وتزيد الشعور بالشبع مؤقتا. بعض الدراسات تشير إلى أنها قد تساعد في الهضم لدى بعض الأشخاص. والمياه الغازية بدون سكر ليست ترى مثل المشروبات الغازية المحلاة، فهي يمكن أن تكون خيار جيد. أبو جبر صباح الخير، هلال المعشري للأسف إجابتك خاطئة، والراجحي باسم إجابتك صحيحة 100%، والباقين ما هي أول بقعة تشرق عليها الشمس في منطقة الشرق الأوسط وهي منطقة في عمان؟ صباح الخير، صب عليكم الريم بنت بدر الهدابي، الحين رايح المدرسة. يلا يا الريم، نشاط اليوم بكل طلاب عمان، يلا بكل نشاط استقبلوا صباحاتكم، صباحات البهجة والسعادة والنور والخير والفرح يا رب.

أحلى الكلمات أن يقول لك أحدهم دلل ولا أبشر هؤلاء الأشخاص إذا كنت محاط بهم تمسك بهم جيدا. يا مرحب يا مرحب بالجميع، صبحكم الله بالرضا والعافية والنور والخير والنشاط. كيف الشوارع اليوم؟ إن شاء الله كل شيء على خير ما يرام. صباح الخير من هلال أول بقعة تشرق عليها الشمس في منطقة الشرق الأوسط وهي بقعة من عمان. صباح الخير والشري قاسم الزرافي ولجوهر الزرافي، وصباح الخيرات لكم جميعا. طبعا طبعا أول بقعة تشرق عليها الشمس في الشرق الأوسط هي رأس الحد. رأس الحد أول منطقة تشرق عليها الشمس في منطقة الشرق الأوسط، فصباح الخير من نيابة رأس الحد التابعة لولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، وشكرا لتفاعلكم جميعا. صباح الخير لرشا، أهلا أهلا بسلطان المرزوق، اليوم راشد زحمة إن شاء الله. تابع التفاصيل مع الإخوة في شرطة عمان السلطانية الذين نوجه لهم التحية الآن، فتحية لكل منتسبي شرطة عمان السلطانية الذين ينتشرون الآن في مختلف الدروب ضمانا لانسيابية الحركة المرورية ووصولنا السالم والآمن.

مرحب مرحب بالجميع، وشكرا لتفاعلكم جميعا. صبحكم الله بالخير والنور والعافية والبركة. زين، نريد أسأل عن نيابة الأشخرة. نيابة الأشخرة في أي ولاية من ولاياتنا؟ يلا باسم البلوشي صباح الخير، وعبد الله صباح الأنوار، أهلا أهلا بعلي صباح الخير يا سيف. نيابة الأشخرة في أي ولاية من الولايات؟ يلا من أول واحد بيجاوب إجابة صحيحة إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. نيابة الأشخرة وين؟ وين الأشخرة؟ والأشخرة في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا الجواب يلا بكل نشاط إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. أذكرك على الطائر معلومة مهمة، الرياضة تبعد عنك شبح السكري، كل دقيقة إضافية تحدث فرقا. ترى الأمراض غير المعدية التي هي أمراض الزمن الآن، من الممكن التصدي لها بتعديل نمط الحياة، رياضة، نوم جيد، أكل جيد، أسلوب حياتك يعني. لكن دراسة جديدة أجراها باحثون من عدد من الجامعات ذكرت أن المستويات الأعلى من النشاط البدني المعتدل إلى الشديد ترتبط بانخفاض كبير في خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. صباح الخيرات، أهلا أهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب0920. لا طبعا إجابتك خاطئة. نيابة الأشخرة وين؟ وين الأشخرة في أي ولاية من الولايات؟ يلا من أول المجاوبين بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب5959، لا طبعا إجابتك خاطئة. وأبو يعقوب أيضا إجابتك خاطئة. نيابة الأشخرة في أي ولاية من

الولايات. شاركونا الجواب الصحيح إلى 9456@morningyouth. وإيش شعورك الحين؟ إيش شعورك هالصباح الحين اللي يصف شعورك الحين وأنت مستمتع ببدايات الصباح في طريقك إلى دوامك؟

0: وصباح الخير والأنوار. وإذا صادفتم في طريقكم الآن إلى دومكم عذبة الصباح، صبحوا عليها بالخير، صبحوا عليها بالخير. هذا الصباح إسماعيل لمكي صباح الخير، وسعيد صباح الأنوار، وعمر صباح الخير، والسعيد أهلا أهلا يا سعيد، وصباح الخير بخالد الظهوري وأبو أنس المعمري، وصباح الخيرات لأفراح الشعيبي. لا يا أفراح، إجابتك خاطئة للأسف. نسألكم عن نيابة الأشخرة، الأشخرة في أي ولاية من الولايات؟ يلا نيابة الأشخرة في أي ولاية من الولايات؟ بالعكس مهند، اليوم الشعور شعور نشاط، خل عنك بداية الأسبوع ولحد. حمد صباح الخير، أهلا أهلا بالحبسي، وصباح الأنوار لكم جميعا. تعرفوا إيش هي الشاذلية؟ ما هي الشاذلية؟ ما هي الشاذلية؟ إيش هي الشاذلية؟ يلا أشوف النشيطين اللي مركزين معنا. صباح الخير يا إيمان، ما هي الشاذلية؟ إيش هي الشاذلية؟ تعرف إيش؟ بعدين بضيف لك معلومة عنها. أبو سليمان الصالحي صباح الخير، وعبد الله الراشدي صباح الأنوار، أم سارة ودانا صباح الخير. إيش هي الشاذلية؟ يلا إذا تعرف شاركنا الجواب من كلمة واحدة.
1: أنا ما أعرف أقول على طول.
0: جدا جدا الشاذلية، إيش هي الشاذلية؟ إذا تعرف شاركنا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا على ذكر الشاذلية أريد أكلمك عن حمية البحر المتوسط. مرت عليك من قبل هذه الحمية؟ ترتبط بمجموعة من الأطعمة اللي تسهم في إبطاء شيخوخة الدماغ، وهي غنية بعدد من المواد الصحية مثل الجوز، الشاي الأخضر، وتوت وتفاح وشوكولاتة داكنة. على ذكر الشوكولاتة الداكنة، إيش هي الشاذلية؟ مرت عليكم من قبل؟ ما هي الشاذلية؟ شاركونا الجواب يلا بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ولا واحد لحد الحين جاوب إجابة صحيحة. صباح الخير والعافية، أهلا أهلا بالجميع. يلا إلى أن يصل جوابكم الصحيح عن الشاذلية، اسمع اسمع الاختيار الصباحي اللي اخترنا لك.

اهلا اهلا يا صباح الخيرات، يا مرحب يا مرحب بخاتم المعمري، وصباح الخير لام فجر اليوسفي، اهلا بابو انيس الربخي وام راشد، وصباح الخير لخالد، وصباح الخيرات بعد لسعيد الخضوري. ايش هي الشاذلية؟ تعرفوا ما هي الشاذلية؟ يعني ما هو الشيء الذي يسمى الشاذلية؟ صباح الخير لإسماعيل، صباح الخير لأم شيم. أم شيم صح 100% فعلا، الشاذلية هي اسم من أسماء القهوة، القهوة عند العرب قديما تسمى الشاذلية. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب8729. أفا والله ما توقعتك أنت بالذات تجاوب إجابة خاطئة. نيابة الأشخرة، معروفة نيابة الأشخرة في أي ولاية من الولايات؟ الأشخرة في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو @morningyouth على ذكر

0: عبري ولا البريمي ولا شناص.
1: صباح الشباب.
0: الأشخرة في أي ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوت. عمار الشاذلية فعلا من أسماء القهوة. شكرا شكرا لك يا عمار. على ذكر القهوة، تعالوا تعالوا أريد أخبركم شيء عن القهوة. أول شيء تحية لخالد السعيدي. خالد في طريقة الحين إلى المدرسة، يقول أنتوا حقيقة ولا AI؟ لا لا، نحن حقيقة، حقيقة 100%. لكن أريد أضيف لك معلومة عن القهوة. لما ذكرنا الحين القهوة، وصلتكم رائحة القهوة ولا لا؟

0: عاشق عاشق ويا بالشوق الصادي.
1: عامر عامر دلل بدو قهوة سادة بدو قهوة يا طار حتى طلباتهم غير
2: شلون
1: يقول يبي قهوة سادة.
3: يعني ايش ايش ايش الطلب الغريب يعني فيها؟ صباح الخير والنور. اهلا اهلا اهلا ومرحبا بعمار راشد، احييك حاليا من وادي بني خالد. كيف الجو معكم عمار اليوم؟ وصباح الخيرات لهلال ابو احمد، شكرا جزيلا لكم لانكم جسور عمان من مختلف الولايات والمحافظات. اهلا اهلا يا ابو احمد، صباح الخيرات. اهلا يا ابو محمد. اما نيابه الاشخره فهي في اي ولايه من الولايات؟ يلا صباح الخير والنور لأم خالد رحمة المعمري، وصباح الخير بعد لفهد بن عبد العزيز، ومرحبا بأم علي. نيابة الأشخرة في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وفقا لدراسة صغيرة نشرت هذا الشهر شهر سبتمبر، رائحة القهوة اللي وصلتكم الحين تساعد في التعامل مع التوتر، تحسين المزاج. ورغم أن الباحثين أشاروا إلى أن هذه الفوائد قد تكون مرتبطة بالاستجابات والتوقعات، لكن فعلا رائحة القهوة يساعد في تعزيز اليقظة حتى من غير ما تشرب كافيين. يا صباح الفل والورد والياسمين، والله صح وصلت ريحة القهوة معنا الحين في السيارة من الراديو. صباح الخيرات يا بلقيس، أهلا أهلا. يا مرحب بأصيلة، وصباح الخير لعلي وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب5883. نصبح عليكم جميعا بكل الخير والمحبة، وإن شاء الله صباحات كلها سعادة. إيش رأيك في اختيارنا؟ I'm

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجاهرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: صباح الشباب.

0: صباح الخير والنور، أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم، وأسعد الله صباحات بكل بهجة ونشاط. أهلا بأبو الحسين وموسى وأبو سعيدي، وصباح الخير لأبو محمد. أهلا أهلا بخالد نيابة الأشخرة في أي ولاية من ولاياتنا، شاركنا الجواب بكل نشاط. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 2067 مية مية إجابتك صح، والباقي نيابة الأشخرة في أي ولاية من الولايات، شاركنا الجواب إلى 90456 أو @morningyouth. إيش هي أصعب لغة في العالم؟ ما هي أصعب لغة في العالم؟ اللي جاوب الحين بكل نشاط يبشر بإهداء خاص من صباح الشباب، وعادي مسموح لك تبحث عن المعلومة من أي محرك بحث. عادي عادي.
1: يا نهار اسود، الواد ده بيتكلم لغات.
0: وليد الشرجي، صباح الخير. ليش انتوا نشيطين؟ صح، ليش كل يوم من الصبح؟ تعودنا يا وليد. صباح الخير لفهد، شكرا لك يا فهد. اسالكم، ايش هي اصعب لغه في العالم؟ عادي مسموح لك تبحث عن المعلومه من اي محرك بحث، عادي، حتى بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي. أهلا بالدكتورة شيم، وصباح الخير لناصر. ناصر لا طبعا، إجابة خاطئة. إيش هي أصعب لغة من لغات العالم؟ صباح الخير.
2: أنا ثقافتي ألمانية.
0: زب، إيش صباح الخير بالألماني؟ يلا إذا ثقافتك ألمانية. إيش هي أصعب لغة من لغات العالم؟ على فكرة ليست الصينية سعاد، لا ليست الصينية. ما هي أصعب لغة من لغات العالم؟ أنت كم لغة تتكلم؟ صباح الخير من أم سارة ويوسف، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 2120، لا طبعا إجابتك خاطئة، واللي ينتهي رقمك ب 5883، لا ليست اللغة الصينية. وصباح الخير لعلياء، عليها بعد إجابتك خاطئة. يلا إلى أن يصل جوابكم الصحيح نروح الحين بكل نشاط حتى نعرفكم على موهبة طلابية في صباح المدارس. لا تفوتوا الاستماع إلى الطالب خميس الدلهمي من مدرسة الوشيل للتعليم الأساسي بولاية الرستاق بعد قليل في صباح المدارس.

0: الطالب خميس بن أنس الدلهمي، خميس في الصف الثاني من مدرسة الوشيل للتعليم الأساسي بولاية الرساق. السلام عليكم يا خميس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا بالنشيط خميس، كيف حالك؟
1: الحمد لله، كيف حالك انت؟
0: أنا طيب الحمد لله. أنت ماشي علوم؟
1: ماشي أخبار.
0: ماشي أخبار، من صوبك شي علوم شي أخبار؟
1: ماشي الخير والمسرة.
0: يا مرحب يا مرحب بخميس، يا حي وسهلة. كيف النشاط اليوم؟
1: ايه
0: نشيط؟
1: الحمد لله.
0: نشيط انت اليوم؟
1: ها؟
0: انت نشيط نشيط اليوم؟
1: ايه.
0: زين يلا سمعنا، شي ايش بتقولنا في البداية؟
1: هي هواب عماني ويا أمي عمان، بشراك يا أرض السلام، سلام لسلطان البلاد هي ويا نصر.

0: مسكرا زي ليل الكواكب والنجوم، ومن تنادي لك نعطش أن يكبر الشيب إيواب سلطان لاهي زمشهم دستوري كتاب الكريم منه التشاريع الحكم هيثم وذو حكمة وعلو صبيان يكبر الشيخ والمسلمين صبر.
1: ما شاء الله ما شاء الله خميس، ما شاء الله بداية موفقة.
0: الحمد لله.
1: انت ليش تحب العازي؟
0: أنا كان زمان ذاك أبانا وجدودنا كان شيود العازي والتراث العماني، وأنا حبيته ولازم أحافظ عليه أنا.
1: والحين أنت محافظ على العازي؟
0: هي نعم.
1: وين كيف تحافظ عليه؟ تقوله دائما؟
0: أقوله دائما وأحفظ القرآن صح وذاك علي أنا أكون قريب من الله كذاك كلينته دفع ذاك أدربه كان قصة حفظه.
1: أنت جالس تدربته على العازي مرة؟
0: إيه.
1: شاطر شاطر، لكن أنت متقن ما شاء الله، تقول بإتقان حلو.
0: الحمد لله.
1: من يوم
0: أنا من فضل ربي ليبلوني أشكر ما أكفأ، أنا شكرا فإلا ما يشكر لنفسه.
1: ما شاء الله. أنت كم عمرك خميس؟
0: ها؟
1: كم عمرك؟
0: ثمانية سنوات.
1: وتجاوب كأنك كبير.
0: هي الحمد لله.
1: كيف كذاك؟
0: ها؟
1: كيف كذاك؟ كيف نحن نصير مثلك؟
0: إني كقريب من الله، كان الله معي.
1: يعني أنا
0: ها؟
1: يعني أنا إذا أريد أصير مثلك كيف أسوي؟
0: قرأ القرآن صح وكون قريب من الله، يعني صلي وأذكار خروج البيت، دخول البيت، خروج المسجد، خروج المسجد، يعني تركب السيارة وتخرج.
1: وانت من علمك هذه الأذكار؟
0: أذكار؟
1: ايه من علمك؟
0: أبوي.
1: ما شاء الله خميس، عندك أخوان أكبر عنك؟
0: عندي أخوان.
1: عندك؟
0: بس عندي أخوات.
1: أكبر عنك ولا أصغر؟
0: واحدة بس أكبر مني.
1: من اسمها؟
0: رؤية.
1: ريا؟
0: ها رؤية.
1: رؤية؟
0: ايه.
1: وهي مثلك كذاك بعد شاطرة؟
0: هيو.
1: ما شاء الله خميس ما شاء الله.
0: طبعا ابوي علمني انا عاد انا علمي.
1: انت اللي تعلم رؤية؟
0: ايه.
1: شاطر شاطر خميس. وما قلت لي ليش بعد انت تحب العازي؟
0: ها؟
1: ليش تحب العازي؟
0: ان هذا التراث العماني.
1: زين قلنا عازي غير ابو قلته في المدرسة.
0: اذا باغ من القرآن.
1: لا انت اول شيء ما خبرتني كم جزء حافظ من القرآن؟
0: ها؟
1: كم جزء تحفظ من القرآن؟
0: تو انا حافظ جزئين شيء.
1: ما شاء الله بارك الله فيك يا خميس. انت ذا العازي ابو قلته اول شيء هو نفسه ابو قلته في المدرسة؟
0: هذا غيره.
1: زين يلا قول
0: سلطان هيثم.
1: زين قلنا عاز غيره.
0: هي هو صاد العهود مع الزمان نالوا على ونف الهوان شاد المفاخر بالبيان بالعلم قد ساد المقصود يا ليكبر الشيخ. هي وابو شعري فداكم والقلب صبيان يكبر الشيم نعم البرائم والنعم بخر عظيم قد عظم صبيان يكبر الشيم. هي وابو في القاتمة صلوا على الأمير المصطفى بعداد قطرات الندى يشفع لنا يوم الوعد صبيان يكبر الشيخ والمسلمين كبر.
1: الله أكبر ما شاء الله.
2: والمسلمين كبر.
3: الله أكبر
1: ما شاء الله. خميس أنت متميز. زين أنت ما علمت أصدقائك بعد العازي؟ علمتهم في المدرسة؟ أصدقائك في المدرسة يعرفوا يقولوا عازي مثلك؟
0: لا يعرفوا يسجلوا ما يصير ذاك.
1: علمهم انت. علمهم انت.
0: حتى لو علمتهم ما ينتصرون.
1: لا لا ما
0: ينتصرون. يقول وصلوا كل هدوم ينتصرون. ما عادي كذا كذا.
1: زين انت ابو ايش هذا ابو شال اللي في دينك؟
0: ها؟
1: مو هذا اللي في دينك اليمين؟
0: يوم يمينه؟
1: ايه يوم تقول عازي
0: سيف.
1: هذا سيف. وليش ترفع السيف؟
0: ها؟
1: ليش تشيل السيف معك؟
0: عشان لك عشان اطلع ابو لازم.
1: لازم يعني في العازي ترفع السيف.
0: ايوه طيب شروك فراد السماء تمشيرة حتى كوكو الأرض على نصة.
1: زين أقول لك خميس. أنت إيش مواهبك الثانية بعد؟ إيش الأشياء الثانية اللي أنت متميز فيها؟ هواياتك الثانية؟
0: قرآن
1: والعازي وبعد يقولوا تحب ترمي.
0: أيوة إنك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدلق في الرماية عشان وانا انت وانا ضرب رماية عشان يوم يجي اليهود مرة نضربهم تاحت انذوقهم على عذاب الدنيا اذا ما ماتت.
1: هو خميس بعد
0: يعورهم.
1: اقول لك خميس تعرف انت ليش تتعلم الرماية بعد؟ ترى اقول لك الرماية تعلمك التركيز. اذا جلست ترمي واشتركت في النادي مال الرماية بتكون شخص يركز زين، بتكون بعد بيكون عقلك قوي.
0: طيب بس ما اريد لا اريد مشاء.
1: زين اقول لك بعد انت ما تحب ركوب الخيل؟
0: هي نعم مالي ما احب.
1: كيف؟
0: ها؟
1: ليش تحب ركوب الخيل؟
0: عشان اكون مرتفع.
1: عشان تكون فارس.
0: فارس ايوه هو.
1: اقول لك خميس. انت وين تروح تمارس ركوب الخيل؟ وين في النادي ولا وين؟
0: يعني يوم اروح اركب.
1: هيه
0: انا عندي حصان.
1: بعدك ما عندك حصان؟ اسمع انت بعدين، انت تعرف لما تكبر واذا كنت شاطر تقول العازي فوق الخيل يصير. ترى
0: اركب
1: ابويا. ابوك ذاك مثلك؟
0: حصان هو
1: العازي. بارك الله فيك يا خميس. تعيدوا مرة العازي وقلت عن السلطان هيثم.
0: هو عادي.
1: يلا قوله.
0: هو بعماني ويا أمي عمان بشراك يا أرض السلام سلام لسلطان البلاد هيثم ويا رسل القلب صبيانك بارك يم هيواب هيثم وقائدنا المجيد نظراته عالي القمم بين الكواكب والنجوم.

0: الروسي دستوري كتاب الكريم، منه التشاري الحكم، هيثم وذو حكمة وعلق صبيان يكبر الشيم، والمسلمين كبر.
1: الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، أنت متميز خميس.
0: الحمد لله على من فضل ربي.
1: بارك الله
0: قلت لك ويقرأ قرآن وكان قريب من الله، كان الله معه.
1: خلاص نحن توهم كلهم مستمعين يسمعوك ويقولوا ما شاء الله أنت متميز، ويطبقوا نصيحتك إن شاء الله.
0: آمين.
1: زين خميس، أنت تعرف بعد أن إذا كانت هوايتك أنك تعتز بتراثك وبموروثك، أنت بتكون شخص ناجح في الحياة. ترى اللي يعتز بماضيه بيفتخر بماضيه وبياخذ الدروس من الماضي وبيكون ناجح في المستقبل. فهمتني صح؟ شاطر شاطر يا خميس. اسمع اسمع، نحن بنسمعك شيء. اسمع انت، اسمع.
2: تربية الأبناء لا تتم عبر شبكات التواصل، تربية الأبناء هي جزء من أصل المجتمع العماني. عندما يتشرب أبناؤنا بعاداتنا وتقاليدنا والتمسك بالأسرة والمجتمع، هي تكون سبيل نجاح المجتمع. هو طبعا تقنية يعني أصلها لخدمة البشرية، ولكن مع الأسف استغلت بطريقة سلبية جدا وأثرت على النشأ. ليس في بلدنا، في كل أنحاء العالم يعاني منها، لكن علينا أن نحافظ على أرثنا، على ترابطنا الأسري، على تربية أبنائنا وبناتنا، التربية الصالحة. بناء الأوطان هو من بناء الشباب.
1: سمعت خميس الكلام؟ خميس سمعت الكلام؟
0: يا الله يحفظه.
1: آمين. بارك الله فيك يا خميس. أنت ما أنت لما تكبر إن شاء الله إيش بتصير؟ إيش تريد تكون؟ لما تكون كبير إيش بتصير؟ إيش تريد تكون؟ إيش حلمك؟
0: أكون ذاك رئيس ذاك العرب.
1: يعني كيف؟
0: يعني عالم. بكون إمام المسجد.
1: بتكون إمام مسجد.
0: هيو بغي.
1: بالتوفيق إن شاء الله خميس.
0: آمين.
1: حفظك الله ورعاك. سلم آمين. سلم على أبوك وسلم على رؤية.
0: زي.
1: إيش بتقولها رؤية؟
0: وسلمها عليك عمي راشد.
1: بارك الله فيك يا خميس. أنا باغي أسمع منك مرة ثانية عازي. عندك عازي غير؟
0: وذاك القرآن.
1: عازي عازي، عندك عازي غيره؟
0: ما عندي.
1: زين أقول لك، هذا أستاذ حمود الطوقي بيهديك حقيبة مرشد القرائية، بيهدوك حقيبة. يعني هذه حقيبة فيها مجلة وفيها دفتر تلون فيه، هدية لأنك متميز. أقول لك خميس، قل نعم
0: نعم
1: كذي أبغاك. أيوة، هذا واحد اسمه سلطان يقول لازم تستضيفوه في الاستوديو، يعني لازم تجي معنا هنا في الاستوديو مسقط. عادي؟
0: أنا عادي.
1: زين خلاص عجب.
0: لكن تو مدرسة ما يشتو مدرسة.
1: لا بنشوف يومك ذاك
0: في الإجازة.
1: لا في الإجازة نحن نوقف، لكن بنشوف لك يوم من الأيام كذا، بنستأذن من المدرسة، بنقولهم إن رخصوا خميس نبغاه معنا.
0: زين أوش أبويا ما معي أنا، ما كنت أنا أروح بس كل شيء مكانه.
1: يعني أنت
0: كله.
1: أنت تشاور أبوك؟
0: زين.
1: وليش تشاور أبوك؟
0: ها؟
1: ليش تشاوره؟ ليش تقول له؟
0: عشان أخبره.
1: وليش تخبره؟ انت في كل شيء تشاور ابوك، في كل شيء تقول له؟
0: ايوه.
1: شاطر شاطر خميس ما شاء الله.
0: حتى بروح الدكان او شيء استاذنه.
1: انت تروح الدكان؟
0: ايوه بروح بيت جدي حتى استاذنه مره ثانيه.
1: وايش تشتري من الدكان انت؟
0: ها؟
1: وايش تشتري من الدكان؟ حلويات.
0: ها؟ وبعدني.
1: عجب مو تشتري من الدكان انت؟
0: وصوني.
1: ايش تشتري؟
0: ما اشتري انا.
1: ها؟
0: وصونه.
1: هم يوصوك. انا قلت يمكن انت تروح تشتري ايس كريم ولا تشتري بطاطس.
0: انا وبعدني.
1: كيف انا وبعدني؟
0: بعد عادي يحرش كيكة بطاطس ايس كريم شالة.
1: لا
0: انا وبعدني الشايب.
1: تشلوا وتاكلوا في البيت.
0: ها؟
1: ما اشتري وكله في البيت هذا البطاطس والعصير وهذه الاشياء ما تشتريهن؟
0: ما اشتري.
1: انت عجب مو تشتري من الدكان؟
0: ها؟
1: مو تشتري من الدكان؟
0: انا ابغى الفلوس. اروح اشتري هلاكيو. عصير وحليب خلاص.
1: انا وبعدني حليب؟ انت كبير؟
0: ها؟
1: انت كبير تشرب حليب؟
0: سخنه.
1: هات سخنة. صح، لأنه صح.
0: أسوي له
1: إيش؟
0: قزع.
1: إيش؟
0: أنا باكل شاهي أخضر وأحمر.
1: إيش هو؟
0: بدون سكر.
1: بدون سكر. أنت ما تشرب سكر؟
0: ها.
1: ما شاء الله.
0: ما غلى سكر.
1: عشان يطلع طعمه حلو. هيكون مر بدون سكر مر.
0: سعد يحسب.
1: الله يبارك فيك يا خميس ويحفظك. نحن واجد فرحنا ان سمعنا صوتك وشاركت معنا انت اليوم. ونبغاك يوم من الايام تجي معنا هنا عاد. وعاد ابغاك بعد تخلي اصدقائك كذاك يكونوا شاطرين مثلك ويقولوا عازي حلو مثلك.
0: يا ولد خالي ولد عمي زي نوبه.
1: اولاد خالك ولاد عمك يسويوا عازي بعد؟
0: ايه.
1: من هم اولاد خالك؟
0: واحد نوح وهود وولد عمي كهلان وحافظ.
1: كهلان وحافظ ونوح وهود.
0: ايه.
1: سلم عليهم كلهم وان شاء الله كلكم تجوا معنا هنا الاستوديو وتشرفونا. هم كذاك يعرفوا يتكلموا مثلك شاطرين.
0: ايوه.
1: كذا ابغاكم خميس.
0: ها؟
1: كذاك شاطر صح انت كذاك الحين.
0: ايوه والله.
1: يلا هتقولنا اخر شيء عازي وبنقول لك مع السلامه. يلا
0: يعني ما سلطان
1: هيك.
0: حتى مره عادي ترى
1: فضيحه. كيف كيف
0: ها؟
1: مو قلت
0: حتى عادي 1000 مره ما فضيحه.
1: عادي تقول الألف مره. انا قلت ما باغي اثقل عليك وازعجك وتقول لي راشد كل حين يجلس يقول لي يقول عازي. قلت انت بتقول هتزعل ولا بتقول راشد جلس كل حين يقول لي قول عازي قول عازي.
0: انا وبعدني والشاير.
1: يلا نزين قول العازي.

0: دي لعبة هيثم، ولعبة في الكلام صبيان كبار الشيب. هي غراب هيثم وقائد المجيد، نظرته على القمم بين الكواكب والنجوم، ما تنادي لك مع الصبيان كبار الشيب. يا سلطان هيثم شهم دستوره كتاب الكريم، منه استشاري الحكم هيثم ودو حكمة وعلق صبيان يكبر الشيب والمسلمين كبر.
1: الله أكبر، بارك الله فيك يا خميس، إلى اللقاء، مع السلامة.
0: الله،
1: مع السلامة. يلا، كان معنا الطالب المتميز خميس بن أنس بن خميس الدلهمي في الصف الثاني من مدرسة الوشيه للتعليم الأساسي بولاية الرستاق، وهو يتميز بإلقائه الرائع رغم صغر سنه لفن العازي واعتزازه وحبه للهوية والتراث العماني الأصيل.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: كن جزءا من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، يقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين ورؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
3: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
2: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
4: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
2: ونفهم ما وراء القرارات.
5: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
2: ونحاور من يصنعون المشهد.
6: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
7: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
2: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى.
8: تستمعون إلى إذاعة الشباب
9: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
8: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.
1: أهلاً أهلاً بالجميع، يا صباح الخير والأنوار، ابتدع صباحك الآن. أهلاً ومرحباً بك. نسأل اليوم عن نيابة الأشخرة في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا بكل نشاط، إذا ابتدع صباحك الآن شاركنا الجواب. أهلاً بأم عمر الزجالي، وصباح الخير لسلطان. أهلاً وسهلاً ومرحباً بغادة الفارسي. أم محمد صباح الخير. نيابة الأشخرة وين وين وين في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. هل إضافة الهيل يخفض سكر الدم عند إضافته في القهوة؟ بخبرك لا تروح بعيد، لأننا الآن اخترنا لك هذه الكلمات لهذا الصباح.

ويحدث للصباح فيقول: شبيه الورد لكن أنت أزكى، ومثل البدر لكن لا تغيب. فاجأت قلبي بالسؤال وقلت: يا قلبي أجب، ورطني في الحب فعلا رغم أنفي. أشعلت نار الشوق، أججت اللهب، وتركت لي جرحا غريبا مضطرب. كل الجروح تطيب إلا جرح قلبي لم يطب. عجبي على جرح بقلب المرء مفتوح، وما يدري السبب. أحببته حتى كأن طيوفه مطر السماء على الحقول اللاهثة، من فرط رقته تماهى ظله مع ظل بدر في السماء الثالثة. صباح الحب أشرق، أشرق من سناك على قلب أحبك واصطفاك. كأنك والصبا فرسا رهان، إذا هبت يسابقها شذاك. تحدق في المرايا ظل حسن، فأغضب من مراياها وحالي. أقاسمها الحنين لوعد وصل، وأقسم أنها سكنت خيالي. لها عينان تسلبني انتباهي، وقدا قد أسمال احتمالي. أغازلها لتبسم لي حياء، وأغضبها لأثبت كم تبالي. حار الجمال بوجهك المتنعم، وكأنما اللؤلؤ وذاك الورد قد حاروا بحسن جمالك المتنغم. فتشبهوا بك في الجمال وقاسموا حسنا، وحسنك كامل لم يقسم. يا غيمة العشاق، هل من مطر يسقي الفؤاد المتعب؟ ويا موسيقى الحب، هل من وتر؟ فإنني أحتاج أن أطرب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.4 ولاية نزوة.

حتى عن صورة معينة، لكن العثور عليها فعليا هو الجزء الأصعب. للتعامل مع هذه المشكلة يبدو أن واتساب يعمل على إضافة اختصار جديد للبحث داخل المحادثات والقنوات على نظام الـiOS، وتتيح الميزة للمستخدمين الانتقال مباشرة إلى البحث عن الرسائل من دون الحاجة إلى مغادرة المحادثة أولا. يوجد الاختصار بالقرب من أعلى واجهة المحادثة، ويظهر عندما يقوم المستخدم بالتمرير إلى الأعلى للوصول إلى الرسائل القديمة. أهلا ومرحبا برابية البلوشي، وصباح الخير لأم فراس ومحمد العلوي، واللي ابتدى صباحها الحين نيابة الأشخرة في أي ولاية من ولاياتنا. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 4657 واللي ينتهي رقمك ب 1149. طابت بكم الأوقات والصباحات بكل محبة وخير. أما الهيل، هل يخفض الهيل المضاف إلى القهوة سكر الدم؟ الكمية الصغيرة من الهيل اللي تضاف عادة إلى فنجان من القهوة تعادل ربع ملعقة صغيرة أو أقل، لن تحدث فرق كبير في مستويات سكر الدم. فكرة استخدام الهيل تستند إلى التحكم في سكر الدم عبر أبحاث تناولت العلاقة بين الاثنين، لكن من المهم فهم ما تقوله هذه الدراسات فعليا. ووجد تحليل أن تناول 3 جرامات من الهيل يوميا ارتبط بانخفاض مقاومة الإنسولين بشكل واضح. مرحب مرحب بالجميع، صباح الخير. أنت من النوع اللي يشعر بالذنب لما تغيب عن عملك بسبب المرض؟ هل تشعر بالذنب عندما تغيب عن العمل بسبب المرض؟ شاركنا، خبرنا، قلنا نعم ولا لا عشان بنخبرك. إذا كانت إجابتك نعم، ماذا يقول العلم عنك من الناحية الشخصية النفسية؟ إذا كنت تشعر بالذنب لما تغيب عن عملك. لما تستيقظ وتشعر بوعكة صحية لكن بانتظارك يوم مهم في العمل، ماذا تفعل؟ في حال كانت إجابتك هي الذهاب إلى العمل فأنت لست وحدك، إذ تشير الأبحاث إلى أن ما بين 1/3 ونصف الأشخاص في المملكة المتحدة وحدها مثلا يواصلون العمل حتى وهم مرضى، وهي ظاهرة يطلق عليها الخبراء مصطلح الحضور المرضي. أما إيش أسبابها بخبرك. موسى أي جعلان من الجعلانين، يعني نيابة الأشخرة في أي ولاية تحديدا؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو @morningyouth. وصباحاتكم نشاط وهمة وحيوية، أهلا أهلا بكم جميعا أينما كنتم. احذروا، هناك مشروبات عادية قد تؤثر في فعالية الدواء. كوب قهوة أو حليب أو عصير أنت تعتقد أنه جزء عادي من روتينك اليومي، لكن تناوله مع بعض الأدوية قد يغير كمية الدواء التي تصل إلى الدم فيقلل بالتالي فاعليته أو يرفع تركيزه ويزيد احتمال ظهور آثار جانبية. مرحبا مرحبا بأم فراس، وصباح الخير لعبد العزيز. طابت بكم الأوقات والصباحات بكل محبة.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعات.

0: معنا الآن الطالبة الجميلة النشيطة جوري بنت محمد العامري. جوري في الصف الأول من مدرسة زهور الخليج الخاصة بولاية السيب. السلام عليكم جوري.
1: الحمد لله. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك جوري؟
1: الحمد لله.
0: ممكن تعرفينا بنفسك جوري؟
1: أه؟
0: ممكن تعرفينا على نفسك؟ انت من اسمك؟ كم عمرك؟
1: انا اسمي جوري محمد العامري، عمري 5 سنوات.
0: بارك الله فيك يا جوري، ما شاء الله. واين تدرسين يا جوري؟
1: ادرس في مدرسة زهور الخليج الخاصة.
0: وفي اي صف انت جوري؟
1: في صف الاول.
0: جميل جميل، تحبي المدرسة جوري صح؟
1: احب مدرستي واحب معلماتي واصدقائي، لان معلمتي
0: ممتاز الشاطر،
1: تعلمني وتتهم بني، واحب ومدير مدرسة تشجعني دائما.
0: شاطر جوري. زي ما عرفتينا على صديقاتك واصدقائك اللي في الصف.
1: جنى.
0: جنى؟
1: ايوه.
0: جنى ومن؟
1: جنى بس.
0: انت تحبي جنى، صديقتك جنى؟
1: ايوه.
0: وجنى شاطرة مثلك؟
1: ايوه.
0: وتلعبوا مع بعض؟
1: نحب نلعب مع بعض ونتعلم معه.
0: انزين، انت ايش المادة اللي تحبيها اكثر شيء؟ اكثر شيء
1: رياضيات.
0: رائعة يا جوري. ولما ترجعي البيت ايش تسوي؟ ايش تحبي تسوي في البيت؟
1: احب اغسل والعب واشاهد الاشياء اللي احبها، واجلس واشاهد الاشياء التي احبها، واجلس وقتا قليلا مع عائلتي.
0: وايش هوايتك المفضلة جوري انتي؟
1: الرسم. واحب أتعلم أشياء جديدة.
0: بارك الله فيك يا جوري. إذا أردت أن توجهي كلمة شكر لشخص تحبيه، بتقولي حال من هذه الكلمة للشخص اللي تحبيه؟
1: أوجه شكر لأمي وأبي وأخي عبد الله، لأنهم دائما يشجعوني ويساعدوني.
0: بارك الله فيك يا جوري. عبد الله أكبر عنك ولا أصغر؟
1: أكبر عني.
0: ويضاربك ولا ما يضاربك عبد الله؟
1: ما يضاربني.
0: ويلاعبك عبد الله صح؟
1: أيوة.
0: إنزين، وكلمة خاصة حالنا نحن في البرنامج، إيش بتقولي لنا؟ عندك كلمة خاصة لبرنامج صباح الشباب صباح المدارس؟
1: أيوة.
0: إيش؟ إيش بتقولي لنا؟ زين جور، شكرا. شكرا لك أنت يا جوري، وأنت ما شاء الله طالبة شاطرة ومتميزة.
1: شكرا أن أعطتني فرصة أتكلم بالإذاعة المدرسية.
0: شكرا لك يا جوري. زين يلا، أنت لأنك شاطرة بتسمعينا شيء من الأشياء اللي حافظتنها؟
1: أيوة.
0: يلا.
1: صباح المدارس أحلى صباح، نغني ونفرح ونزمج، هنا صوت طفلي، هنا حلمه يقول الذي في قلبه، في صباح المدارس نلتقي، نحكي ونضحك ونلتقي.
0: رائعة جدا جدا جدا جدا جوري، ما شاء الله صوتك جميل وحفظك رائع. نحن واجد سعيدين ان سمعنا صوتك وشاركتي معنا. شكرا لك يا جوري.
1: شكرا.
0: إلى.
1: وانا سعيدة جدا اني كنت معكم اليوم.
0: ونحن اسعد. الى اللقاء يا جوري.
1: اللقاء.
0: كانت معنا البطلة جوري بنت محمد بن عبد الله العامري في الصف الاول من مدرسة زهور الخليج الخاصة بولاية سيب. بارك الله فيها وفي من رباها.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.
6: كن جزءا من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين ورؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية، وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
7: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
7: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
0: صباح الشباب.

أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. معتز، معتز من السودان الشقيق، مقيم في ولاية عبري ومستمع دائم للبرنامج. صباح الخير يا معتز، وصباح الأنوار لعبد الله الندابي. ما شاء الله استمعت إلى مشاركة الطالب. خميس معكم في صباح المدارس، كانت مشاركة مميزة ما شاء الله فعلا. صباح الخيرات لأحمد الراشدي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. راجين لكم صباحات ملؤها الخير والنور، ترى تغييرات بسيطة في نظامك الغذائي تسهم في تأخر شيخوخة الدماغ لديك، أما كيف فالخطوات بنخبرك عنها لا تذهب بعيدا. أهلا بكم جميعا، وطابت بكم الأوقات والصباحات بكل محبة. ترى الأطعمة الجاهزة قد ترفع خطر أمراض القلب، هذه دراسة جديدة تربط بين المواد الحافظة الشائعة وارتفاع ضغط الدم بزيادة خطر النوبات القلبية لا قدر الله. فقد تبدو الوجبات السريعة أو الأطعمة الجاهزة خيار عملي وسهل في الحياة اليومية، لكن أبحاث حديثة حذرت من أن بعض هذه المنتجات قد لا يقتصر تأثيرها على طول مدة صلاحيتها فقط، بل قد يرتبط أيضا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. فيما أجرى باحثون في فرنسا دراسة كبيرة شملت متابعة عادات تناول الطعام لأكثر من 112 ألف شخص لمدة تصل إلى 8 سنوات، بهدف فهم العلاقة بين المواد الحافظة الغذائية والصحة القلبية. وبحسب الأبحاث فإن الأشخاص الذين تناولوا أعلى كميات من المواد الحافظة غير المضادة للأكسدة المستخدمة كانوا أكثر عرضة بنسبة 29% للإصابة بارتفاع ضغط الدم. لذلك انتبهوا جيدا جيدا. تريد تقضي على التوتر بسرعة ظرف 10 دقائق؟ تحرك حركة سريعة، امشي امشي في الطبيعة، تأمل، تنفس تنفس عميق، وبعد اشرب ماي بارد. والشاي، شاي الأعشاب ولا شاي الأخضر، لهما أيضا فوائدهما. صباح الخير والنور لكم جميعا، أسعد الله الصباحات بكل محبة.

0: مرحبا بكم جميعا وصباحاتكم، يا رب يا رب مزاج عالي وهمة ونشاط أينما كنتم. معين هو أول نموذج لغوي كبير وطني للذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان، أطلقته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. فما الهدف من هذا النموذج وما هي قدراته واستخداماته؟ إجابات هذه الأسئلة تأتي في الدقائق القادمة في الوقت اللي توجد فيه وزارة التعليم بالمركز الأول ضمن فئة شريك التطوير والجودة لمنصة معين AI، تقديرا لإسهامها الفاعل في تطوير النموذج اللغوي العماني وتعزيز قدراته بما يخدم احتياجات القطاع الحكومي.
1: مع الحدث
0: ينضم معنا الآن مشكورا عبر الاتصال الدكتور محمد بن مسلم الرواحي، وهو مدير دائرة مشاريع الذكاء الاصطناعي بالتكليف بالمركز الوطني للفضاء والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. صباح الخير دكتور، مرحبا بك معنا في صباح الشباب.
2: صباح النور والسرور، كيف الحال استاذ راشد السعدي؟
0: حياكم الله، سعيدين بالتواصل معك دكتور، وطبعا بعد أن نبارك لوزارة التعليم تتويجها بالمركز الأول ضمن فئة شريك التطوير والجودة لمنصة معين AI، نريد في البداية أن نعرف بمعين AI، إيش الفكرة والهدف من وجود هذه المنصة والتطبيق؟
2: نعم، معين AI هي طبعا هو أول نموذج لغوي عماني حكومي. نعم. هذا النموذج اللغوي بعد صدور النماذج اللغوية العالمية اللي هي زي شات جي بي تي وجيميناي وغيرها، فكانت المؤسسات كان الأفراد والمؤسسات الحكومية تعتمد على هذه المنصات في تحليل بيانات وكذلك رفع ملفات لتحليلها وكذلك التحاور مع هذه الملفات. فمن هنا جاءت الفكرة أن لابد أن يكون في عندنا نموذج لغوي عماني بحيث أن نقدر نرفع في بيانات حكومية، الموظفين الحكوميين يستطيعوا أنهم يرفعوا، كذلك حتى الملفات اللي نوعا ما تكون حساسة يرفعوها في النظام هذا ويتحاوروا معها بحيث أن البيانات هذه ما تخرج خارج عمان.
0: جميل. طيب دكتور، إذن معين كيف سيحسن من الإنتاجية الحكومية؟
2: نعم، في البداية معين AI تم يعني تطويره بحيث أنه يخدم المؤسسات الحكومية في مجال أن واحد يقدر يرفع محتوى ويطلب من معين على أساس أنه يقوم بعملية ترجمة هذا المحتوى وكذلك التحليل وكذلك صياغة رسائل ومستندات حكومية. فمعين يقدر يحسن إنتاجية الأفراد بحيث أنه يسرع هذه الآلية، بدل ما كان الشخص يطلب ياخذ مستندات أو يطلبها من خلال المختصين، يقدر بنفسه يقدر يرفعها إلى معين ويطلب البيانات اللي هو طالب منها. فبالتالي معين يقدر يساعده في صياغة هذه المستندات بشكل سريع وبشكل لحظي في نفس الوقت.
0: نعم. طيب دكتور، ماذا عن تتويج وزارة التعليم بالمركز الأول ضمن فئة شريك التطوير والجودة لمنصة معين؟ كيف جاء تتويجها بهذا المركز وما هو الدور الذي قدمته وزارة التعليم؟
2: نعم، أول شيء معين هو طبعا عبارة عن مشروع وطني، كان جميع المؤسسات الحكومية كان مشاركة في تطوير النموذج اللغوي. تم إطلاق اكتمال منظومة معين على تاريخ 14 سبتمبر.
0: نعم.
2: وتم الاحتفال بهذا الشيء، وقبل وتم يعني طرح ثلاث مبادرات اللي هي على أساس أنه يكون سوف يتم تكريمها خلال الحفل، وكانت واحدة منها الشريك في التطوير، الشريك في تزويد البيانات، وكذلك الشريك في تجويد المنظومة، وكانت وزارة التعليم أحد المؤسسات الفائزة حيث أنهم تموا إعطاء النموذج اللغوي بعدد كبير من البيانات ومن التحسينات بحيث أن يكون معين يشتغل بالجودة اللي وصلنا إليها اليوم.
0: نعم. طيب ماذا عن المستقبل؟ ماذا يحمل معين من تطوير في المستقبل إن شاء الله؟
2: نعم، من خلال منظومة معين نحن تم أرسلنا استبيان لجميع المؤسسات الحكومية وتم رصد هذه الاستبيانات وتحليلها وشفنا الأشياء اللي ممكن تنقص في معين اليوم. من خلال هذا النقص تم يعني دراستها وسوف يتم بناء عليها بناء الخطة المستقبلية لتطوير معين، من ضمنها اللي هو إضافة خصائص ما كانت موجودة الحين ما موجودة في معين، ولكن تدريجيا قامت تزيد يعني شيئا فشيء. يعني في البداية في النسخة الأولانية من معين كانت النسخة جدا يعني بدائية، فكانت فقط تعطي الواحد شخص يقدر يحاور.
0: نعم.
2: ويحصل على الإجابات. اليوم نحن نقدر نرفع ملفات وكذلك مستقبلا المتطوري نخطط على أساس أنه ممكن شخص أنه ممكن يرفع صور، ممكن يرفع فيديو أو يرفع ملفات من مختلف السياق، بحيث أن معين يقدر يفهم ويتعامل مع هذه المنظومة.
0: طيب دكتور، يعني معين كيف يحقق السيادة الرقمية في سلطنة عمان؟ يعني إيش علاقته بموضوع ومفهوم السيادة الرقمية؟
2: نعم، بحيث أن البيانات، كل البيانات اللي موجودة في معين منظومة وطنية وتم استضافتها في أحد شركات الاستضافة السحابية الموجودة في سلطنة عمان، بحيث أن كل البيانات اللي نرفعها لمعين ما تخرج خارج السلطنة، يتم معالجتها وإخراج البيانات منها وتخزينها، كلها راح تكون في سلطنة عمان، بالتالي راح ينطبق عليها القانون العماني، قانون البيانات العماني، فكل البيانات لن يتم التعامل معها بقوانين خارج سلطنة عمان.
0: شكرا جزيلا للجميع ولكل جهد يبذل في سبيل رفعة عمان وتطورها في مجالات الذكاء الاصطناعي. شكرا لكم دكتور محمد، موفقين إن شاء الله.
2: شكرا، جزاكم الله الخير، بارك الله.
0: شكرا للدكتور محمد بن مسلم الرواحي، مدير دائرة مشاريع الذكاء الاصطناعي بالتكليف بالمركز الوطني للفضاء والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.
0: مرحب مرحب بالجميع، صباح الخيرات. أغلق هاتفك لمدة 15 دقيقة، ليش؟ في دول تكافئ أولئك الذين يغلقون هواتفهم مقابل القراءة، في مبادرة لافتة لتشجيع القراءة ومواجهة تراجع مدى الانتباه، أطلقت سنغافورة برنامجا وطنيا يكافئ المواطنين ماليا مقابل تخصيص 15 دقيقة يوميا لقراءة الكتب. ففي وقت تتزايد فيه شعبية المحتوى الرقمي القصير وتتراجع فيه عادات القراءة المطولة، قررت سنغافورة اتخاذ خطوة غير تقليدية عبر تحفيز الناس على ترك هواتفهم جانبا والعودة إلى الكتب مقابل مكافآت مالية. تعتمد المبادرة على فكرة بسيطة، على المشاركين أنهم يقرأوا كتاب أو أي محتوى مؤهل لمدة 15 دقيقة على الأقل يوميا، ثم تسجيل جلسة القراءة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للبرنامج. بمجرد إتمام جلسة القراءة يحصل المشارك على 20 عملة افتراضية، مع السماح بتسجيل جلسة مؤهلة واحدة فقط يوميا. عند جمع عدد كاف من العملات يمكن تحويلها إلى مكافآت نقدية تعادل 1000 عملة افتراضية دولار سنغافوري واحد. وبذلك يحتاج القارئ إلى الالتزام بالبرنامج لمدة 50 يوما تقريبا للحصول على الدولار سنغافوري واحد. لماذا تدفع سنغافورة الناس إلى القراءة؟ الهدف من البرنامج ليس توفير مصدر دخل، القيمة المالية للمكافآت محدودة، بل السعي إلى تشجيع الناس على بناء عادة القراءة في مجتمعاتهم. حيا ومرحب بالجميع، صباحاتكم ورد وفل وياسمين، ونحن نرافق مشاويركم ودروبكم الصباحية. صباح الخير للجميع، ومن أم فرح توجه تهنئتها لأم مرح بمناسبة عيد ميلادها، وكذلك الفرح لابني أختها ناصر. إن شاء الله المناسبات السعيدة دائما وابتدأ.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بو علي جعلان بني بو حسن والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: اهلا اهلا بالجميع، اسعد الله الصباحات بكل المحبه والخير والبهجه. صباح الخير من ام نور. ام نور تبشركم، الاسبوع الماضي كانت تطلب منكم الدعاء لانها كانت تستمع الينا في طريقها لاجراء مقابله وظيفيه. الحمد لله تم قبولها ام نور في الوظيفه، بالبركه يا ام نور، ان شاء الله حياة عملية مزدهرة متطورة دائما وأبدا، وفاتحة خير عليك إن شاء الله. بالتوفيق يا أم نور.
1: يا حياة قلبي مبروك مبروك مبروك، يا حياة قلبي مبروك.
0: أهلا أهلا بكم جميعا، وطابت بكم الأوقات والصباحات بكل الخير والنور. يتواصل بولاية الرستاق تنفيذ أعمال مشروع تطوير وتجميل عقبة الرستاق، نسبة الإنجاز 70%، خطوة تعكس التقدم المتواصل في تنفيذ أحد المشاريع التطويرية اللي تستهدف الارتقاء بالمشهد الحضري والجمالي عند مدخل الولاية، وتعزيز المقومات السياحية والخدمية التي تتميز بها ولاية الرستاق.
2: مع الحدث
0: ينضم معنا الآن عبر الاتصال مهندس إبراهيم بن محمد الوهيبي، وهو مدير مشروع بدائرة المشاريع ببلدية جنوب الباطنة. صباح الخير مهندس إبراهيم، أهلا ومرحبا بك معنا في صباح الشباب.
3: صباح النور، حياك الله أستاذ راشد، كيف الأمور؟
0: الله يسلمك يا رب، سعيدين بهذا التواصل معكم. وفي البدء، إيش الهدف من العمل على تطوير وتجميل عقبة الرستاق مهندس إبراهيم؟
3: طبعا هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع التنموية التي تنفذها دائرة المشاريع بمكتب محافظ جنوب الباطنة، بهدف تطوير المواقع الحيوية وإبراز المقومات السياحية، نعم، وكذلك تشجيع الاستثمار بما يتوائم مع أهداف رؤية عمان 2040 والاستفادة من المقومات الطبيعية التي تتميز فيها ولاية الرستاق.
0: جميل. طيب، يعني عقبة الرستاق، إيش الأهمية الخاصة لهذا الموقع بالتحديد مهندس إبراهيم؟
3: طبعا موقع عقبة الرستاق من المواقع الجميلة ذات الإطلالة البارزة، يعني الزائر لولاية الرستاق، يعني وهو قادم لبوابة الرستاق يشوف هذه الجبال الشاهقة، ويعني يلاحظ هذه المشاريع التي تقام على جبال المحاذية ببوابة الرستاق.
0: نعم. طيب، إيش الأعمال الخاصة بالمشروع؟
3: في المشروع طبعا يتكون من جهتين، الجهة الأولى هي تتكون من مقهى مكون من طابقين بمساحة إجمالية 250 متر مربع، وكذلك جلسات خارجية وغرفة زجاجية وإطلالة تبرز جمالية ولاية الرستاق. والجهة الثانية كذلك يحتوي على مجموعة محلات ومساحة مفتوحة ومظلة مقوسة بمساحة إجمالية 950 متر مربع، كذلك يتميز بإطلالة جميلة تكشف الجانب الآخر من ولاية الرستاق.
0: نعم. طيب، والفترة الزمنية لانتهاء مختلف أعمال تطوير المشروع؟
3: طبعا الجزء الأول تم الانتهاء منه وتم يعني أعطاء لمستثمر وجاهة تشغيله، أما الجزء الثاني إن شاء الله متوقع أن ينتهي خلال هذه السنة بإذن الله تعالى.
0: جميل. طيب مهندس إبراهيم، ما الإضافة والقيمة التي سيقدمها هذا المشروع عند اكتماله؟
3: طبعا هذا المشروع راح يعزز الاستثمار، وكذلك هو مكان لجذب السياح ومكان حيوي يمكن إقامة فيه الفعاليات والمناسبات وخدمي للولاية نفسها.
0: نرجو التوفيق للجميع، وبالتوفيق إن شاء الله في إكمال مختلف مراحل تنفيذ المشروع. شكرا لك مهندس إبراهيم.
3: العفو، جزاك الله خير.
0: شكرا جزيلا لك. إذن نسبة إنجاز متقدمة في مشروع تطوير وتجميل عقبة الرستاق. المتوقع أن يسهم اكتمال مشروع تطوير وتجميل عقبة الرستاق في تعزيز حضور المنطقة كإحدى الواجهات البارزة عند الوصول إلى الولاية، وإضفاء طابع حضري وجمالي عليها بما يتكامل مع المشروعات التنموية والسياحية الأخرى التي تشهدها ولاية الرستاق، وتعزيز مكانتها كإحدى الوجهات السياحية والتاريخية المهمة في محافظة جنوب الباطنة.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 88.7 ميجاهرتز
2: في
4: ولاية الرستاق.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: أهلا بكم جميعا ولمن ابتدأت الحين الصباحات معه، رافقتكم السلامة يا رب، دروب موفقة إلى وجهاتكم. هذا الصباح أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن عن طرح 4 فرص استثمارية في مدينة صور الصناعية في إطار جهودها الرامية إلى تهيئة بيئة استثمارية في مدينة صور الصناعية واستقطاب المزيد من الاستثمارات في الأنشطة الصناعية والخدمية بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية.
1: مع الحدث،
0: معنا الآن المهندس ناصر بن حمود المبسري، المدير العام لمدينة صور الصناعية. صباح الخير مهندس ناصر، أهلا ومرحبا بكم معنا.
2: صباح النور، يا مرحبا وسهلا
0: راشد، حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل مهندس ناصر. وفي البدء، على ماذا تشمل هذه الفرص المطروحة للاستثمار في مدينة صور الصناعية؟
2: طبعا المؤسسة مدينة صور الصناعية طرحت 4 فرص استثمارية في 4 مجالات. طبعا الفرصة الأولى كانت في خدمات الطبية، فرصة لإنشاء مستشفى أو يعني أو مركز صحي يعني في المدينة. والفرصة الثانية كانت عبارة عن مجمع سكني، والثالثة كانت في مركز تدريب، والرابعة كانت في تطوير أو تشغيل محجر يعني.
0: نعم. طيب مهندس ناصر، يعني ما هي المعايير التي على ضوئها يتم اختيار الفرص الاستثمارية؟
2: عادة في المدينة نعمل دراسات تحليلية ونشوف إيش الحاجة الموجودة في المنطقة، يعني مثل هذه الفرص عادة كانت من باب الخدمات المساندة في المنطقة لنوفرها حال المستثمرين لتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين للعمل فيها. بعد دراسة تحليلية تبين أنه يعني عندنا بعض الخدمات اللي يحتاج أنها تكون موجودة في المنطقة، ولذلك طرحناها للتنافس عليها من قبل المستثمرين أو المشغلين لهذه الخدمات يعني.
0: نعم. طيب يعني لماذا مركز الخدمات الطبية؟ يعني إيش الحاجة إلى طرح هذه الفرصة والإضافة والقيمة اللي بتقدمها؟
2: طبعا المدينة الصور الصناعية فيها تقريبا أكثر من 1800 موظف، ولا شك أنهم يحتاجوا خدمات طبية تكون قريبة منهم، وكذلك يخدم هذا طبعا المستشفى راح يخدم المناطق المجاورة للمدينة الصناعية.
0: طيب مهندس ناصر، بالنسبة للتسهيلات والميزات التي تقدمها مدينة صور الصناعية حتى تشكل بيئة استثمارية جاذبة، فما الميزات التي تقدمها المدينة؟
2: طبعا المؤسسة مدينة صور الصناعية تقدم حوافز للمستثمرين، منها تسهيل إجراءات التوطين المشاريع، وكذلك الحوافز في القيمة الإيجارية للفترة الأولى، وكذلك طبعا التراخيص وال يعني الإجراءات كلها في تحت المحطة الواحدة، يعني عندنا في مركز مسار، وهذه من الأشياء اللي يعني تساعد في تسريع الإجراءات يعني وتسهيلها.
0: جميل. طيب هي فرصة مهندس ناصر الحديث أيضا عن حجم الاستثمار التراكمي في مدينة صور الصناعية، وأيضا عن المشروعات التي نفذت في المدينة.
2: طبعا حجم الاستثمار وصل أكثر من 2,300,000,000 ريال عماني في المنطقة. جميل. مع نهاية 2025 أو منتصف 26. طبعا المشاريع طبعا فيها عدة قطاعات، في قطاع اللي هو الصناعات الثقيلة والمشاريع اللي هي البترو كيميكالز، وعندنا قطاع طبعا المشاريع اللي هي نقدر نقول متوسطة والخفيفة، وعندنا قطاع طبعا التجاري، أنشطة تجارية وكذلك عندنا اللي هي الأعمال البحرية أو المصانع، مثل مصانع الأسماك موجودة في المدينة. وطبعا من المزايا اللي في المدينة طبعا توجد لها ميزة نسبية اللي هي وقوعها على واجهة بحرية لأكثر من 8 كيلو متر طول. يعني
0: نسأل الله التوفيق لكم جميعا في تحقيق مختلف الأهداف والغايات. شكرا جزيلا لك مهندس ناصر.
2: بارك الله فيك أخ راشد، شكرا على الصباح.
0: شكرا جزيلا. كان معنا المهندس ناصر بن حمود الممسلي، المدير العام لمدينة صور الصناعية، التي أعلنت عن عدد من الفرص الاستثمارية في إطار الجهود التي تهدف إلى تهيئة البيئة الاستثمارية المتكاملة والجاذبة واستقطاب المزيد من الاستثمارات. صباحاتكم الخير والنور أينما كنتم، رفقة صباح الشباب، ومعكم مختلف المحطات والمتابعات الصباحية. سيصحبكم بعد قليل في جولة رياضية متجددة مع آخر أخبار الرياضة في صباح الشباب والرياضة، الزميل حسين بن راشد العميري، وجولة متجددة متنوعة من مباريات الأمس، مباريات اليوم والمباريات القادمة، وأيضا الدوريات والبطولات الرياضية القادمة اللي أبرزها كأس الخليج 2026.

0: صباح الشباب والرياضة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، يصحبكم فيها أحسين العميري. سلطنة عمان ممثلة باللجنة الأولمبية العمانية تشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية 20 آيتشي ناغويا 2026 التي تستضيفها اليابان بمشاركة رياضيين من مختلف دول القارة الآسيوية. وترأس الوفد العماني المشارك في حفل الافتتاح صاحب السمو السيد عزان بن قيس آل سعيد رئيس اللجنة الأولمبية العمانية بحضور عدد من المسؤولين باللجنة. وأقيم حفل الافتتاح في ملعب بالوما ميزوهو بمدينة ناغويا، واشتمل على مجموعة من العروض الفنية والثقافية التي عكست هوية آيتشي وناغويا والثقافة اليابانية والاحتفاء بالتنوع الثقافي للقارة الآسيوية.
2: سلطنة عمان منبع الطيبة والنخوة، واحة الهدوء والسلام، رمزا للأصالة والتواضع والكرم، عراقة التاريخ، تشارك ب 71 مشارك حامل العلم بط الشبلي في الرماية. عمان المشاركة 12، أول مشاركة 1982، الترتيب 37 برصيد 6 ميداليات ذهبية كانت عن طريق العداء محمد المالكي في دورة 1990.
0: صباح الشباب والرياضة.
1: مع اقتراب صافرة البداية، منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يكثف تدريباته على ملاعب التدريب في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة استعدادا لضربة بداية مشواره في بطولة كأس الخليج 27، حيث سيلتقي الأحمر بنظيره العراقي مساء الأربعاء المقبل.
3: سعيدي عدى عرض لعب كرة خطرة أمام الجول، جول الله، الحلوة العمانية وصلت وصلت وصلت، الأحمر يسجل الثاني في شباك قطر، 2-1 عمان تتقدم، عمان تسجل، يا لها من لمسة، يا لها من كرة، ويا له من منتخب لعمان. جميلة جميلة.
1: وفي آخر استعدادات المنتخبات لانطلاق البطولة، منتخب اليمن يفاجئ نظيره الكويتي بالفوز عليه بهدفين لواحد في مباراة ودية، وهو الفوز الأول للمنتخب اليمني تاريخيا على نظيره الكويتي، فيما أبعدت الإصابة مشعل برشم حارس مرمى المنتخب القطري الأول لكرة القدم عن البطولة.
4: مشعل مشعل يستحضر ارتقاء معتز، أبناء مشعل، نعم هنا أبناء برشم، هنا مشعل يتصدى، هنا مشعل يذود، هنا مشعل يتمكن على طريقة ارتقاء معتز، يتمكن من الكرة الماضية، يتصدى للكرة الماضية الياشور ماتوف، وبالتالي الكرة الأوزبكية تضيع.
1: الأهلي السعودي يودع بطولة كأس القارات للأندية بعد خسارته أمام سان داونز الجنوب أفريقي بهدف الاثنين في المرحلة الثانية من البطولة. وحصد سان داونز كأس ولقب بطل آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ ضمن البطولة الرئيسية إنتر كونتيننتال التي كان قد استحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قبل عامين كبديلة عن كأس العالم للأندية التي باتت تقام كل 4 سنوات على غرار كأس العالم للمنتخبات مع توسيع قاعدة المشاركة.
3: إلى داخل منطقة يعبروا

0: الاهلي. جول جول جول جول. اقول هذه الكره داخل منطقه. يا الله يا
1: ضمن منافسات الدوري العراقي وفي الجولة الثانية، القوى الجوية يتعادل مع ضيفه ديالا بهدف، غاس الشمال يتعادل مع نوروز سلبا، الكرمة يتغلب على ضيفه زاخو بهدف، والشرطة يفوز على ضيفه الكهرباء بثنائية نظيفة.
0: الانقضاء على الكرات. الله الله الله، هو الدليل إلى المرمى. محمد جواد يفك الشفرة ويبعث الرسالة بأننا عائدون إلى المنافسة، عائدون إلى التحدي بتصويبة رائعة، بتصويبة الهدف الأول. يفجر من خلالها مدرجات ملعب المدينة والعودة بذكريات الموسم الماضي.
1: في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برايتون يحقق فوزا مدويا أمام ضيفه أرسنال.

0: كرة مدياش اليندم أرسنال على الكرة المهدورة بالتسديد. نعم يندم الهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق اللعب كوستولاس، الهدف الثاني من كوستولاس. تبشر ركنية من كروس، تضرب الراس والهدف الثالث، الهدف الثالث أندريس.
1: ماذا حدث لأرسنال في هذه المباراة؟ تلقى ثلاثية في الحقيقة ثقيلة على فريق يمر بأفضل فتراته عموما، عاد أيضا أستون فيلا من ميدان منافسه توتنهام بأول انتصار له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تحقيقه الفوز بثلاثة أهداف لاثنين. أستون فيلا حقق أول انتصار له ليصل برصيده إلى 4 نقاط. في المقابل بقي فريق المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي بدون أي فوز هذا الموسم بالدوري إلى الآن، مكتفيا بنقطتين من تعادلين. وفي باقي المباريات إيفرتون تغلب على ضيف إبسويتش تاون بهدف نيوكاسل، فاز على ضيف هال سيتي بهدفين لواحد، وتعرض نوتنغهام للخسارة على ضيفه الوافد الجديد كوفنتري بهدف وحيد.
2: والكرة تعود قوية، الله فعلها من زامبي، فعلوا الأسود، واحد لا شيء للفيلانز، واحد لا شيء للجريح، الأسد الجريح ها هو يزهر. مهاجم أم قدوس؟ سنتابع. كرة باتجاه جاكسون مار، جاكسون قوية، يا الله الله، الأسود تزهر مرة أخرى عن طريق جاكسون هذه المرة. جاكسون يصل الجهة اليمنى باتجاه جون ماكي، جون ماكي الآن يلعب كرة طلقة.

0: ما هذه القذيفة؟ ما
1: يحاول عمر مرموس. عمر يا عمر، قدوس خطيرة، قدوس ولنا في الأول. يأتي نعم، هل جاء بالنيران الصديقة كما قلت، كما تنبأت، كما ذكرت، أم أنه جالاجير هو من فعلها؟ أخيرا يتتنافس.
2: استعد، كرة ملعوبة عرضية خطيرة بالرأس، يا الله، عودة متأخرة جدا، متأخر جدا أنت يا توتنهام.
3: في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، برشلونة يواصل تقديم عروضه المبهرة بفوزه على مستضيفه إشبيليا بثلاثة أهداف لواحد، وسجل البرازيلي رافينيا هاتريك ثاني له تواليا طبعا بعد أن سجل ثلاثية في الجولة الماضية ليحتل صدارة الهدافين باثني عشر هدفا. وشهدت المباراة تألقا لافتا للامين يامال الذي قدم تمريرتين حاسمتين ساهم بهما في تفوق الفريق الكتالوني الذي بقي في الصدارة بإحدى وعشرين نقطة.
4: يريد أن يسجل إشبيليا، يسجل، نعم هم يسجلون في هذه الأثناء. على ذكر الأهداف يسجلون، وحينما حان الحديث عن الأهداف يسجلون عن طريق يوسف فوفانا، يسجل أول أهداف في فريق إشبيليا في هذا اللقاء. إشبيليا هدف، إشبيليا كان السباق الأندلسي، هو من يبدأ وهو من يكرم الكتالوني. فينيا عند كرة رافينيو، لهذا البرازيلي أن يخذلك أبدا يا فليك، لا يمكن لهذا البرازيلي أن يخذلك أبدا يا فليك. فعلها رافينيا وأعاد برشلونة. رافينيا حكم اللمين عرضية، رافينيا، الله الله الله الله الله، ذخيرة رافينيا لن تنتهي أبدا، ذخيرة رافينيا لا تنتهي أبدا. نعم، وحينما تصعص الأمور هناك رافينيا، الله الله الله الله الله، تجتمع فيك روائع ريفالدو وليالي روماريو وسحر رونالدينيو، سحر السليساو لا يترك أبدا في برشلونة.
3: يا سلام على رافينيا هذه الفترة في الحقيقة، التي طبعا من خلالها يجدد عقده مع برشلونة بعد أن كانت لديه الكثير من العروض حتى على مستوى أندية خليجية. نبقى في الدوري الإسباني حيث اكتسح

0: سيلتا فيغو ريسينج سانتاندير بخماسية نظيفة.
1: يسجل الهدف الأول في المباراة، يسجل الهدف الأول في اللقاء فيران جوتيليا، يقتنص البطاقة الأولى في المباراة ويسجل الهدف الأول في المباراة لصالح فريق سيلتا فيغو. موريبا يا ولد الله الله الله الله، موريبا موريبا موريبا يتألق يا متجمل اللاعب الغيني. يا ولد على الكرة منتهص، بيفكرني كده بستايل بول بوجبا، الموسم الماضي سجل هدف في مباراة إشبيلية، أول أهدافه هذا الموسم مع الفريق، ويسجل ويتألق ويتقمص شخصية الكبار موريبا. حلوة جدا للقادمون من الخلف، وجول الله الله الله الله الله، ما أمتع هذا اللقاء وما أمتع.
0: في باقي المباريات تعادل أتلتيك بيلباو سلبا مع ضيف ديبورتيفو ألافيس، كما تعادل أوساسونا مع ضيف راي فايكانو بهدف لمثله.
2: حلوة العرضية وهدف التعادل، سيرخو كاميو يعلن عن هدف التعادل لفريق رايو فايكانو، هدف فريق رايو فايكانو.
0: ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي وفي مباراة القمة، الإنتر يخطف التعادل من مستضيفه روما بهدفين لمثلهما، ورفع روما رصيده إلى 13 نقطة، تمسك بها في المركز بالمركز الأول بفارق الأهداف عن الإنتر حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.
3: الذئب لا يكتفي بفريسة واحدة، يحتسب الهدف إذا المشاهدين. الهدف الثاني وروما تنفجر، الأولمبيكو بصوت عال، يا ويسلي هنا تصويبة، التصويبة من لوتارو يا رب، يشعلون الشوط الثاني من بدايته، فارس انتر ورأس الأفعى وقائد نيراتزوري، والقصة التي ستدوم هنا طويلة وترافقهم للأبد. لكنه انتر، هذا الانتر يقدم لنا موسما مجنونا. لا تنتهي المعركة وانتر في أرضية الملعب. كنت أعرف
0: بولونيا يسقط في فخ التعادل أمام تورينو بهدف لمثله، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد تورينو إلى النقطة الرابعة، يحتل بها المركز الرابع عشر، فيما ارتفع رصيد بولونيا إلى النقطة الثانية في المركز السابع عشر.
4: عالية عالية خطيرة، محاولة من أجل الأول، نعم وصل الأول عن طريق برناردسكي يرسم الفرحة هنا في ريناتو دالارا، الروسو بلو يفعلونها ويسجلون أول الأهداف. رحلت عمل المحاولة تسديدة في هدف التعادل، نعم خطأ كبير من سكروبيسكي.
0: كما تغلب كالياري على مستضيف أودينيزي بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى النقطة الثانية عشرة في المركز الثالث.
5: الله الله الله، ستعاقبون، سيعاقبكم مالديني.
0: كما عاد لاتسيو من أرض مستضيف فينيسيا بثنائية نظيفة.
6: عرضية خطيرة، الله، نسر آخر من نسور لاتسيو يحلق مرة أخرى في فينيسيا، 2-0 للنسور. نعم النسر يحلق إلى القمة، تلك الجو، هذا لاتسيو.
0: في الجولة الرابعة من الدوري الألماني، بروسيا مونشنغلادباخ يخسر أمام ضيفه ماينتس بثلاثة أهداف لأربعة. إنتراخت فرانكفورت يكتفي بالتعادل مع ضيفه فرايبورغ بهدفين، وهامبورغ يتغلب على ضيفه كولن بهدفين لواحد، فيما فاز أيضا فيردر بريمن على أوكسبورغ بثلاثة أهداف لاثنين، وخسر شتوتغارت من ضيفه بروسيا دورتموند بهدف وحيد.
7: يتقدم فيها بيلي بيلي بيلي بيلي بيلي جول جول جول جول جول جول جول جول. نعم يفعل بروسيا دورتموند ويسجل الهدف الأول عن طريق ماكسيميليان. يا ماكسيميليان، من أين لك بكل هذه الدقة؟ من أين لك بكل هذه البراعة؟ يفعل ويضعه في شباك الحارس فابيان. هذا جنون، هذا فنون.
0: إلى الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي، باريس تغلب على ستراسبورغ بهدفين لواحد، أونجي على تروا بثنائية نظيفة، لومان على لوريان بهدفين لواحد، ليون على رين برباعية نظيفة، وتولوز على لوهافر بثلاثة أهداف لاثنين.
8: وتوماس بعد ذلك وفرصة الهدف، توماس موني، توماس موني سجل الجول 1-0. كانت منتظرة من جانب نادي نيل مع الضغط المبكر هنا بهجمة منسقة جماعية ممتازة جدا، وصلت إلى توماس موني يضع في الشباك.
0: وضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي لكرة القدم، النجم المصري محمد صلاح يقود فريقه ترابزونسبور لتحقيق فوز كاسح على ضيفه غالاتاساراي برباعية نظيفة.
9: انتفاضة كبيرة لترابزون على غالاتاساراي، غالاتاساراي تاه وضاع. محمد صلاح في يوم يسجل الهدف الثاني، فرانكولينو بعد أن ضيع كرة الثالث مرر الثالث لمحير سلعة بعيدة، وتغطية دفاعية من هنا عن طريق اللاعب إيسكي لاتشلي حارسه حول مارلول. عندما تكون أحسن خطورة راح يسجل غالاتاساراي، وهنا لا يقول لي لا.
0: إلى أبرز مباريات اليوم، أتلتيكو مدريد يستضيف الريال في قمة منتظرة عند 6:15 ضمن مجموعة مباريات في الدوري الإسباني، خيتا في ملقا في 4:00، فياريال ليفانتي في 8:30، وفي التوقيت نفسه ديفورتيفو لاكارونيا ريال بيتيس، وفي 11:00 فالنسيا مع ريال سوسيداد. أما في الدوري الإنجليزي فعند 5:00 هناك 3 مباريات: بونموث ليفربول، مانشستر سيتي ساندرلاند، ليدز يونايتد كريستال بالاس، وفي 7:30 فولام مع مانشستر يونايتد. في الدوري الإيطالي يوفنتوس يستضيف أتلانتا في قمة منتظرة أيضا عند 8:00، وفي 10:45 يلعب الميلان مع ضيفه ليتشي. هناك بعض المباريات في الدوري الألماني طبعا: باير ليفركوزن لايبزيغ، شالكا، ألفرسبيرغ، بادربون، هوفنهايم. أما في فرنسا أبرز المباريات عند 10:45 مارسيليا يستضيف البي اس جي.
10: صباح الشباب والرياضة،
0: متابعة ممتعة نتمناها لكم مستمعين الكرام. وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب الذي يأتيكم برعاية الأصايل للمؤتمرات. تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل ورق تحية من المخرج عمار البلوشي. في أمان الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان في اتصال هاتفي سبل استئناف حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنطقة البحر الأحمر ودعم جهود خفض التوتر والتصعيد لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. المؤسسات الاستثمارية الخليجية في بورصة مسقط تستحوذ على 13.5% من إجمالي قيمة تداولات الأسبوع الماضي. المؤتمر الإقليمي للشباب حول المناخ يوصي بتعزيز دور الشباب ودعم العمل المناخي في الدول النامية. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، ونحو 700,000 طالب وطالبة في القطاع يعودون إلى التعليم بعد انقطاع دام 3 سنوات. الرئيس الأمريكي يوقع قانونا بفرض عقوبات جديدة على روسيا ويوافق على حزمة مبيعات عسكرية لأوكرانيا. أمريكا تدعو أطراف النزاع في السودان إلى قبول هدنة إنسانية لمدة 90 يوما. نحو 180 مليار يورو تقديرات المفوضية الأوروبية للأضرار الناجمة عن موجات الحر والظواهر المناخية القاسية التي شهدتها القارة. وهجوم على مركز للشرطة في شمال باكستان يوقع أكثر من 30 قتيلا، من بينهم 16 شرطيا. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11:00 صباحاً.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج من زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى.
6: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
7: السامر،
6: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم 2 من 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
7: السامر.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشبكة.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: نكتب في دفتر أحلامنا وقبل أن تعلن الشمس ميلاد يوم جديد. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
3: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
4: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
3: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
5: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
3: ونفهم ما وراء القرارات.
6: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
3: ونحاور من يصنعون المشهد.
7: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
8: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
3: من زاوية أخرى كل أحد من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.
2: وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج معا لأجلهم، معكم كلثم المقبالي. واليوم إن شاء الله بنتحدث عن موضوع شوية فيه من الحساسية، كنت أحاول أتجنب الحديث في هذا الموضوع، ولكن بسبب انتشاره اضطريت أني أنا أتحدث عنه. فاليوم حلقتنا بتكون مخصصة للحديث عن هذا الأمر، عن ظهور الأطفال في السوشيال ميديا والفرق بين الظهور البريء أو الاستغلال. في زمن المنصات المفتوحة وعدد المشاهدات، أصبح بعض الأطفال يظهروا يوميا أمام الكاميرا، مش لأنهم اختاروا ذلك لا، بل لأن ظهورهم أصبح يجلب التفاعل والانتشار وربما الربح، لأن أصبحوا أداة لجذب المشاهدات. لكن السؤال الحقيقة أنا حابة أتوقف عنه بصدق، متى يكون ظهور الأطفال مشاركة بريئة ومتى يتحول إلى استغلال؟ استغلال الأطفال في جذب المشاهدات بحد ذاته يحدث لما يقدم الطفل أداة للضحك، الإثارة، الشفقة، للجدل، دون مراعاة خصوصية هذا الطفل. ممكن الطفل يصور في لحظة عفوية، يبكي، خائف، خطأ، وتنشر هذه الصور للعامة، بينما الطفل ما عنده هذا الوعي ولا القدرة على الرفض. هو موجود، هو مفتوح الكاميرا، هو يتصور. أرجع أقول يعني بعيدا عن موضوع العفوية في الموضوع، لما يكون الموضوع أني أنا جربته أول مرة وجربته ثاني مرة وجربته ثالث مرة، لا والله بدينا نحصد تفاعل، بدت هذه الكلمات أو هذه العبارات اللي أقولها لهذا الطفل تجيب لي لايكات، بدأ يعني أنا أستخدمه بشكل يومي كأداة لرفع مشاهدات الحساب، هنا في مشكلة. هنا يعني السؤال المهم، هذا المحتوى يحمي كرامة الطفل؟ يحمي كرامة الطفل؟ ما هو احنا يعني قبل حلقتين انا او احدى الحلقات انا اتحدث فيها عن التنمر والتنمر الالكتروني، ان كيف احنا نحمي ابنائنا. فاذا احنا اصلا من الاصل اللي نجيب ابنائنا لهذا التنمر، انهم يتنمروا عليهم، يتنمروا على الفاظهم، يتنمروا على شكلهم، نعرضهم لهذا التنمر، فاحنا شو اللي عملنا بهذا الاطفال؟ حولنا من اللحظة البريئة الى موضوع أداة يستعمل دون أي حماية لكرامة الطفل. بالعكس، أنا آسفة على هذا الكلمة، يكون فيها استهلاك لكرامة الطفل. الطفل يا جماعة الخير ما يفهم معنى الانتشار، الطفل ما يدرك أن هذا المقطع بيبقى سنوات الناس تعود له في مرحلة مراهقة أو الشباب، علشان يعني بيؤذوه نفسيا أو اجتماعيا. أنا قبل يومين مر علي إحدى المقاطع، هذا المقطع كنت أشوفه أيام لما كان منتشر البلاك بيري، والله ضحكني يعني زمان سنوات طويلة، وشوفوا لا زال إن عادي في أي لحظة يرجعوا يسترجعوا هذاك المقطع. فهذا الأمر يعني ياخذ من كرامة الطفل الكثير كثير. هذا الضحك ما عليه بيضحك اثنين ثلاثة، لكنه ممكن يتحول إلى لتنمر. التفاعل المؤقت يعني هو تفاعل مؤقت بس بعدين ممكن يترك أثر دائم. الرسول عليه الصلاة والسلام قالنا قاعدة واضحة في منع الأذى، شوفوا منع الأذى عن الناس، فما بالك بطفلك اللي أنت مستأمن عليه. قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، كل محتوى يعرض الطفل للأذى النفسي أو السخرية أو انتهاك الخصوصية هو خروج عن هذه القاعدة، هو خروج عن هذا الحديث. الطفل أمانة يا جماعة الخير، هو مش ملك، هو مش ملك. استخدموا الأدوات اللي تريدوها لما تكون أنت ملك نفسك، وفي قانون تقنية معلومات بكرة بيحاسبك، ولكن هذا الطفل لا تعتبر أنه أحد أدواتك، لا تعتبر أحد أدواتك. إذا أنت رضيت على نفسك حقيقة، وأنا ما عليه سامحوني شوية لأن هذا الموضوع شوية ذو شجون عندي، إذا رضيت أن أنت تستهلك كرامتك ويعني يباع ويشترى فيها تحت مسمى المشاهدات والتفاعل، وإني أنا أقدم أي محتوى يعني محتوى يهيني ويهين كرامتي وأهم شيء الله تبي، إذا أنت وصلت نفسك لهذه المرحلة ورضيت على نفسك أن أنت تصل لهذه المرحلة، لا توصل طفلك، لا توصل طفلك، لأنه هو مش أداة، هو مش ملك عندك. الطفل هذا أمانة أمام الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الأمانات، ومن أعظم الأمانات لازم تحميه. أنت مسائل عن حمايته، سواء اجتماعية سواء نفسية سواء جسدية، فما بالك إذا أنت كنت اللي أنت اللي ترمي فيه هذا النار، أنت اللي ترمي فيه هذا النار. هو لا زال ما يدرك هذا الأمر. والله لو تعلموا، لو تعلموا استغلال الطفل في هذا الريلز وهذه الفيديوهات، وأنا ما عندي مشكلة في المحتوى العفوي، نحبه كلنا، نحبه وكلنا نشوفه، محتوى عفوي، أم كان مع طفلها، أب كان مع طفلها، حلوين حلوين، والبعض يعلم قيم، البعض يكون عنده رسالة واضحة، رائع جميل. ولكن لما يكون هذا الأمر أن أنا أستغله وأنا أستخدمه ضد هذا الطفل في أنه يعني علشان أن نضحك الناس، نضحك الناس ابني، انا يعني لانه هو يغلط في بعض الالفاظ او عنده حركات او عنده زياده في الوزن لربما او عنده كذا، وانا قاعل ان هذا الطفل ماده ومحتوى للجميع، وتعالوا انا فاتح له المجال من برا، يلا يا شباب ويا بنات اللي يريد يتنمر يتفضل، احنا في استقبال تعليقاتكم. اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله سبحانه وتعالى، هذا الامر والله كبير، هذا الأمر والله كبير. لما يستغل الطفل رقميا وتربط قيمته بعدد المشاهدات، هنا شو اللي يصير؟ هنا يصير تشويه وتشوه واضطراب في هوية الطفل. ليش؟ لأن الطفل يعيش طول عمره منذ طفل، هو لا زال بعد يعني ما ناضج، فيعيش طول عمره هو ويكبر على تقييم نفس، أن التقييم دائما يكون خارجي، عن التقييم الخارجي مهم، أنا تقييم وأنا ذاتي دائما تجيني من برا، أنا ما عندي تقدير لنفسي، أنا ما عندي تقدير لذاتي، دائما التقدير يجيني من برا، دائما الحب يجيني من برا، دائما إذا قدمت محتوى ضحك الجميع عجب الجميع أوكي أنا هنا حلو راضي عن نفسي، بكرة أقدم محتوى ما يجيب لي تفاعل إذن أنا ما لي قيمة في المجتمع. ربطته بعدد المشاهدات واللايكات. الحب يكون عنده للأسف مشروط، مشروط إحنا نحبك لأنك اليوم قدمت ريلز جيد، اليوم قدمت محتوى جيد، اليوم قدمت فيديو جيد، بس بكرة أنت غلط في إحدى الفيديوهات فإحنا ما نحبك، فعايش كذا حياتك كلها، متى بيحبوني ومتى ما بيحبوني. تهم صورة الآخرين له بشكل غريب، بشكل غريب ومبالغ فيه. ليش؟ لأنه هو تعود من لا من لما كان طفل، من لما كان طفل تعود أنه قيمته تجي من برا. ما هو لما يكون طفل، هو لا زال طفل، هو بعد في هذا العمر لا يدرك، وأنا أسميهم رو يعني ني، بعد ما تعلم من تجارب الحياة، ما تعلم من التجارب الحقيقية، ما تعلم من خبرات الحقيقية، ما عرف نفسه وين بيكون جيد وين لا، هذا الأمر جيد هذا لا، أنا أعزز عند نفسي قبولي لنفسي، أنا أقبل نفسي بكل حالاتي. والله يا جماعة الخير حابين تقبلوني مثل ما أنا كان بها، أنا ما ضريت حد، لا ضرر ولا ضرار، ما حابين تقبلوني هذا الأمر راجع لكم. هو ما يتكون عنده المفاهيم الحقيقية، هو يتكون عنده أن لا والله اليوم زادت عدد المشاهدات، زادت عدد اللايكات، زاد الريبوست للفيديو مالي، يا الله أنا محد مثلي اليوم، وممكن يكافئ نفسه للعلم، أنا أكافئ نفسي لأن أنا عدد كبير جاني من اللايكات وكثيرين أعجبوا فيني. مصيبة، مصيبة لما الإنسان يربط قيمته متى الآخرين بيرضوا عني ومتى الآخرين ما بيرضوا عني، هنا مصيبة. خلوني أقول لكم إياها حقيقة، كلنا نحب، كلنا نحب إذا قدمنا محتوى أنه يلاقي استحسان. أنا اليوم قدمت لكم هذه الحلقة وجدا بيسعدني أنها تلاقي استحسان، ولكن ما إذا مثلا جاني نقد على على على حلقة أو هي ما أعجبت، ما هو ممكن تعجب ناس وناس ما تعجبهم، إذن أنا سيئة؟ لا، بعيدا عن هذا الأمر، هي قيمة تقدم، ممكن حد يكون راضي عنها وممكن يكون ما راضي عنها، نتقبل هذا الأمر. كيف نزرع فينا؟ نزرع فينا من التربية، كنا بعيدين ولله الحمد عن عن عن آفات السوشيال ميديا. وأنا ما أحب أني دائما أنظر للنصف الخالي من الكأس، أيضا هي السوشيال ميديا فيها فوائد كثيرة، فيها فوائد حلوة، ولكن هالفوائد أنا متى أجيبها؟ بعد ما أكون ربيت هذا الطفل على الصلابة النفسية، بعد ما هويته تكون واضحة، بعد ما تكون عنده صلابة نفسية يكون قادر على تقييم ذاته بذاته. أنا اليوم نعم هذا الفعل اللي عملته خطأ، أنا اليوم نعم هذا الفعل اللي عملته لا والله جيد، أنا ما أعرف للحين، أنا ما أفهم فلان ليش يعني زعلان من هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة يعلم الله ما ضر، ما عنده هذا القيم، هو ما عنده هذا القيم، هو يعتمد إن كم عدد اللايكات اللي وصلتني أو كم عدد الـ الانتقادات اللي جاتني. متى يكون يا جماعة الخير أنا ممكن أطلع طفلي؟ لأن الطريقة السابقة جدا مؤذية للطفل، جدا مؤذية للطفل وحقيقة تؤلمنا. يعني نعم في طريقة آمنة، في طريقة آمنة، لأن احنا نشوف اليوم أطفال في السوشيال ميديا ما شاء الله وعدهم محتوى جيد. أنا يعني أتابع طفل يعني من دون ذكر، والله أنا حتى يعني ما أذكر اسمه حتى لو كنت يعني بطري وبذكره، يعني من صلالة أعتقد من ظفار، هذا الطفل يقدم محتوى رقمي حلو عن الذكاء الاصطناعي، عن أدوات الذكاء الاصطناعي، عن نعم محتوى هادف من دون ما تهان كرامته هذا الطفل أو يسمح بإهانة كرامته. في طفلين ما شاء الله تبارك الله يعني علموا القيم أيضا من دولة شقيقة، حلو محتواهم، جميل محتواهم، رائع محتوى، في محتويات حلوة. متى يكون هذا الظهور آمن؟ يكون الهدف تربوي أو توعوي. أنت تجلس اليوم تقيس، إذا كان حد يسمعني وهو يعرض أبناءه لهذا الأمر إن أنا فيديوهاتهم فقط للتفاعل، هذا عمل في أخوه مقلب، هذا حط ثلجة في ظهر أخوه وتعالوا بننصدم بردة فعله، إحنا اليوم يعني بندخل عليه بعبات امرأة لهذا الطفل الصغير، هذا الطفل اليوم بحطي له مونيكير بعدين هذا بينصدم أخوه. محتويات رثة رثة، ممكن نعم في محتويات يعني تكون لائقة في بعض الأحيان ووصلت لنا فكرة. فإذا كان واحد يستغل يسمعني الحين ونعم يوجد استغلال لهذا الطفل، أرجوكم، أو هو ما عارف هل هو فعلا يوجد استغلال لهذا الطفل أو لا، أرجوكم اجلسوا مع نفسكم. أول نقطة لازم تفهموها، هل الهدف في هدف تربوي من هذه الفيديوهات؟ في هدف توعوي من هذه الفيديوهات؟ هل هذا المحتوى اللي يطلع يحترم خصوصية الطفل؟ فعلشان كذا يا جماعة الخير فلنحفظ كرامة أطفالنا ونجعل مصلحتهم النفسية فوق أي تفاعل وأي مشاهدات وأي لايكات، لأن هذه أمانة عظيمة وبنحاسب عليها بكرة يوم القيامة لما نقف هذه كل وقفة أمام الله سبحانه وتعالى، لما لا ينفع لا مال ولا ولد إلا من أتى الله بقلب سليم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وجزيل الشكر لحسن استماعكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات أخرى. شكرا جزيلا لكم.
0: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: كل وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان، الإنسان مسك النهار، مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: ستوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا يا صباح الخير عليكم جميعا، نطل عليكم في هذه المساحة لتأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب. الله يسعد أيامكم بالخير وبالخير، نلقاكم ونصاحبكم في مشاويركم مسك النهار معاكم عشان نسمع منكم ونشارككم تفاصيل مواضيعنا المختلفة. حلقة الأحد نبتدي بها هذا الأسبوع، ويا رب أيامكم كلها بشارات خير بإذن الله تعالى. من الآن من الساعة 11 إلى تمام 12 أنتم تستمعون إلى مسك النهار عبر أثير إذاعة الشباب. كل التحية لكم مستمعينا، وتقبلوا تحيات فريق العمل. نرافقكم إعدادا وتقديما رويدة بنت حميد الرواحي، وهذه تحيات مخرجنا جمال الشعيري.

كل تحية لكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا عبر أثير إذاعة الشباب. اليوم مستمعينا 20 سبتمبر يصادف اليوم العالمي لتنظيف البيئة، وهو يوم معتمد رسمياً من قبل الأمم المتحدة لرفع الوعي بأهمية مكافحة أزمة النفايات العالمية. ومن قلب هذا التوجه العالمي نحو الاستدامة والحفاظ على نقاء ونظافة البيئة، نجحت سلطنة عمان في صياغة قصة نجاح فريدة متحولة إلى أيقونة عالمية يشار إليها بالبنان في النظافة وصون البيئة. ومن لغة الأرقام ننطلق معكم ونقترب من أهم الإنجازات المذهلة اللي حققتها سلطنة عمان مؤخراً. وفي أحدث تقرير لمؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026، تربعت سلطنة عمان في الصدارة وحصدت على المركز الأول عالمياً في الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة، متفوقة على أعرق الدول الصناعية. والموضوع ما اقتصر على المركز الأول في النفايات فقط، بل نالت أيضاً الصدارة العالمية في مؤشر الوقود المنزلي. وفي نفس المؤشر لعام 2026 قفزت سلطنة عمان 6 مراكز دفعة واحدة لتصل إلى المرتبة 49 عالمياً، بعد ما كانت في المرتبة 55 في عام 2024، لتصبح بذلك الثانية عربياً وخليجياً في الأداء البيئي الإجمالي. لكن إيش عن عام 2025؟ في عام 2025 تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول العربية الأقل تلوثاً في مؤشر التلوث العالمي لعام 2025 الصادر من منصة نمبيا الشهيرة، وجاءت في المرتبة 22 عالمياً كإحدى أنظف البيئات على كوكب الأرض. واليوم تنظر سلطنة عمان إلى آفاق أرحب، حيث تنفذ حالياً مشروع عملاق لتحويل النفايات إلى طاقة، حيث يتم معالجة 3000 طن من النفايات البلدية يومياً لتوليد ما يصل إلى 100 ميجاوات من الكهرباء النظيفة، مما سيرفع نسبة إعادة التدوير من 11% إلى 40% من إجمال النفايات الصلبة. واليوم حماية البيئة في سلطنة عمان ما يقتصر على حمايتها من النفايات فقط، بل يشمل أيضاً حماية الحياة الفطرية، حيث وسعت سلطنة عمان شبكة محمياتها الطبيعية ليتجاوز عددها 30 محمية تدار بأعلى المعايير لحماية الحياة الفطرية ونقاء الطبيعة. ونجحت بالفعل في إخراج كائنات مهددة من القوائم الحمراء لخطر الانقراض. أما الناظر للتشريعات والمبادرات لصون البيئة، فقد أطلقت سلطنة عمان خدمات إلكترونية متكاملة لتقديم بلاغات التلوث البيئي لسرعة التعامل مع المخالفات. وأيضاً تتبنى سلطنة عمان استراتيجيات لتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 33% للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، مع دعم صناعات تدوير المواد. مستمعنا العزيز، كل هذه الأرقام ما مجرد مصادفة، هي نتاج تخطيط حكيم لرؤية عمان 2040 اللي تهدف للوصول بالبلاد إلى الحياد الصفر الكربوني بحلول عام 2050، واضعة سلطنة عمان في مصاف الدول اللي تقود مستقبل كوكبنا الأخضر.

كل تحية لكم مستمعينا للي يستمع علينا عبر أثير إذاعة الشباب، وهذه المساحة لكم أيضا أنتم تستمعون إلى برنامج مسك النهار. وفي حلقة اليوم هناك مجموعة من المواضيع الحاضرة، نذكركم مستمعينا شاركونا عبر 7244-2009. ويمكن موضوعنا في مسك الحياة اليوم يذكرني في بأحد المواقف اللي عشتها في لحظة من اللحظات. وفي يوم من الأيام كنت هكذا أجلس مع مجموعة من الأطفال، فكنت أسولف معاهم وأسألهم مجموعة من الأسئلة. كانت من ضمن الأسئلة سؤال يعني كيف تعبر عن حبك لأمك وأبوك؟ فالجميل في الموضوع والغريب أيضا أنه أغلب الأطفال طبعا هم كانوا بأعمار مختلفة، يعني ما كانوا بنفس العمر، فبالتالي توقعت أنه الأجوبة راح تكون متنوعة، وفعلا كان فيها تنوع لكنها كانت لربما تمشي على نفس المسار. طريقة تعبيرهم لحبهم لأمهم وأبوهم بأنهم يساعدوهم في أعمال البيت، فكان البنات يقولوا نحن والله نحب نساعد أمي بأشياء معينة، أيضا الأولاد بنفس الطريقة. فهنا تأكدت فعلا أنه يمكن الأطفال اليوم يعبروا عن حبهم لوالديهم من خلال مجموعة من التصرفات في البيت. لكن إيش راح يصير لو فعلا الأم والأب كانوا حريصين على جعل هذين الطفلين أو هذين الأطفال في العائلة يعني يقوموا بمجموعة من المهام المنزلية؟ إيش مدى تأثير هذا الشيء على شخصياتهم، على جعلهم شخصيات قوية مسؤولة؟ فكل هذه التفاصيل راح تكون حاضرة في مسك الحياة لليوم مستمعينا، ونسألكم أيضا هذا السؤال: إلى أي مدى يؤثر إشراك الطفل في المهام المنزلية على تكوين شخصيته وجعله شخصية قوية ومسؤولة؟ الكثير من الأشخاص ممكن يعتقدوا أنه تدليل الطفل وإعفائه من أي جهد داخل المنزل هو قمة الحب والراحة اللي ممكن أنه نقدمها له، لكن الحقيقة والبحوث التربوية الحديثة تخبرنا بعكس ذلك. فإشراك الطفل في الواجبات المنزلية منذ فترة صغيرة أو حتى منذ عمر صغير جداً فهو ما مجرد مساعدة للأم والأب، لكنه يعتبر حجر الأساس لبناء شخصية هذا الطفل، شخصية قوية مسؤولة ومستقلة أيضا. ولما نطلب من الطفل أنه يشاركنا في ترتيب مكانه، نحن ما نطلب منه شغل البيت، لكن في الأساس نحن نزرع فيه قيم نفسية واجتماعية عميقة راح ترافقه طوال حياته عشان تجعل منه شخص ناجح وشخص مؤثر. يمكن هذا الموضوع يقودني إلى مجموعة من التفاصيل. يعني اليوم نلاحظ الأطفال في بيئة البيت، الطفل يمكن فعلا يقوم ببعض المهام البسيطة. إن اليوم أنا أعلم طفلي والله لما تقوم من النوم لازم ترتب سريرك، لما تاكل ممكن تحط صحنك وإذا أمكن أنه هو يغسل الصحن تبعه، أو حتى يعني بعض المهام البسيطة اللي ممكن يسويها فقط كباب يعني وسيلة لمساعدة الأم والأب. لكن لما ينتقل هذا الطفل إلى مرحلة أخرى، لما يروح للمدرسة مثلا، طبعا كونها هي المرحلة الثانية من وجوده في البيت، فممكن حتى هذه التصرفات وهذه الطباع اللي اكتسبها في البيت ينقلها إلى المدرسة بطريقة غير مباشرة. يعني تلاحظه أنه يكون مهتم بنظافته طوال اليوم، يحط بعين الاعتبار أنه إذا أكلت لازم هذه القمامة أرميها في سلة المهملات، أو أيضا يعني بالنسبة للطاولة والكرسي اللي أنا جالس عليهم يحط بعين الاعتبار أنه هذه ما ملكي، أنا جالس فيهم اليوم فراح تنتقل لشخص آخر، أحافظ على نظافتهم وإني ما أشخبط عليهم. يمكن هذه السلوكيات نشوفها سلوكيات عابرة من بعض الأطفال، لكن في الحقيقة هي نتاج غرس يعني دائم ومستمر من قبل الوالدين. دراسات كثيرة مستمعينا تتحدث عن هذا الموضوع، وأهم هذه الدراسات دراسة هارفارد للتطوير البشري، وتعتبر هذه الدراسة من أطول الدراسات في التاريخ، امتدت لأكثر من 85 عام. وخلصت هذه الدراسة للباحثة جولي ليثكوت هايمز، وهي العميدة السابقة لشؤون الطلاب بجامعة هارفارد. بناء على بيانات هذه الدراسة إلى أن النجاح المهني في الحياة يأتي من قيام الطفل بالأعمال المنزلية في سن مبكرة، وكلما بدأ ذلك أسرع كان أفضل. ولكن ليش؟ يعني ليش أنا لازم أعود طفلي من هو والصغير على هذه الأعمال؟ لأن الأعمال المنزلية تبني عقله وتعطي عقلية تشمير السواعد والمشاركة والعمل الجاد. إذن مستمعينا أيضا ننتظر مشاركاتكم عبر 724-2
00909 شاركونا موضوعنا لليوم وحديثنا حول تأثير إشراك الطفل في المهام المنزلية. برأيكم إلى أي مدى يؤثر إشراك الطفل في المهام المنزلية على تكوين شخصيته وجعله شخصية قوية ومسؤولة؟

0: 21 دقيقة بعد 11 نرحب بكم مستمعينا ونحييكم في هذا المشوار المتجدد عبر أثير إذاعة الشباب. طمنونا عنكم وخبرونا أيضا إيش أخباركم، شاركونا أيضا موضوعنا لحلقة اليوم. واليوم نسألكم مستمعينا، إلى أي مدى يؤثر إشراك الطفل في المهام المنزلية على تكوين شخصيته وجعله شخصية قوية ومسؤولة؟ دائما نقول بأن الطفل يعني في بداية عمره والمراحل الأولى من حياته هو عبارة عن عجين من الممكن أن يتشكل كيفما شئنا أن نشكله، ولكن جميل أيضا أنه هذا العجين نغرس فيه بعض القيم، بعض العادات التي من الممكن أنها تبقى معاه لفترة طويلة جدا من الزمن. واليوم يعني نلاحظ أنه قد تكون هناك في بعض العادات اللي نمارسها على الأطفال اللي تخليهم يمكن يعني يكونوا غير قادرين على تحمل بعض المسؤوليات. لكن لما أنا اليوم أطلب من طفلي في البيت أنه يساعدني على تنظيف بعض الأشياء أو أنه أكلفه بمهمة أنه هو يشيل الشيء اللي سواه، أتوقع أنه يمكن هذا الشيء راح يخليه يحط في باله دائما أني أنا إذا سويت هذا الشيء لازم أني أنظفه أو أني أرجعه إلى مكانه. هي مجموعة من العادات البسيطة اللي راح تنغرس فيه مع الوقت، يمكن أنا ما راح أقدر أني أخليه ينفذ هذه المهام بشكل سريع، يعني عادي جدا يكون الطفل عنيد مثلا ما يريد أنه يساعد، لكن لما أنا يعني مع الوقت أحفزه على هذا الشيء وتدريجيا راح نلاحظ أنه هو راح يسوي هذه التصرفات وهذه الأمور أو هذه المهام البسيطة بدون حتى ما نطلب منه. طبعا هذا الشيء مثل ما ذكرنا هناك مجموعة من الدراسات مستمعينا تناقش هذا الموضوع وتؤكد أيضا على أنه اليوم إشراك الطفل في المهام المنزلية من الممكن فعلا أنه يساهم بشكل كبير جدا على جعل هذا الطفل مسؤول وعلى جعل شخصيته أيضا شخصية قوية وقادرة على تحمل المسؤوليات المستقبلية. طبعا في قادم الوقت أيضا راح تكون في مساحة راح نتحدث فيها عن تفاصيل هذا الموضوع بشكل أعمق مع ضيفتنا الفاضلة الأستاذة سمية بنت علي الأنبو علي، وهي أخصائية اجتماعية ومدربة وعي وتمكين، راح تجاوبنا على هذا السؤال. راح نسمع منها فعلا اليوم هل يؤثر إشراك الطفل في المهام المنزلية على تكوين شخصيته، على جعل شخصية قوية مسؤولة؟ فأكيد إن شاء الله تعالى سنقترب من كل هذه التفاصيل. إلى جانب دراسة هارفارد مستمعينا للتطوير البشري، هناك أيضا دراسة أخرى لجامعة مينيسوتا وهي تتتبع على مدار 20 عام. طبعا الباحثة مارتي روزمان وهي يعني صاحبة هذه الدراسة تتبعت فيها أطفال من سن 3 و4 سنوات حتى بلغوا منتصف العشرينيات من عمرهم. أثبتت هذه الدراسة أنه أفضل مؤشر لنجاح الطفل في مستقبله سواء كان الأكاديمي، المهني وحتى في علاقاته الاجتماعية هو في مشاركته في أعمال المنزل في سن 3 أو حتى في سن 4 مقارنة بمن لم يشاركوا أو حتى أولئك الذين تم إشراكهم في الأعمال المنزلية في سن المراهقة فقط. كان هناك في صعوبة يعني لهؤلاء الأشخاص أنهم ينتقلوا إلى مراحل أكبر أو حتى مسألة أنهم يتحملوا مسؤولية أنفسهم لما ينتقلوا إلى مراحل أكبر. طبعا لربما سن الطفل متى ممكن أنا أخليه يساعدني، متى هو السن المناسب فعليا أو إيش حتى المهام اللي ممكن أنا أوجهها لهذا الطفل عشان يساعدني فيها، يعني ما معقول أنا بكلفه بمهام أكبر منه. يعني أحيانا فقط بعض التفاصيل أنه هو يكون مسؤول عن الأشياء الخاصة فيه، يعني هذه قمة المسؤولية لما يكون جالس يلعب الألعاب في المكان أقول له يلا العب بعد ما تخلص، مثلا ممكن تشيل هذه الألعاب ترجعهم لمكانهم، أو مثلا حتى موضوع الأكل أو بعض العادات البسيطة أول ما يقوم من النوم يرتب سريرة، يعني يمكن هي تكون عادة عابرة أو ممكن نحن ما نحط لها بال، قول عادي أنا بسوي عنه هذا الشيء، لكن إيش بيصير لو خليته هو يسويه فعليا؟ طبعا كل هذه الأشياء من الممكن فعلا أنه تجعل هذا الطفل يعني يشعر بالمسؤولية ويعني يستوعب أنه هذه المهام هي ما أوامر كثر ما أنه غرس راح يظهر معاي مع الوقت بإذن الله تعالى. فالمشاركة المبكرة مستمعينا تطور مهارات التخطيط والمنطق في دماغ الطفل لما يفكر كيف يرتب ألعابه أو يمسح طاولته، وفي الحقيقة كل هذه الممارسات اللي يمارسها هذا الطفل ترفع من ذكائه وقدرته على حل المشكلات. وانتم مستمعينا شاركونا حول هذا الموضوع، برأيكم إيش هو السن المناسب لإشراك الطفل في المهام المنزلية؟ وهل فعلاً إن أخلي الطفل يشاركني اليوم ببعض المهام المنزلية ممكن إنه يأثر على شخصيته، يأثر على يعني تحمل المسؤولية في المستقبل؟ وأيضاً إيش المهام اللي ممكن أنا أكلفها لهذا الطفل علشان أنا والله ما أحمله فوق طاقته؟ لأن في الأخير يعني نستوعب نحن دائماً إن الطفل كائن رقيق، يعني مهم جدا انه انا ايضا ما اكلفه مسؤوليات، وحتى اني اخليه يحس انه هو مسؤول عن شيء فوق طاقته. تحياتنا لابو سيف مهند السعدي يقول: مساء معطر بالورد والزهور، مساء يليق بقلوب جميله مثلكم، وأسأل الله أن يملأ مساءكم راحة وسكينة، وأن يزرع في دروبكم الفرح وفي قلوبكم الطمأنينة، ويجعل ليلتكم ويجعل يومكم أجمل من كل الأمنيات. يقول: مساء الورد والياسمين ومساء السعادة لكل قلب طيب ونقي. شكرا لك يا أبو سيف، شكرا على هذه المشاركة. شكرا لكل من يتواصل معنا، أكيد راح نقرأ كل هذه التفاصيل وكل هذه الرسائل اللي وصلتنا عبر 724-4-20-10. لكن عشان نقترب أكثر ونتعمق في تفاصيل هذا الموضوع ونجاوب على كل هذه الأسئلة، تنضم إلينا الفاضلة الأستاذة سمية بنت علي بن سعيد أنبو علي، وهي أخصائية اجتماعية ومدربة وعي وتمكين. أهلا وسهلا بك أستاذة سمية، صباح الخير.
1: يا أهلا وسهلا بغيدة، صباح الورد، صباح الياسمين للجميع.
0: حياك أهلاً الله،
1: أهلا وسهلا فيكم وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: حياك الله معنا أستاذة سمية، ويعني من العبارات اللي دائما نسمعها من بعض أولياء الأمور حول أطفالهم، لما نقول له مثلا علم ولدك هذا الشيء يقول بعد صغير، يعني ممكن عبارة بعد صغير هذا نسمعها بشكل كبير، وممكن تكون هي أيضا عارض أو يعني وسيلة نحن نتحقق بها ليش اليوم ما نخلي طفلي مثلا يتحمل بعض المسؤوليات. لكن الأهم أيضا أستاذة سمية أنه نتعرف أيضا مدى تأثير فعلا إشراك الطفل اليوم في المهام المنزلية، وهل هناك في الأساس في تأثير لإشراكه في المهام المنزلية في تكوين شخصيته تجعله مثلا شخصية قوية أو حتى شخصية مسؤولة؟
1: نعم رويدة، في أحيان كثيرة رويدة في أعمال بسيطة صغيرة نعطيها الطفل تبني عنده قيمة كبيرة بعدين. فأنا لما أقول أنه هذا الطفل صغير مثلا وهذا الطفل ما يقدر يعمل الشيء الفلاني، أنا هنا جالس أربي فيه الاتكالية.
0: نعم.
1: ولو كان صغير الطفل يبدأ يتعلم أنه هو، يعني خلينا نتكلم أو نقول بوضوح، يعني مش بكلمة مسؤولية أني أنا مسؤول، لا، يتعلم أنه هو عضو داخل هذه الأسرة، إذا أنا عندي إمكانية أن أكون مساهم. فمساهماته في الأشياء البسيطة داخل البيت تعلمه مع الوقت قيمة المسؤولية. فإحنا لما نعطي الطفل مسؤوليات ولو بسيطة جدا داخل البيت، أنا جالس أربي فيه أنه أنت راح تكون مسؤول بعدين عن حياتك، عن كونك عضو في هذه الأسرة، عن كونك بعدين عضو فعال في المجتمع بهذه الطريقة. فالأعمال المنزلية إحنا ما نقدر نقول أن هي فقط هي اللي تربي فيه مسؤولية، التربية لها دور. نفس الشيء الإمكانات اللي عند الطفل، طبعا كل طفل يختلف عن آخر، إمكانات الصحية أو إمكانات الاجتماعية، حتى ترتيبه في الأسرة أحيانا رويدة لو تلاحظي.
0: أيوة.
1: يعني لما يعطوا للشخص الأكبر أو الطفل الأكبر دور معين، الأصغر يختلف دوره وهكذا. فإحنا لما نربي فيهم هذه المسؤولية من وهم صغار يتعلموا بعدين الثقة بالنفس وهكذا. يعني أنا إحنا لما نعطيهم ولو شيء بسيط من بداية حياتهم يتربى معاهم يكبر معاهم بهذه الطريقة، إحنا قاعدين نبني المسؤولية أو قيمة المسؤولية بطريقة فاعلة، وبعدين راح تلقى أثرها إن شاء الله لما يكبر هذا الطفل
0: بإذن الله. يعني لاحظ أستاذة سمية، يعني الأطفال بشكل عام عندهم الرغبة في الاستكشاف والتجريب أيضا، يعني لاحظ مثلا لما يشوفوا الأم مثلا في المطبخ يدخلوا معاها يحبوا أنه يتعلموا بعض التفاصيل، أو حتى لما يشوفوا الأب يقوم ببعض الأعمال المنزلية يحبوا يقربوا. فإنه مسألة أني أخليه يقرب ولو شيء بسيط ممكن فعلا يغرس فيه الثقة ويخليه يستوعب أنه هو محل ثقة من قبل أمه وأبوه، ويمكن هذا الشيء راح ينغرس وراح أيضا يستمر معاه لفترة طويلة جدا من حياته. أيضا نتكلم أستاذة سمية عن الفروقات اللي ممكن نلمسها من الطفل اللي يشارك في المهام المنزلية ولو كانت بسيطة، ومع الطفل الذي لم يتم إشراكه في أي مهام منزلية. هل هناك في فروقات ممكن نلمسها حول هذا الموضوع؟
1: أكيد أكيد فروقات واضحة في شخصية الطفل. يعني رويدة، أنا لما أتكلم أحيانا، يعني أنا الحين عندي طالبات في الصف الخامس، طبعا الصف الخامس هي مرحلة عمرية مختلفة عن ما كانوا عليه.
0: صح.
1: في الصف الخامس الطفل يبدأ يعتمد على نفسه أكثر، يبدأ هنا ينفصل نوعا ما عن مسؤولية الوالدين، يعني يبدأ يتحمل مسؤولياته أكثر. لكن لما تجي يا رويدة تشوفي طالبة صف خامس مثلا تنسى واجبها، أو تنسى مثلا تجيب مثلا كتاب من كتبها، أو حتى لبس الرياضة مثلا، تسألها الأستاذة ليش أنت يا فلانة ما جايبة، ما جبتي يعني مثلا، أو أنه ما شفتي الجدول، أتقول أمي نسيت حطلية داخل حقيبتي، أو مثلا أنا أمي ما شافت الجروب على أساس أنها تخبرني أنه مثلا أنا علي اليوم المادة الفلانية، أو أمي ما خبرتني أنه اليوم عندي اختبار. ليش؟ لأنه الأم يعني ألفت المسؤولية كاملة عليها، ما عطت هذه الطفلة مسؤولية أنه أنا راح أكبر بعدين وراح أتحمل مسؤولية دراستي بشكل، خلينا ما لازم نقول كامل، ولكن جزئي إلى ما تكبر لبعدين. فتبدأ هنا الطفلة أو هذه البنت بعدين في هذه المرحلة تحس نفسها أن هي يعني مختلفة عن باقي البنات، ما تدافع عن نفسها. أنا ما أتكلم فقط يعني عن الإناث، حتى الذكور. يعني كثير من الأمهات يعتمدوا على أنفسهم. ليش؟ موضوع حماية، الموضوع أنا أحميه، بس هي ما جالسة تفهم أني أنا هنا جالسة أخلق عالة، أنه هذا الطفل راح يعتمد علي بعدين، وأيضا في ثقته بنفسه. فالشخصية راح تختلف تماما بين طفل من بداية حياته هو يترك له بعض المسؤوليات علشان يتحمل المسؤولية، وأيضا علشان يثق بنفسه ويدافع عن نفسه بعدين، ويعرف يقول نعم ويعرف يقول لا. ليش؟ لأنه من بداية حياته أعطى هذه الفرصة بأنه يبني شخصية قوية من تحمل مسؤوليات بسيطة داخل البيت أو حتى خارج البيت.
0: ممتاز. يعني الموضوع ملموس بشكل كبير، وخاصة أنه أنتوا يعني بشكل يومي تشوفوا مجموعة من الطلبة والطالبات، فالشيء هذا ظاهر. يعني أيضا ممكن البعض أستاذة سمية يقول هو طفل، أنا ليش أكلفه مسؤوليات؟ يعني ممكن هذه العبارة تتكرر، أو حتى أنه بعد الصغير. فيعني نحن أكيد ما جلسين نشير اليوم إلى مهام منزلية كالمهام اللي نقوم بها نحن مثلا كأشخاص بالغين أو أشخاص كبار، لكن بعض المهام البسيطة اللي ممكن فعلا تجعل هذا الطفل بشخصية أقوى. ممكن تخبرينا عن هذه المهام اللي فعلا من الممكن أن الأب والأم يعطوها لأبنائهم وممكن تصقل شخصيتهم بعدين؟
1: أكيد. طبعا الطفل لو جينا نتكلم عن مسؤولية، يعني متى يبدأ يفهم أنه أنا مسؤول؟ يعني ممكن من سنتين، من عمر سنتين، خليني أقول يعني من غير ما نحدد يعني عمر في البداية، لكن من سنتين يبدأ الطفل يفهم أنه أنا هنا في أشياء مطلوبة مني، ما لغرض أنه أنا أكلف فيها
0: بالفعل.
1: يعني تكليفا لا، أنا لغرض أني أنا متعاون مع هذه الأسرة كوني عضو فيها. لكن الطفل قبل السنتين ممكن ترى يتعلم المسؤولية، ممكن أنا أعطيه شيء بسيط مثلا، يعني يخلص ماكل مثلا ورقة، أو يشيل هذه الورقة مثلا من الأرض، أو أعطيها هذه يده وأقول له هذه سلة القمامة وارميها فيها. بهذه الطريقة أنا جالس أعلمه أنه أنا مسؤول عن الأشياء اللي أنا يعني مثلا أضعها في الأرض، أو أنه حتى ممكن ترتيب الألعاب، ترتيب ألعابه في بداية حياته من عمر سنتين يبدأ يفهم أنه هذه ألعابي، يبدأ يتعلم أنه أنا عندي أشياء خاصة، هذه الأشياء الخاصة فيني أنا مسؤول عنها. يبدأ يرتب ألعابه مثلا، ملابسه، لما يبدأ الطفل يتعلم يعني مثلا كيف يمسك وكذا، حتى ملابسه ممكن أعلمه أنه كيف يلبس ملابسه بطريقة يعني مفردة، يعني أن أنا اللي ألبس، يعيد ترتيب أغراضه مثلا، يساعد بعض الأشياء البسيطة على السفرة، شيل شيء فلاني هذا في سن صغير. وبعدين لما يكبر يبدأ إنسان يرتب غرفته، يجهز حقيبته، هذه جدا مهمة. ودائما أقول يعني ومن خلالكم أنتوا أيضا، أني أقول للأمهات أن حقيبة الطالب هذه مسؤوليته، لازم يتعلمها حتى من صف أول، من صف أول يكتب له في مكان واضح جدول دراسي، هذا جدولك مسؤوليتك أنك كل يوم تجهزه. أنا علي فقط الإشراف، علي فقط أشوف هل قام بترتيب أو المهمة اللي طلبت منه ولا لا، من غير إجبار طبعا. يكون الموضوع محدد بالنسبة للطفل، لأنه هو أصلا بعدين إذا ما تم هذا الأمر سيعاقب مثلا في المدرسة، أو أنه سيوبخ في المدرسة، فيبدأ هنا يعني يعرف أنه أنا مسؤوليتي ما دائما أعتمد على أمي في هاي الأشياء. عاد طبعا لما يكبر في السن يصير يعني مثلا في مرحلة البلوغ ومرحلة المراهقة، يبغى هنا عاد الوضع شوية مختلف، يحمل مسؤولية أكبر. وطبعا إذا تم تحميل المسؤولية، إحنا ما نتكلم عن المسؤولية بأنه شيء مثقل للطفل، لا، نتكلم عن مسؤوليات قادر عليها في هذا السن.
0: صحيح،
1: تكبر معه.
0: ممتاز، يعني غرس بشكل دائم وراح يبقى أثره لفترة طويلة جدا. أنا شاكرة وجودك معاي أستاذة سمية، شكرا لكل هذه التفاصيل، وأيضا يعني جميل أنك جاوبت على بعض الأسئلة اللي قاسة تخطر في بالي الآن حول السن اللي ممكن فعلا أن أبدأ فيه تعويد ابني على موضوع تحمل مسؤولية بعض التفاصيل اليومية، ترتيب سريره مثلا، يرتب غرفته مثلا، أو حتى يجمع ألعابه بعد ما يخلص لاعب. فكلها تفاصيل يمكن نحن ما ندرك أهميتها، لكن مجرد أنه نحن نطبقها راح يكون لها الأثر البالغ في هذا الطفل. شكرا لك أستاذة سمية بنت علي أنبو علي، أخصائية اجتماعية ومدربة وعي وتمكين.
1: بارك الله فيك يا أختي رويدة.
0: شكرا جزيلا. شكرا.
1: بارك الله فيك.

كل تحية لكم مستمعينا مستمعي أثير إذاعة الشباب، وشكرا لمن يتواصل معنا عبر 72 44 42 00 9. تحياتنا لعزيز لسعيد بن عزيز الهشامي. يا أخي الفاضل لا تحذف رسالتك لكي نقرأها. شكرا لك، وشكرا أيضا لصاحبة هذه الرسالة. وصاحبة هذه الرسالة لم تذكر اسمها، لكنها يعني كانت تؤيد كلام الأستاذة سمية. تقول أنا أؤيد كلام الأستاذة سمية، شخصية الطفل تكون يكون واثق من نفسه ويقدر يتخذ قراره. تقول على فكرة مرات البنوتة ترفض شيء ألعابها، أقول لها إذا جيت وشليتهم بيروحوا كل ألعابك في سلة المهملات، فتروح ركض تلمهم. هذا أسلوب التعليم بالتهديد. شكرا لك. طبعا هي كانت راسلة أيضا رسالة أخرى. عذرا يا أم علي، أنا ما قرأت رسالتش من البداية، فتوقعت أنك كاتب الاسم في نهاية الرسالة. شكرا لأم علي من جعلان بني بو علي. تقول موضوع حلو للنقاش، لأنه في جعلان بشكل عام يربوا الولد أنه عيب يساعد في شغل البيت عشان ما يأثر على رجولته. تقول لاحظت أمي كانت تمنع أخوانا أنهم يساعدونا لما كنا ننظف ونشيل الصحون والأكل بعد ما يخلصوا. خليني أقرأ هكذا بعض التفاصيل لأنها رسالة طويلة جدا. تقول طبقت هذا الشيء على عيالي، إشراكهم في أعمال البيت كلها، وزعت عليهم المهام، حد يغسل الصحون، حد ينظف الغرف، وحد يرمي سلة المهملات. الله يكرمكم. تقول لما أطلع وأروح مكان هم معتمدين على نفسهم، وحتى الطبخ علمتهم بنات وأولاد عشان لما يروحوا لعملهم أو وقت دراستهم بروحهم يطبخوا لنفسهم. أما البنت الصغيرة مهمة تنظيف مكان لعبها، إنها تأخذ ألعابها بعد ما تخلص، أعطيها كم كوب تغسلهم بإشرافي، عمرها 4 سنوات ونص. تقول السن المناسب من 3 سنوات. طبعا تقول علما أن شخصية أولادي قوية مستقلة، قادرين يتصرفوا بعيد عني. شكرا لك يا أم علي، الله يحفظهم ويمدهم نبات حسن يا رب، ويجعلهم لك ذخر بإذن الله تعالى. يمكن فروقات التربية للأطفال من جيل لجيل ممكن تختلف، لكن مع الوقت يا أم علي تصير فعلا في هناك وعي أكبر. ندرك أنه بعض المسؤوليات مهم جدا أنه نحن نغرسها في هذا النشأ في هؤلاء الأطفال من لما هم وصغار، وفعلا هذا الشيء يفرق. يمكن الآن لأن الوقت تغير، حتى وجودهم في البيت ما صار نفس قبل. يعني الفترة اللي يكون موجود فيها هذا الطفل في البيت لفترة بسيطة، بعدين خلاص ينتقل إلى المدرسة، من بعد المدرسة إلى الجامعة، ممكن حتى من بعد ما يروح الجامعة ينفصل عن المنزل تماما، يكون مثلا في غربة أو شيء. فمهم جدا فعلا أن نغرس فيهم هذه العادات وهذه المسؤوليات، حتى لو كانت مسؤوليات بسيطة. مثل ما ذكرنا أن احنا ما نريد نكلف الطفل فوق طاقته، ترى الطفل يعني الطفل، بالتالي مهم جدا أنه نغرس فيه بعض العادات اللي نظف مكانك، شيل الألعاب، رتب سريرك، وفعلا هذا الشيء راح ينتقل معه لما ينتقل للمدرسة وإلى المؤسسات الأخرى اللي موجودة في المجتمع. شكرا لكل هذه الرسائل عبر 72 44 2009. ويمكن الأستاذة سمية أيضا يعني طرحت نقطة جد مهمة حول السن المناسب لغرس هذه المسؤولية لدى الأطفال، وجعلهم أطفال مشاركين في بعض التفاصيل المنزلية. فأيضا الدراسات تؤكد على أنه من سن 2 إلى 4 سنوات هذه المرحلة العمرية من الممكن أن نجعل الطفل يشاركنا بعض التفاصيل، لأن الطفل سبحان الله تكوينه يكون عنده الشغف غريزي لتقليد الكبار، ويرى أنه مساعدة والديه هو عبارة عن لعبة ممتعة. وإذا استثمر فعلا هذه النافذة الذهبية راح تتحول المسؤولية عنده إلى سلوك طبيعي، جزء من هويته اليوم أو من هواياته اليومية. على العكس تماما لما نحن يعني نعطي هذا الطفل وهو في سن أكبر بعض المسؤوليات، راح يشوفنا أن احنا جالسين نعاقبه بهذه المسؤوليات. أيضا المشاركة المبكرة مستمعنا العزيز من الممكن فعلا أنها تساعد في تطوير مهارات التخطيط والمنطق في دماغ الطفل لما يفكر كيف يرتب ألعابه أو حتى يمسح الطاولة. في الحقيقة نحن ما نعلم السلوكيات فقط، لكن في الحقيقة أيضا هناك تبنى عنده مسارات عصبية ترفع من ذكائه وقدرته على حل المشكلات.
إذن إشراك الأطفال في المهام المنزلية من الممكن أن يكون له تأثير كبير جدا إذا ما كان واضح منذ البداية، لكنه مع الوقت فعلا هذا الغرس تظهر عليه هذه المسؤوليات، راح يتحمل مسؤولية نفسه، راح يدرك أنه هو المسؤول عن نفسه مثلا في المدرسة، لأنه خلاص يبتعد من إطار البيت، من مسؤولية أمه وأبوه أنهم مسؤولين عنه، فيبدأ يدرك فعلا أنه هو المسؤول عن نفسه بالدرجة الأولى، مسؤول عن بعدين الفضل.

كل التحية لكم مستمعينا، وصلنا معاكم إلى مسك الختام. وفي مسك الختام حديثنا اليوم عن أغنية غيب وأنا أغيب للفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر. أغنية غيب وأنا أغيب للصوت الجريح الراحل عبد الكريم عبد القادر هي واحدة من أروع الكلاسيكيات العاطفية في الفن الخليجي. لكن خلف هذه الأغنية اللي صدرت في ألبوم هذا أنا في عام 1990 كواليس وقصة تنقل مدهشة دارت بين ملحن العمل والراحل رباب والصوت الجريح. كتب كلمات الأغنية الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح. والكواليس تذكر أن الشيخ كتب هذه القصيدة بروح من الدعابة والود كعتاب عاطفي لزوجته الشيخة فضيلة أم أحمد الفهد بعد زعل بسيط دار بينهم. جاءت الكلمات لتقول غيب وأنا أغيب ونشوف من هو اللي يتأثر، من هو يكون ملهوف للثاني أكثر. الأغنية كتبت ولحنت للفنانة رباب، فبعد كتابة النص سلم الشيخ فهد الأحمد الكلمات للملحن الكويتي القدير أنور عبد الله لتلحينها. صاغ أنور عبد الله لحنا شرقيا يتناسب تماما مع الأصوات النسائية القوية والمشبعة بالشجن. المفاجأة وكواليس التحول يرويها الملحن أنور عبد الله بنفسه في لقاءاته، حيث أكد أن الأغنية كانت مخصصة بالكامل للفنانة الراحلة رباب بناء على رغبة الشاعر، ولأن الملحن صمم هذه الأغنية واللحن لعرب صوتها.

لما التقى الملحن أنور عبد الله بالفنانة رباب وعرض عليها اللحن والكلمات استمعت إليها بتمعن، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان. قالت رباب للملحن: اللحن جميل جداً، الكلمات رائعة، لكن هذا العمل ما يناسبني. هذا العمل كأنه مصمم ومفصل تفصيل على صوت وإحساس عبد الكريم عبد القادر. حاول الملحن إقناعها بأن اللحن راح يخرج بصوتها بطابع مميز، لكن رباب أصرت على موقفها الفني الذكي وقالت له: صدقني، خذها لأبو خالد وراح تشوف كيف راح يغنيها ويبدع فيها. أخذ أنور عبد الله بنصيحة رباب وتوجه بالعمل إلى الفنان الكبير عبد الكريم عبد القادر. بمجرد ما استمع لها واستمع للكلمات واللحن لامست جرح صوت العذب، ووافق عليها على الفور وسجلها وضمها لألبومه. حقق هذا العمل نجاح هائل فاق التوقعات، وأثبتت رؤية رباب الفنية مكانها، فالأغنية تحولت إلى واحدة من الروائع في مسيرة عبد الكريم عبد القادر.

وبتفاصيل أغنية غيب وأنا أغيب مستمعين نوصل معاكم لختام حلقة اليوم من نسك النهار. الملتقى غدا إن شاء الله تعالى في ذات الوقت. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته. تقبلوا تحيات فريق العمل، صاحبناكم إعدادا وتقديما رويدة بنت حميد الرواحي، وتحيات مخرجنا جلال بن ربيع لخويتري.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: بالحدايد في
1: يلا بابي،
0: مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
2: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرضا لأهم وآخر الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فاهاغن خاتشاريان رئيس جمهورية أرمينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تمنياته لفخامته بدوام التوفيق والسداد وتحقيق المزيد من التطلعات التي ينشدها شعب بلاده الصديق. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ميريام سبيتري ديبونو رئيسة جمهورية مالطا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. تمنى خلالها لهذا البلد الصديق المزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة، ولعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين النمو والارتقاء. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لحجاج سلطنة عمان للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج للموسم الحالي، وذلك خلال الفترة من 28 من سبتمبر الجاري إلى 11 من أكتوبر المقبل. وأكدت الوزارة على أنه يحظر على شركات الحج التدخل في تسجيل الراغبين في أداء المناسك لضمان الشفافية وإتاحة حرية الاختيار من قبل المستحقين. شدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي على أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع والمرور الآمن والسريع للسفن، لا سيما في ضوء تداعيات ذلك على الدول النامية وسلاسل التوريد العالمية. كما أكد على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الوحيد المجدي لضمان إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة أدت إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، مضيفة أن طفلة فلسطينية استشهدت متأثرة بنيران قوات الاحتلال في شمال مخيم النصيرات وسط القطاع. وفي مخيم جباليا استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية. كما استشهد فلسطيني في قصف للاحتلال استهدف مركبة في حي الشيخ رضوان شمال غرب القطاع. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها قصفت مستودعا لتصنيع المسيرات والصواريخ في منطقة كييف، بالإضافة إلى سفينة شحن في ميناء أوديسا ومركز للإمداد والتموين تابع للبريد في منطقة أوديسا، والذي قالت إنه كان يستخدم لنقل شحنات عسكرية. هكذا أيها الإخوة، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم عرضا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: سلمتوا سلمتوا يعطيكم العافية.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدايد في
2: يلا بوبي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أيامكم أينما كنتم، وحياكم الله معنا في إطلالة متجددة لبرنامجكم صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. مساءكم خير، مساءكم طموح، مساءكم حكايات جميلة تبدأ بفكرة وتكبر بالشغف وتصنع أثر يستحق أن يروى. هنا صوت الشباب، المساحة اللي نقترب فيها أكثر من عالم الشباب، من اهتماماتهم، من تطلعاتهم، من تجاربهم، إنجازاتهم، وحتى من التفاصيل اللي يعيشوها كل يوم. في كل حلقة مثل ما اعتدنا معكم مستمعين الكرام، نفتح أبواب جديدة للحوار، نلتقي بشباب يصنعوا الفرق، ونسلط الضوء على مبادرات تستحق أن تعرف، نناقش قضايا تهمنا جميعا، ونذهب إلى كل مكان فيه فكرة، فيه طموح، فيه خلنا نقول حكاية تستحق أن يصل صوتها. ليش؟ لأن الشباب اليوم ما ينتظروا المستقبل حتى يبدوا، لا، هم يبدوا الآن، يجربوا، يبتكروا، يتعلموا، يتركوا بصمتهم في وطن يفتح لهم مساحات واسعة للحلم والإنجاز. ومن هنا مستمعينا الكرام، من أثير إذاعة الشباب، نرافقكم في رحلة جديدة أصواتها منكم وموضوعاتها قريبة منكم ومساحاتها دائما لكم. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوت الشباب، معكم سيف الفوري في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج المميز دائما جلال الخويطري، ونبقى معكم من الآن وحتى الرابعة. هنا صوت الشباب، وهنا تبدأ الحكاية.

يا مرحبا وسهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، اللي ندعوكم أكيد لمتابعة قناة إذاعة الشباب على الواتساب ومختلف أيضا الوسائل والقنوات. كل من هو الآن متجه إلى أي وجهة كانت، نتمنى أكيد له الدروب السلامة والسهالة بمشيئة الله تعالى، يصل إلى وجهته وهو في خير وسلامة وعافية مع طيب الاستفادة أكيد نرجوها له. اليوم في حلقة الأحد وبداية الأسبوع أكيد محطات وفقرات ومتابعات مختلفة ومستمرة، والابتداء دائما تكون في فقرة وطن ينجز. عندنا اليوم موضوعين، الموضوع الأول هي تنظيم الاتصالات تطلق منصة رقمية تجريبية لإدارة طلبات التغطية في المحافظات. ضيفنا العزيز راح يكون المهندس ناصر بن محمد الجابري وهو مدير دائرة جودة الخدمة والخدمة الشاملة بهيئة تنظيم الاتصالات. في فقرة وطن ينجز أيضا سيكون الحديث اليوم عن انطلاق البطولة في نسختها 18 للبولنج للمرأة، وحديث إن شاء الله تعالى مع ضيفتنا عبر الاتصال الهاتفي الأستاذة خولة بنت راشد الرواحي وهي مديرة دائرة الرياضة النسائية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. في فقرة مع الشباب والشباب والابتكار من الفكرة إلى الإنجاز، وهذه المرة ضيفنا راح يكون إن شاء الله تعالى في الأستوديو يوسف بن سيف الهميمي وهو رائد أعمال وشاب مبتكر. أما في فقرة البساط الأخضر في بيوت الجبل الأخضر للثمار حكاية، وضيفنا راح يكون إن شاء الله تعالى المهندس حمدان بن علي الصقري وهو أكيد غني عن التعريف رائد أعمال شاب مهتم في القطاع الزراعي بولاية الجبل الأخضر. أما في فقرة عطاء فالحديث حول مبادرة شباب كلمة خير، أثر يبدأ بكلمة، وضيفتنا في الأستوديو أيضا ستكون إن شاء الله تعالى أثير بنت عيد الراسبي وهي من فريق مبادرة الشباب كلمة خير. هذه إذن أبرز المحطات والمتابعات اللي راح تكون معاكم وترافقكم طيلة حلقة اليوم من الثانية وحتى الرابعة عصرا، والابتداء ستكون لاحقا إن شاء الله تعالى في فقرة وطن ينجز، وهنا نتحدث تحديدا عن عمان، وطن لا يحتاج إلى كثير من الكلام حتى نشعر بجماله، يكفي أن تتأمل تفاصيله لتعرف أن لكل مكان فيه قصة ولكل طريق ذاكرة ولكل صباح ملامح مختلفة وكذلك المساء، من الجبال التي تقف شامخة إلى البحر الذي رافق العماني في رحلاته عبر التاريخ، ومن القرى الوادعة بين النخيل إلى المدن التي تتسع يوما بعد يوم للحياة والطموح والإنجاز. وعمان الجميلة أيها الكرام ليست فقط في طبيعتها بل في إنسانها، في بساطته وكرمه وهدوئه وفي تلك القيم التي توارثتها الأجيال وبقيت حاضرة رغم كل ما تغير حولنا. نحبها لأنها بيتنا الكبير، ولأننا حين نتحدث عنها لا نتحدث عن مكان على الخريطة بل عن تفاصيل عشناها وذكريات صنعتنا ومستقبل نتمنى أن نكون جزءا من بنائه. هذه عمان، كلما كبرنا كبر معنا معناها، وكلما ابتعدنا عنها عرفنا أكثر كم هي قريبة من القلب. إنها باختصار أيها الكرام عمان.

0: يا مرحبا وسهلا من جديد مستمعي الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب وتحديدا برنامج صوت الشباب. معكم مثل ما أسلفت في بداية هذا البرنامج، راح نكون معكم إن شاء الله تعالى حتى تمام الرابعة بمجموعة من المحطات والفقرات والمتابعات اللي نتمنى إن شاء الله تعالى أن تنال الرضا والاستحسان وتقترب كذلك من ذائقتكم الطيبة في فقرة وطن ينجز. من المنافسة إلى التمكين، ومن النشاط الرياضي إلى تعزيز جودة الحياة، تواصل الرياضة النسائية في سلطنة عمان حضورها من خلال بطولات وبرامج تفتح المجال أمام المرأة للمشاركة والتنافس، وتؤكد أن الرياضة جزء مهم من نمط الحياة المتوازن. وفي هذا الإطار تقام النسخة 18 من البطولة النسائية للبولينج خلال الفترة من 20 وحتى 30 سبتمبر الجاري بمشاركة 156 لاعبة يمثلن 26 فريقا من 22 مؤسسة في منافسات متنوعة تشمل الفرق والفردي والزوجي والأساتذة. 18 نسخة من البطولة تطرح أمامنا اليوم أسئلة حول تطور هذه المشاركة ومستوى المنافسة وما حققته البطولة على صعيد نشر ثقافة الرياضة بين النساء العاملات وتعزيز حضور الرياضة النسائية في سلطنة عمان. للحديث حول هذه البطولة التي انطلقت اليوم مستمعينا الكرام، يسرنا في هذه السانحة وعبر الاتصال الهاتفي أن نتواصل مع الأستاذة خولة بنت راشد الرواحي، وهي مديرة دائرة الرياضة النسائية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. أستاذة خولة، حياك الله معنا في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، ونقول مساء الخير.
1: مساء النور والسرور، أهلا بكم أستاذ يوسف، أستاذ سيف الفوري، شاكرين لكم هذا الحديث عن بطولة البولينج للمرأة في نسختها 18 اليوم إن شاء الله، اللي راح تنطلق بعد ساعتين إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. نبارك لكم حقيقة انطلاق هذه البطولة اليوم، وإن شاء الله تعالى تحقق كل الأهداف والتطلعات اللي تسعى لتحقيقها. بداية أستاذ خولة، يعني وصول البطولة اليوم إلى النسخة 18، ماذا يعني ذلك لكم كنساء وأنت أيضا مديرة دائرة الرياضة النسائية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب؟ كيف تقرأين تطور هذه البطولة منذ انطلاقها وحتى اليوم؟
1: حقيقة هذه البطولة بدأت في 2006، بدأت كنشاط ترويحي للمجتمع مثل أي نشاط بدأ في تلك الفترة لما كانت ما زال رياضة المرأة في بداياتها. مشت هذه البطولة في النسخ بتطور من عام إلى عام، توقفت في جائحة كورونا وعادت بحلول جديدة في 2022 إلى أن وصلنا إلى هذه النسخة. طبعا انطلاق البطولة اليوم في نسختها 18 هذا لا يعني أن هي مجرد استمرارية زمنية للبطولة، ولكن ما نراه الآن فإحنا يعني نلمس أنه فيه إرث تراكمي معرفي مؤسسي، وأصبحت هذه البطولة علامة فارقة في أجندة رياضة المرأة العمانية، خاصة للمرأة الموظفة، للمرأة العاملة، لأن هذه البطولة تستهدف الموظفات والعاملات في القطاعين الحكومي والخاص. فبذلك هذه البطولة يعني بدأت بعدد قليل جدا من الفرق المشاركة، 5 فرق بدأناها، وبعد ذلك تطورت إلى 10 مؤسسات شاركت معنا، إلى أن أخذت هذه القاعدة الجماهيرية من المشاركات، فأصبحت مطلب يعني حتى سنويا يتم التواصل معنا أنه ضروري جدا يتم الإعلان عن هذه البطولة لنستعد لها.
0: ممتاز. طيب هذا العام ما شاء الله أستاذ خولة عندنا 156 تقريبا لاعبة و26 فريق من حوالي 22 مؤسسة حكومية وكذلك خاصة، ماذا تعكس هذه الأرقام على مستوى الإقبال على الرياضة النسائية؟
1: طبعا هذه الأرقام يعني أرقام جدا رائعة للمتتبع لرياضة المرأة، إنها أصبحت في تزايد، يعني عام بعد عام عدد المشاركات يزداد، أيضا فرق جديدة ومؤسسات جديدة تنضم إلينا في هذه البطولة، في بطولة البولينج للمرأة. لما لهذه البطولة أيضا من خصوصية؟ يعني هذه البطولة كرياضة بولينج هي لا يتطلب فيها الجهد الكبير أو الحركة العالية، لذلك تجدها مناسبة جدا للمرأة أن هي تمارسها. أيضا تقام في صالات مغلقة يأخذها الطابع النسائي، يعني خصوصية المرأة تكون بشكل تام. فلذلك احنا يعني من خلال تنظيمنا لهذه البطولة الحمد لله نجد هذا الإقبال، لأنه أصبحنا نوفر ما تريده المرأة من أنه يكون تمارس رياضتها في مكان مناسب يلائم خصوصيتها، يتناسب مع العادات والتقاليد. أيضا يعني لما نيجي ندرس هذه البطولة نجد أن مخرجات هذه البطولة اليوم موجودة في المنتخبات الوطنية، عدد من لاعبات المنتخب الوطني للبولينج خرجوا من هذه البطولة، بدأوا في هذه البطولة. أيضا عدد من المدربات
0: ممتاز
1: وعدد من الحكمات في لعبة البولينج كلها
0: ممتاز
1: تجدها مخرجات بطولة البولينج للمرأة.
0: جميل. ولذلك يعني على ذات السياق الذي تتحدثين به الآن أستاذة خولة، يعني احنا لاحظنا مشاركة مؤسسات وفرق جديدة إلى جانب فرق حافظت على حضورها في النسخ السابقة المنصرمة، إلى أي مدى يسهم كل ذلك دعنا نقول في رفع المستوى الفني والتنافسي لهذه البطولة؟
1: بلا شك، يعني هذا يعني رفع المستوى الفني عام بعد عام احنا نلاحظه في الاستعداد لهذه البطولة. في بعض الفرق شاركت معنا في النسخة الأولى وكان يعني الموضوع جديد عليها، وبعد ذلك في النسخة العام اللي بعده خلاص جايين مستعدين للتنافس للحصول على التتويج، للوصول إلى منصة التتويج. فلذلك تجد أن هذه البطولة ليست بطولة فقط ترفيهية، ولكن أخذت أيضا الطابع المؤسسي. فمن يريد أن يشارك في هذه البطولة يحاول أن يستعد لها قبل بأشهر من خلال التعاقد مع مدربات وطنيات، من خلال التدريب المستمر في الصالات. هذا أيضا يأخذنا إلى أنه الرياضة لم تقتصر فقط في فترة البطولة، وإنما امتدت ما قبل البطولة
0: جميل
1: الممتدة.
0: جميل. يعني بعيدا عن النتائج أستاذة خولة ومن يصعد إلى منصة التتويج ومن
1: نعم.
0: سيغادر أولا، لكن ما هي أبرز التطلعات، ما هي أبرز الأهداف اللي تسعى دائرة الرياضة النسائية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب إلى تحقيقها من خلال إقامة بطولة رياضية مخصصة للمرأة العاملة والموظفة في سلطنة عمان؟
1: طيب بالنسبة لهذه البطولة سؤال جيد جدا. يعني هذه
0: شكرا.
1: البطولة هي جاءت انسجاما مع أهداف استراتيجية الرياضة العمانية في محور رياضة المرأة من خلال نشر وترسيخ الثقافة الرياضية للمرأة. فإحنا من خلال هذه البطولة نعزز الوعي بأهمية ممارسة المرأة للنشاط الرياضي. أيضا تمكن المرأة أنها هي يعني تشجع حضورها الفاعل، سواء كانت تمكنها قياديا أنها هي تدير فريق أو أنها هي تنظم أيضا هذه البطولات. استدامة هذه البطولة يعني وأنها بطولة أصبحت سنوية منتظمة ساعدنا في توسيع قاعدة ممارسة المرأة للرياضة.
0: ممتاز.
1: طبعا كل هذا يتماشى مع رؤية عمان 2040 ويتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية في البلاد.
0: ممتاز جميل. أنا خاطري يعني أسأل سؤال مختلف نوعا ما.
1: تفضل.
0: احنا تكلمنا قبل شوي عن المستوى الفني وما شابه وأهمية إقامة هذه البطولة، لكن
1: نعم.
0: خلينا نركز كذا أستاذ خولة على دور الرياضة أساسا بالمجمل العام في التخفيف من ضغوط العمل، تحسين الصحة النفسية وكذلك البدنية. كيف من الممكن اليوم للمؤسسات أن تجعل النشاط الرياضي جزء لا يتجزأ ومستمر من بيئة العمل وليس فقط مرتبط ببطولات أو مناسبات تقام بين الفينة والأخرى؟
1: نعم، حقيقة هذه من أهم الأهداف اللي تشتغل عليها دائرة الرياضة النسائية، وهي نشر ثقافة الرياضة، ممارسة المرأة للرياضة. ليش؟ لأن فعلا الرياضة يعني تخرج المرأة من ضغوط العمل، ويعني تمكنها على الأقل أنها هي توازن بين الحياة المهنية والشخصية. كلنا نساء وكلنا نعمل في مختلف القطاعات ونعرف ضغوط العمل وأيضا ضغوط الحياة بشكل عام. هذه البطولات هي يعني متنفس، هي منصة تساعد المرأة أن هي تخرج من ضغوط العمل، تساعدها أن هي يعني تعمل علاقات مع نساء أخريات من مؤسسات أخرى، تساعدها تمكنها من معرفة قدراتها وإمكانياتها من خلال يعني قيادتها للفريق، من خلال
0: ممتاز.
1: تعاملها مع مثلا ضغط المباراة في ذلك الآن. فحتى ضغط المباراة يختلف تماما عن ضغط المنافسة، يختلف عن ضغط العمل وضغط البيت. يعني
0: ممتاز.
1: على الأقل ضغط المنافسة ضغط ممتع،
0: نعم.
1: فلذلك يعني نجد أن المرأة من المهم جدا أن هي تجعل في روتين حياتها في ساعات
0: بالضبط.
1: لممارسة الرياضة، سواء كانت في لعبة معينة أو حتى في يعني المشي، الجري، أو أي من الصالات اللي ممكن هي تمارس فيها الرياضة.
0: جميل، ولعل السؤال القادم هو استكمال للسؤال اللي طرحته في بداية هذا اللقاء، السؤال الثاني عندما سألتك عن ماذا تعكس الأرقام فيما يتعلق بمستوى الإقبال على الرياضة النسائية، ونتكلم تحديدا عن البطولة. لكن الآن أنا أتكلم، بما أنك أنت مديرة دائرة الرياضة النسائية أساسا في وزارة الثقافة والرياضة والشباب، من خلال عملكم في هذه الدائرة أستاذ خولة، كيف تصف تطور إقبال المرأة العمانية على ممارسة الرياضة والمشاركة في مختلف المنافسات، في مختلف البطولات، في مختلف الرياضات في السنوات والفترة الأخيرة؟
1: يعني حقيقة المتتبع لرياضة المرأة راح يلاحظ في تطور ملحوظ وتطور منهجي يعني في حضور المرأة في قطاع الرياضة. لأن سابقا كانت الممارسات فردية، كانت الممارسات بشكل يعني ترويحي أكثر من أنه فيه رسالة أو فيه هدف واضح للمرأة. أما الآن أصبحت في مشاركة مؤسسية، فلذلك يعني ممارسة المرأة للرياضة لم يقتصر على أنه فقط هي تمارس الرياضة من أجل قضاء وقت الفراغ، لا، الحين ممارسة الرياضة من أجل الصحة، ممارسة الرياضة من أجل الجمال، من أجل الصحة النفسية. عندنا في وزارة الثقافة والرياضة والشباب، خلينا نقول، أو أيضا كحكومة، فيه يعني في دعم للمرأة
0: ممتاز.
1: بشكل كبير جدا. يعني وجودنا كدائرة لرياضة المرأة ضمن هيكل الوزارة، هذا بحد ذاته دعم لرياضة المرأة. أيضا وجود لجنة رياضة المرأة ضمن هيكل اللجنة الأولمبية العمانية، هذا دعم لرياضة المرأة. فكل
0: جميل.
1: هذه نحن نحسبها من التطورات،
0: ممتاز.
1: أن التطور فقط ليس في الممارسة وأيضا حتى في الجانب الإداري.
0: نعم.
1: الحين أصبح في تنوع كبير جدا في الألعاب والبطولات والمنافسات اللي تنظم للمرأة. مثلا اليوم بالإضافة إلى انطلاق بطولة البولينج للمرأة، ينطلق أيضا دوري كرة القدم النسائي. ففي تعدد أيضا في الرياضات، في تعدد في أهداف هذه البطولة الفعاليات، في فعاليات تأخذ الطابع التنافسي، وفي فعاليات تأخذ الطابع الصحي والمجتمعي، مثل برنامج حركتك بركة. هذا أيضا يأتي من ضمن البرامج اللي تنفذها دائرة الرياضة النسائية على مدار 8 أشهر. أيضا لما نلاحظ تواجد المرأة الإقليمي في قطاع الرياضة، موجودة في المنتخبات الوطنية، هي تمثل المنتخب الوطني كلاعبة، تمثل سلطنة عمان
0: نعم
1: كإدارية، وتمثلها أيضا في الجانب الفني كحكمة.
0: نعم جميل. طيب أستاذ خولة، يعني كسؤال هو ما سؤال كثر ما فقط طمأنة، أنه كيف تبدو الاستعدادات والتحضيرات بما أن الانطلاق بعد ساعتين من الآن؟
1: والله الحمد لله على قدم المساق. تاريخ يعني بطولتنا هذه راح تكون ممتدة مدة 8 إلى 10 أيام. يقسم فيها الجدول بحيث أنه تاريخ 20 و21 تنطلق فيها التصفيات مسابقة الفرق. تم تقسيم الفرق المشاركة 26 فريق إلى مجموعتين، مجموعة ألف والمجموعة باء. تصفيات الفرق راح يتأهل من مجموعة ألف اليوم 7 فرق، ومجموعة سبعة فرق راح يتنافسوا في نهائي مسابقة الفرق يوم الختام إن شاء الله. تاريخ 22 و23 عندنا مسابقة الفردي، كل لاعبة تلعب، يعني راح يكون التنافس بين 156 مشاركة، والتتويج راح يكون لأفضل 6 لاعبات. طبعا التتويج يأتي من خلال عدد النقاط إذا
0: نعم.
1: نظام بطولة البولينج. في تاريخ 27 و28 راح تكون فيه مسابقة الزوجي، كل لاعبتين يمثلوا مؤسسة، وأيضا راح يتم اختيار أفضل 30 لاعبة من أعلى معدل نقاط ليلعبوا في مسابقة الأساتذة. وختاما يأتي التتويج للمؤسسات الفائزة بأكبر عدد نقاط الفوز في تاريخ 30 إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى كل التحية وكل التوفيق وكل التقدير لكم على هذه الجهود أستاذة خولة في دائرة الرياضة النسائية، وإن شاء الله تعالى تحقق كل التطلعات والأهداف هذه البطولة ومن نجاح إلى آخر بإذن الله تعالى. الأستاذة خولة بنت راشد الرواحي مديرة دائرة الرياضة النسائية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب من الأعماق، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم جزيلا.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: يا مرحبا وسهلا من جديد مستمعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم وما زلتم تستمعون إلى أثير إذاعة الشباب وتحديدا إلى برنامج صوت الشباب، وعودة مجددة إلى فقرة وطن ينجز. أصبحت جودة خدمات الاتصالات اليوم جزء أساسي من تفاصيل حياتنا اليومية، من العمل والتعليم إلى الخدمات الحكومية والتواصل. ومع اتساع المدن والقرى وتزايد الاحتياجات، تبرز أهمية وجود آلية أكثر سرعة ودقة في رصد احتياجات التغطية ومعالجتها. ومن هنا أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات تجريبيا منصة إدارة طلبات التغطية في المحافظات لتوحيد استقبال ومتابعة طلبات خدمات الاتصالات عبر مسار إلكتروني واحد، والاستفادة من البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه الطلبات ودراسة واقع التغطية في المواقع المطلوبة. فكيف ستعمل هذه المنصة؟ ما الذي ستغيره على أرض الواقع؟ وهل ستسهم في تسريع معالجة تحديات التغطية وتحسين خدمات الاتصالات في مختلف المحافظات؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا الاتصال الهاتفي بالتواصل مع المهندس ناصر بن محمد الجابري، وهو مدير دائرة جودة الخدمة والخدمة الشاملة بهيئة تنظيم الاتصالات. المهندس ناصر، أهلا ومرحبا بك في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، ونقول مساء الخير.
1: مساء الخير مساء الخير، وسعدنا اليوم الحضور معاكم للحديث عن منصة إدارة طلبات خدمة الاتصالات في المحافظات، حيث هي منصة رقمية ذكية تهدف إلى تنظيم الطلبات وربطها أيضا بالبيانات الفنية والجغرافية.
0: يا مرحبا وسهلا المهندس ناصر، وأكيد من خلال هذا اللقاء سنتحدث تباعا على مختلف المحطات المرتبطة أساسا بهذه المنصة. بداية وقبل كل شيء نتحدث عن هذه المنصة، ما هي كتعريف للمستمع الكريم، وما هو الهدف أساسا من إطلاقها؟
1: إن شاء الله. بداية أنا أود التوضيح ما نعتز به أن المنصة أساسا تم تطويرها بعيدا وطنية من كفاءات عمانية مستفيدة من منصة نفاذ لتأهيل أصحاب العمل المستقلين. المنصة هي ببساطة منصة موحدة لاستقبال وإدارة الطلبات خدمات اتصالات من المحافظات، ولا تقتصر فقط على تسجيل الطلب فقط، بل أيضا تربطه بيانات التغطية والمحطات والقياسات وغيرها من نتائج اتصالات، حتى يصل المختص على صورة وأوضح عند دراسة الحالة. كما تسهم المنصة في تعزيز اللامركزية في الإجراءات من خلال تمكين المحافظات من رفع احتياجاتها وتحديد مواقعها ومتابعة طلباتها بشكل مباشر ومنظم عبر منصة واحدة.
0: جميل. طيب، بما أنك ذكرت المنصة الواحدة، كيف تعمل هذه المنصة منذ لحظة تقديم الطلب

0: وحتى دراسته ومتابعة تنفيذه لو تضعنا في صورة الآلية المتبعة والمنفذة المهندس ناصر؟
1: إن شاء الله يقوم مقدم الطلب بتقديم الطلب وتحديد الموقع على الخارطة اللي موجودة في المنصة.
0: جميل.
1: ومن هنا تبدأ المنصة بربط الموقع بالبيانات المتوفرة لدى الهيئة وإجراءات تحليل أولوية للحالة. بعد ذلك تظهر للمختص المعلومات والمؤشرات التي تساعد في دراسة الطلب واتخاذ الإجراء المناسب ومتابعة الطلب، وبالتالي تصبح رحلة الطلب أكثر وضوحا وتنظيميا وفيها سرعة في اتخاذ القرار.
0: ممتاز. طيب ما أبرز أنواع طلبات خدمات الاتصالات التي يمكن تقديمها عبر هذه المنصة؟ تعطينا بعض الأمثلة لتكون الصورة أوضح لربما للمستمع الكريم.
1: هناك كثير من الطلبات، بنذكر بعضها إن شاء الله، مثل إنشاء محطة اتصالات جديدة، تحسين وضع التغطية في منطقة جغرافية معينة، توفير مثلا خدمات الجيل الخامس، توفير شبكات الياب بصرية، إضافة إذا كانت هناك طلبات في مرتبطة بضعف التغطية أو عدم توفرها في المناطق معينة يعني.
0: نعم، خلينا نركز على هذه الجزئية تحديدا اللي ذكرتها المهندس ناصر. إذا كانت هناك مثلا قرية أو منطقة تعاني من ضعف أساسا في شبكة الاتصالات أو الإنترنت، كيف ينتقل الطلب عبر المنصة من لحظة تقديمه حتى اتخاذ الإجراء المناسب؟
1: نعم، مقدم الطلب من يؤشر على موقع الإشكالية أو ضعف التغطية في الخارطة التفاعلية، مباشرة النقطة هذه تتفاعل، وطبعا هي مرتبطة في أكثر من منصة معنا في الهيئة وحتى مع شركات الاتصالات لجذب كل البيانات الدقيقة عن المنطقة هذه أو القرية أو التجمع السكاني للنظر فيه، سواء كان التغطية، سواء كان عدد الأبراج المحيطة، سواء كان خدمات الجيل الخامس، سواء كان شبكة الياف بصرية والإنترنت المنزلي المتوفر. بعد ذلك النظام يقوم بتحليل هذه كافة هذه البيانات ويعطى نبذة أولية عن طريق الذكاء الاصطناعي ليعطى بمعنى اتخاذ قرار مبدئي، هل هو يحتاج مثلا على سبيل المثال بناء محطة جديدة أو تحسين للتغطية أو مثلا بناء شبكة الياف بصرية.
0: جميل جميل، خليني أركز أيضا على هذه الجزئية وعلى هذا المحور تحديدا المهندس ناصر. أنت الآن ذكرت في كلامك أن هذه المنصة تستفيد أساسا من تقنيات الذكاء الاصطناعي وكذلك البيانات الجغرافية في التحليل الأولي للطلبات. هنا سؤالي، كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي بكافة أدواته عمليا، وما البيانات التي يعتمد عليها في هذا التحليل؟
1: نعم، يساعد الذكاء الصناعي في جمع وربط وتحليل بيانات متعلقة بالمواقع، وهو مربوط بكافة الأنظمة المتساواة متوفرة مع الهيئة أو مع شركات اتصالات، مثل التغطية والمحطات والقياسات والشكاوى والبيانات الجغرافية والتاريخية، وتقديم قراءة أولية تساعد المختص في دراسة الطلب. والمهم التقييم الذكاء الصناعي هي أداة فقط ولا يتخذ القرار، فالقرار الفني والتنظيمي يبقى بالاختصاص المختص في الهيئة فقط.
0: نعم جميل. الأثر المتوقع، دعنا نقترب منه أكثر وأكثر، الأثر المتوقع لهذه المنصة على تحسين التخطيط وكذلك التغطية، وإيش خطط التوسع فيها في المستقبل القريب؟
1: نتوقع أن تسهم المنصة في تسريع الإجراءات وأيضا تعزيز اللامركزي في تقديم الطلبات ومتابعتها وتحسين دقة دراسة الاحتياجات وتوحيد آلية التنسيق مع المحافظات ما بين قطاع الاتصالات ومع المحافظات. مجموعة تراكم بيانات تساعدنا أيضا على معرفة المناطق التي تتكرر فيها الاحتياجات والطلبات والاستفادة من ذلك في تحديد الأولويات وتحسين التخطيط المستقبل لخدمات الاتصالات.
0: نعم جميل. طيب احنا ذكرنا في ابتداءه هذا اللقاء المهندس ناصر أن إطلاق هذه المنصة جاء تجريبيا. هنا سؤال، بما أنه فترة تجريبية، من اللي بإمكانه يصل إلى هذه المنصة الآن وتقديم الطلبات في المرحلة الحالية، وهل هي متاحة لكافة المنتفعين أم لا لفئات محددة فقط؟
1: لا، في المرحلة الحالية هي المنصة مخصصة في التدشين التجريبي في المؤسسات الحكومية في المحافظات، وليست متاحة للمنتفعين بشكل مباشر، وهي تمكن المحافظات من رفع الطلبات وتحديد طبعا المواقع وما يعزز الأماكن في الإجراءات مع بقاء الدراسة والقرارات الفنية والتنظيمية من ضمن اختصاص لها. يعني المنتفعين في الوقت الراهن ما بيكون لهم نصيب في مسألة تقديم الطلبات في المنصة في الوقت الحالي.
0: ممتاز، كل التحية وكل التوفيق وكل التقدير لكم المهندس ناصر لوجودك اليوم معنا في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب عبر هذا الاتصال الهاتفي. المهندس ناصر بن محمد الجابري وهو مدير دائرة جودة الخدمة والخدمة

مستمعينا الكرام، في كل مجتمع هناك من ينتظر التغيير وهناك من يختار أن يكون جزءا منه، وأحيانا لا يحتاج صنع الأثر إلى إمكانات كبيرة، فقد يبدأ بكلمة طيبة أو موقف جميل أو حتى مبادرة صادقة تترك أثرها في حياة الآخرين. ومن هذا المعنى انطلقت مبادرة الشباب كلمة خير، مبادرة شبابية عمانية تحت مظلة وزارة الثقافة والرياضة والشباب، آمنت بأن للكلمة قوة وأن الشباب قادرون فعلا على تحويل الطاقة الإيجابية إلى عمل مجتمعي يمتد أثره إلى الناس والمؤسسات والفعاليات المختلفة. في فقرة عطاء هذا الأسبوع نتعرف اليوم عن قرب على مبادرة

0: جميلة، وهي مبادرة الشباب كلمة خير، فكرة وقصة وحكاية انطلاقة هذه المبادرة، أبرز أنشطتها وفعالياتها وبرامجها، والأهم الأثر اللي تسعى قدر الإمكان لصناعته. الحديث حول هذه المبادرة أيها الكرام، مبادرة الشباب كلمة خير، يسرنا الآن أن نستضيف معنا في الأستوديو أثير بنت عيد الراسبي، وهي من فريق مبادرة شباب كلمة خير. حياك الله يا أثير، ومساك الله بالخير، وسعداء بوجودك اليوم معنا في استوديو برنامج صوت الشباب. اقتربي فقط من ناقل الصوت، ما عليك أمر. كيف حالك يا أثير؟
1: تمام الحمد
0: عساك
1: لله،
0: بخير،
1: زينة
0: أمورك
1: الحمد
0: طيبة؟
1: لله.
0: يا مرحبا وسهلا أثير. نتكلم اليوم عن مبادرتكم، مبادرة جدا جميلة ضمن المبادرات اللي تبنتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب لعام 2026. فكرة هذه المبادرة كيف انطلقت، كيف بدأت، وإيش الرسالة اللي تسعى قدر الإمكان لإيصالها مبادرة الشباب كلمة خير؟
1: سوري
0: تفضل.
1: المبادرة بدأت من الحرم الجامعي، نحن كطلاب
0: وين أي جامعة؟
1: جامعة البريمي وكلية البريمي والمهنية.
0: ممتاز.
1: أساسا الفريق من فريقنا كله عبارة عن طلاب من الجامعات يعني، فكانت البداية أولا مبادرتنا من 2016.
0: جميل.
1: انزين، فمن البداية يعني،
0: هذه المبادرة انطلقت في 2016،
1: أيوة
0: ما شاء الله، واستمرت وتواصلت إلى اليوم.
1: أيوة
0: الحين اليوم احنا في
1: المؤسس
0: 2026.
1: أستاذ ناجي
0: نعم،
1: اليعقوبي،
0: له كل التحية أستاذ ناجي إذا كان يسمعنا في هذه اللحظة.
1: أكيد، فهو اللي بداها، وكان أساسا الفكرة من إنه كيف ممكن إن الكلمة تترك أثر في الشخص.
0: ممتاز.
1: نحن كنا عارفين أساسا إن الكلمة إذا قالت لك سواء حلوة أو شينة ممكن إنها تأثر فيك في يومك.
0: اتفق معك تماما،
1: أيوة
0: عشان كذا اخترت الكلمة محور لهذه المبادرة.
1: أيوة، وخاصة إن الكلمة شيء بسيط بس أثرها يكون حتى مع ناس تكون المدى طويل يعني.
0: بالضبط، اتفق معك تماما يعني. وانا
1: أيوة
0: حتى في الحلقه الماضيه ذكرت، وكان يتذكر معي جلال، انه في مقوله تقول: الانسان لا للحمه ليؤكل ولا لجلده ليلبس، فماذا فيه غير حلاوه اللسان. وقبل هذا وذاك الكلمه الطيبه صدقه، صحيح ولا لا؟
1: بالضبط بالضبط، فعلشان كذي نحن خذينا هذه الفكرة وحولناها لمبادرة.
0: ممتاز. يعني كيف استطعتوا فعلا انكم تحولوا هذه المبادرة من مجرد فكرة الى مبادرة تكون على ارض الواقع، فيها الكثير من الفعاليات والمناشط والبرامج اللي تقام بين الفينة والاخرى؟
1: طبعا كل عمل يبدأ لازم يكون فيه صعوبات، بس الحمد لله نحن تغلبنا على هذا كله،
0: ممتاز.
1: وما يقصر المجتمع يعني، كان تفاعل عندنا بشيء خلانا نحن نستمر لين هذا اليوم.
0: ممتاز.
1: وأساسا كان بدايتنا ان نحن كيف نحول هاي الفكرة إعلامية، لان نحن بعد رسالتنا ان نبني كيان إعلامي إيجابي.
0: حلو، ممتاز.
1: أيوة
0: يعني تسعى قدر الإمكان أنكم تنشروا الإيجابية بمختلف
1: بالضبط،
0: الوسائل، في مختلف القنوات،
1: أيوة
0: بكل ما يوصل لكم هذه الرسالة لأفراد المجتمع.
1: بالضبط، والحمد لله المجتمع يعني يوم بعد يوم قام يتقبل هذه الفكرة، ويتقبل كيف إنه أو إنه نشوف نحن تأثيرنا كيف على المجتمع يعني، في أي برنامج نقدمه
0: جميل.
1: سواء كنا حضوريا يعني، الناس يعني تعبر عن إن الفكرة جدا حلوة وإنه فعلا المجتمع يحتاج لهذا الشيء.
0: حلو. طيب أثير، ايش رايك تخبريني كذا والمستمع الكريم عن ايش اللي سويته حتى اللحظه؟ ايش ابرز الفعاليات، ايش ابرز البرامج، الانشطه اللي قدمتوها؟
1: أبرز الفعاليات كان في ورشة، وحتى أنا ما كنت في المبادرة وكنت مشاركة فيها،
0: ممتاز.
1: بعد فترة عرفت إن هذا الورشة اللي دخلتها هي نفسها الورشة اللي مبادرة شباب كلمة خير كانت منظمتنها. هي كانت ورشة للإعلام،
0: ايوه، عن ايش تتكلم بالضبط؟ عن ايش تتحدث هذه الورشة؟
1: كانوا في إعلاميين يعني، في من الإعداد وفي مذيعين كانوا
0: جميل.
1: يطرحوا الورشة، ونحن اللي صراحة أنا تخصصي هندسة برمجيات يعني ولا دخل في الإعلام أبدا،
0: ما شاء الله،
1: بس يعني المبادرة يعني
0: ولكن عندك ميول، عندك اهتمام
1: أيوة،
0: في هذا الجانب، صحيح.
1: فالتطوع أعطاني مجال إني أبدع في شيء أنا أحبه غير تخصصي يعني.
0: ممتاز، هذه ورشة من ضمن الفعاليات
1: أيوة
0: اللي كانت حاضرة ضمن هذه المبادرة،
1: أيوة
0: لكن أكيد هناك في فعاليات ثانية.
1: بالضبط. وسوينا برنامج كان عبارة عن برنامج حواري اللي هو الطارف. الطارف كان له اثنين، واحد واثنين. الطارف وين كان حق الناس اللي اوريدي عندهم مشاريع بس ما حد يعرفهم، او عندك موهبة وما حد يعرفها مثل التصوير وهذا. والحمد لله يعني البرنامج كان له صيت قوي وساعدنا وايد ناس يبدوا، حتى ان ما كانوا يعرفوا بدوا مشروع من هذا البرنامج.
0: ممتاز ممتاز،
1: والطارف 2 كان اوريدي حق ريادة الاعمال، فالناس اللي اوريدي عندهم كوفي او عندهم بزنس وما
0: مشروع
1: حد
0: تجاري.
1: بالضبط وما حد يعرفهم، نحن بعد سلطنا الضوء على هالناس.
0: حلو ممتاز،
1: والحين عندنا بودكاست فطنة، وهو بودكاست شبابي يعني بحت
0: عن ايش يتكلم هذا
1: حواري.
0: البودكاست؟
1: نتكلم عن المشاكل اللي الحين يواجهها الجيل الحالي،
0: ممتاز،
1: وانه كيف صعب بين الفرق بين الجيلين، وكيف التفكير جدا صعب. وكانت أول حلقة لنا كانت عن الصحة النفسية والتشخيص
0: حلو،
1: الذاتي.
0: يعني مواضيع مختلفة، قضايا
1: بالضبط
0: متنوعة
1: بالضبط
0: تتحدثوا من خلال هذا البودكاست عنها، صحيح؟
1: أيوة
0: ومن باب أنه أنتم كمبادرة الشباب كلمة خير، وبالتالي الشباب لازم يقول كلمة الخير فعلا والكلمة الطيبة اللي توصل إلى مسامع الناس، بحيث يصنعوا الصورة الإيجابية في مختلف مناحي حياتهم. هذه الفكرة العامة. أثير، وزارة الثقافة والرياضة والشباب العام 2026 أعلنت عن قائمة طويلة من أبرز المبادرات اللي يتم دعمها من خلال الوزارة خلال هذا العام. لما شفتوا اسم مبادرتكم الشباب كلمة خير ضمن هذه القائمة، كيف تصفي لي مشاعركم؟ كيف تصفي لي أحاسيسكم؟ كيف تصفي لي المسؤولية اللي على عاتقكم بناء بعد ما شفتوا القائمة؟
1: صراحة ما بكذب، أنا استانست يعني شخصيا، أنا استانست لأن نحن بعدنا ياسين وفي نفس المكان، وياسين نتقدم وياسين نقدم شيء حق المجتمع، وإن الوزارة شايفة الشيء اللي نحن ياسين نقدمه، فشعور جميل
0: ممتاز.
1: يونس.
0: في زمن التواصل ومواقع ومنصات التواصل الاجتماعي أصبحت الكلمة اليوم تصل إلى آلاف الأشخاص خلال ثواني بسيطة
1: أيوة
0: ومعدودة، سواء كانت إيجابية أو في الجانب الآخر سلبية. هنا سؤالي، كيف تنظرون إلى مسؤولية الشباب عن الكلمة اللي يكتبونها وينشرونها أيضا رقميا، بناء على أن مبادرتكم تعنى بهذا الموضوع تحديدا، الشباب كلمة خير؟
1: صراحة في السوشيال ميديا ما بقول لك، يمكن حتى أنا بما أني أطلع يمكن أحصل كلمة مو بزينة من هذا، بس بقدر المستطاع نحن ياسين نركز على أنه حتى لو كنت أنت تبى تنتقد الشيء يمديك تنتقده بطريقة
0: بناءة.
1: بناءة، وتخلي الشخص يتفهم أنك أنت جالس تنتقده، أساس
0: ممتاز،
1: أنه هو ما يودر الشيء اللي يسويه ويستمر فيه.
0: جميل،
1: أيوة، فنحن ياسين نسلط الضوء على الكلمة كيف ما كانت، لازم تكون كلمة تساعد الشخص إنه يتقدم ما يتأخر.
0: ممتاز. من اللي معك في الفريق أثير؟
1: مؤسس المبادرة أستاذ ناجي، وأنا نائبة الرئيس.
0: ممتاز،
1: عندنا أذكرهم الأعضاء يعني
0: يعني تستاهلوا إذا كان يعني الذكر والإشادة أكيد والإطراء، يعني
1: الكاتبة،
0: لا أهم شيء ما تنسي حد يعني.
1: لا إن شاء الله، الكاتبة حنان المحمودية، طبعا حنان إيدي اليمين.
0: ما شاء الله، الله يعطيها العافية.
1: وعندنا أذكار، وأذكار الحين تدرس إعلام، ف يعني أضافت لنا شيء وايد جميل يعني، خاصة إن واحدة عارفة ودارسة هالشيء.
0: ممتاز،
1: عندنا أختي نسيبة وسعيد الحجري وسعيد الكعبي وإسراء، هذول كلهم، وسمية.
0: لهم كل التحية ولهم كل التقدير إذا كانوا يستمعون لنا الآن عبر أثير إذاعة الشباب. إيش اللي حاطين إن شاء الله تعالى في المستقبل القريب؟ إيش أبرز التطلعات اللي راسمينها يا أثير؟
1: للحين نحن عندنا حق العيد الوطني، وعندنا يوم المرأة،
0: نعم، لليوم الوطني العماني.
1: أيوة، ويوم المرأة العماني، إن شاء الله ناسين نشتغل على الموضوع الحين.
0: ممتاز، حتى يوم المرأة العمانية في 17 أكتوبر القادم، فأكيد راح تحضروا فعاليات ومناشط جدا جميلة ورائعة في هذا
1: أكيد.
0: المقام. شكرا لك وشكرا لوجودك اليوم معنا في برنامج صوت الشباب. كل التحية أكيد لكل القائمين على هذا الفريق، مبادرة الشباب كلمة خير. أثير بنت عيد الراسبي نائبة رئيس المبادرة، وهي من فريق مبادرة شباب كلمة خير. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم على الاستضافة.
0: شكرا. إذن مستمعينا ما زلنا معكم في صوت الشباب، المحطات مستمرة ومتواصلة، بعد فاصل قصير نعود، كونوا معنا.

0: الله الله الله على انتقاءاتك واختياراتك يا جلال. ما زلنا معكم إذن مستمعي الكرام في صوت الشباب حتى تمام الرابعة إن شاء الله تعالى. المحطات والفقرات ما تزال مستمرة ومتواصلة، وهذه المرة من فقرة عطاء إلى فقرة البساط الأخضر.
1: البساط الأخضر.
0: وصلنا هذه المرة إلى فقرة البساط الأخضر وللون الأخضر في بيوتنا. أكيد حكاية مختلفة، فهو ليس مجرد لون يزين المكان بل حياة تنمو معنا، وظل وثمر وتفاصيل صغيرة تمنح البيت جمالا وروحا. وفي الجبل الأخضر وتحديدا في هذه الولاية العريقة والجميلة تبدو هذه الحكاية أكثر حضورا، فطبيعة المكان ومناخه جعل من كثير من الحدائق المنزلية مساحات تحتضن أشجار الرمان والزيتون والجوز وغيرها من المزروعات التي ارتبطت بأهل الجبل وحياتهم اليومية. في البساط الأخضر اليوم نقترب من هذه التجربة لنتعرف ماذا يزرع أهل ولاية الجبل الأخضر في منازلهم، وكيف يعتنون بهذه الأشجار، وهل يمكن أن تتحول حديقة المنزل مهما كانت مساحتها إلى مساحة خضراء جميلة ومنتجة في ذات الوقت. التفاصيل أيها الكرام بمعية المهندس حمدان بن علي الصقري، وهو رائد أعمال شاب مهتم في القطاع الزراعي بولاية الجبل الأخضر. المهندس حمدان، سعداء بوجودك اليوم معنا في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، ونقول مساء الخير.
2: بسم الله، ومساء الخير سيف، مساء الخير لكل المستمعين في أنحاء هذا الوطن العظيم. ويعني أنا سعيد حقيقة بتواجدي معكم، وإن شاء الله نقضي وقت جميل في هذا البرنامج الجميل
0: بإذن الله تعالى. إحنا جدا سعداء بوجودك وبطلتك أيضا الجميلة وبهذه الفواكه ما شاء الله. سمع صوت بس عرفتوا إيش؟ عندنا الجوز ما شاء الله جايب لنا في الاستوديو المهندس حمدان، وجاب لنا كذلك أوبا الرمان.
2: من يرى ليس كمن يسمع، ومن يتذوق ليس كمن يرى.
0: بالضبط جبتها يا حمدان. ما شاء الله، شكرا على الرمان وعلى الجوز اللي جبته معك في استوديو برنامج صوت الشباب.
2: يعطيكم العافية.
0: جلال كيف بعد البرنامج على طول؟ عموما مستمعين الكرام، نتكلم اليوم في فقرة البساط الأخضر عن هذا الموضوع تحديدا، عن الزراعة المنزلية، عن الحدائق الجميلة اللي جالسين نشوفها بين الفينة والأخرى بمجموعة من الصور والفيديوهات والمقاطع الجميلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في كيف أنه فعلا البيت يصبح حديقة منزلية رائعة تسر الناظرين مثل ما يقال. في البداية المهندس حمدان، إيش يميز تجربة الزراعة المنزلية في ولاية الجبل الأخضر عن غيرها لربما من المناطق الأخرى في سلطنة عمان؟
2: بداية يعني الجبل الأخضر هو ليس فقط بيئة زراعية فقط، هي بيئة زراعية لها تاريخها ولها حضارتها ولها حضورها طبعا. وما يميز الجبل الأخضر طبعا من ارتفاع ومن تميز في درجات الحرارة وفي يعني توفر الظروف المناخية، هذه كلها ميزات يعني تعطي أفضلية للجبل الأخضر. إذا ما تحدثنا عن زراعة الأشجار في منازل أو في الجبل الأخضر، هذه العوامل كلها تسهم وتشجع أن الإنسان أو الشخص القاطن في الجبل الأخضر على أن يتوسع في الزراعة وينقل التجربة من المدرجات ومن المزارع إلى بيته وإلى يعني المزرعة في البيت يعني.
0: ممتاز. طيب المهندس حمدان، خلينا نركز على ولاية الجبل الأخضر تحديدا، إيش أبرز الأشجار والمزروعات اللي اعتاد أهالي الولاية على زراعتها في حدائق منزلهم؟
2: طبعا أولا الأشجار المعروفة هي في الجبل الأخضر، أولا على أساس الرمان، الجوز، هذه النباتات طبعا الفواكه نتكلم حاليا ناهيك عن النباتات العطرية، لكن الرمان، الجوز، الزيتون، الخوخ، المشمش، اللوز، كل هذه الأشجار المثمرة والفواكه موجودة وتزرع إلى اليوم، ناهيك عن النباتات الأخرى التي لها مواسم أخرى هذا لن ندخل فيها الآن لأنها وقتها يعني.
0: صحيح.
2: لكن هي هذه الأساسية، الرمان والجوز واللوز والمشمش والخوخ، وهناك في أصناف أخرى أدخلت يعني في الزراعة.
0: نعم ممتاز. نعم. دائما نسمع عن الرمان وعن الجوز والزيتون وتجابلنا أساسا في استوديو برنامج صوت الشباب. لماذا نجحت هذه الأشجار تحديدا في بيئة الجبل الأخضر؟ ونتكلم اليوم نحن عن الحدائق المنزلية وجودها بكثرة ولله الحمد.
2: أولا نجاحها معتمد على المناخ المناسب والملائم لزراعتها. ثانيا هو امتداد للإرث ونقل الخبرة من الآباء إلى الأجداد.
0: صحيح.
2: طبعا هذا الشيء. كذلك طرق العناية بها، لأن كل شجرة لها طريقة عناية معينة. كذلك العائد الاقتصادي منها، يعني أنت اليوم لما تزرع مساحتك الخاصة في البيت أنت ما فقط جالس تجمل المكان
0: بطبع.
2: لا، أنت في عائد اقتصادي منه. إذا كنت ما راح تبيع الفواكه، على الأقل أنك تستفيد منها شخصيا. يعني اليوم الحمد لله في ناس تزرع في البيوت، يعني في بعض المساحات صغيرة 10 شجرات، في ناس توصل عادي ترى بالعشرات ومئات الأشجار على حسب المساحة طبعا.
0: ممتاز.
2: فهذه اللي ميزة، أنك أنت تزرع وتجمل المكان، وكذلك في عائد يعني منها.
0: ممتاز. نعم. نتكلم اليوم عن الزراعة، ونتكلم عن الأشخاص اللي يتفننوا أساسا في تجميل المكان. هل الأمر يتطلب ويحتاج إلى خبرة جدا كبيرة، أو بإمكان أي أحد ولو يعني ببساطة يعمل كل هذه الأشياء وهذه التفاصيل الجمالية؟
2: نعم، أنا بستضيف في البداية. أول شيء أنت لما صراحة تزرع في بيتك يعني هذه الأشجار، أنت قاست يعني تسوي لوحة طبيعية.
0: الله.
2: يعني على مدار السنة أنت عارف في معنى مواسم الخريف والصيف والشتاء. زين، هذه كلها الأوراق أو الأشجار المثمرة عادة تتغير ألوانها وأوراقها أحيانا تتساقط وتتغير، هذه لوحة فنية طبيعية تتغير معك يعني. هذا
0: الله.
2: بداية
0: الله.
2: سؤالك بخصوص سهولة الزراعة، يعني اليوم نحن ترى يعني بسبب وسائل التواصل وانتشار المعرفة أصبحت زراعة ما بذيك صعوبة، بالعكس سهلة جدا، ويعني أصبح كل حد يقدر يزرع. أنا ما أقول لك إنه يعني الزراعة سهلة، لكن تبغى عناية، تحتاج عناية معينة، معرفة للمواسم، معرفة لظروف كل شجرة، ولكن في سهولة حقيقة بسبب وسائل التواصل وانتشار المعرفة.
0: التواصل الاجتماعي وانتشار المعرفة من خلال أيضا أدوات الذكاء الاصطناعي.
2: فاليوم الأمور سهلة.
0: اليوم مجرد ما تدخل إلى تشات جي بي تي مثلا على سبيل المثال، يعطيك لمحة متكاملة أساسا للمكان.
2: صحيح.
0: اللي انت حاب تزرع فيه، بالإضافة إلى أبرز الخطوات العملية مرحلة بمرحلة.
2: صحيح.
0: أخرى يرشدك ويعرفك على كيف أنك فعلا تصل إلى المرحلة الصحيحة في الزراعة.
2: بالضبط.
0: والمرحلة اللي فيها نوع من الجمالية على البيت.
2: بالضبط. فهذا نقول لنا دائما يعني المعرفة المتوارثة عن الأباء والأجداد، ونأطرها أو نعززها بأدوات الذكاء الصناعي، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي اللي فيها يعني كثير من المعلومات، أتصور أن كل حد يقدر يزرع بالزراعة المناسبة. فهذا يعني الحين اللي انت إذا استخدمت كل هذه وسائل المعرفة اللي معك تقدر تزرع بكل سهولة. الحمد لله.
0: احنا تكلمنا عن ولاية الجبل الأخضر. نعم. تحديدا، ولكن بشكل عام كونك انت اساسا مهتم بالقطاع الزراعي.
2: نعم.
0: كيف اليوم من الامكان للشخص يختار النبتة او الشجرة المناسبة اللي من خلالها يزرعها فعلا في حديقة بيته؟
2: بداية انا اقول دائما التخطيط الجيد اساس كل نجاح في اي مشروع في الحياة، فانت لازم في البداية يعني تخطط جيدا لمكان الزراعة، تدرس المكان من ناحية شروق الشمس، غروب الشمس، حركة الرياح، الظل، المساحة اللي عندك. هذه أول شيء التخطيط قبل لا تزرع. ثاني شيء أولا باختيار النبتة المناسبة أو الشتلة السليمة.
0: جميل.
2: لأن في شتلات أحيانا تكون فيها آفات زراعية، يكون أحيانا فيها أمراض، فأنت لازم تنتقي الشتلة المناسبة السليمة. ثانيا وقت الزراعة، وقت زراعتها، لأن في بعض الأشجار أنك تزرعها مثلا شهر 12 في الشتاء، في بعضها في الصيف، فتعتمد. الشيء الثالث طريقة التسميد والري.
0: بالضبط.
2: لأن كل شجرة لها خصائصها، الرمان مختلف عن الجوز، الجوز مختلف عن الزيتون، كميات ري المياه وأوقاتها. في بعض الأشجار احنا مثلا في الجبل الأخضر، الورد مثلا، أنا أدخل في الورد.
0: ممتاز.
2: في الشتاء نقطعه، ما في سقيل، إذا سقيت الضرة. فالفكرة أنك أنت تفهم كل هذه الأشياء، وما صعبة هي.
0: ممتاز. لكن إيش أبرز الأخطاء اللي يقع فيها الناس للأسف الشديد؟
2: أولا إذا ما تحدثنا عن الزراعة المنزلية، شوف أنت عندك اليوم مثلا بيتك جاهز.
0: أيوه.
2: أنت حسب ظروف البيت تختار النبتة المناسبة، لكن ما تختار النبتة اللي تكبرها على هذيك الظروف.
0: صحيح.
2: يعني أنا مثلا عندي مساحة معينة في البيت، والشروق والغروب وكذا والظل، أو المساحة يمكن ما تكفي أو ما تصلح إن أزرع مثلا الجوز. بالمناسبة الجوز الشجرة ما نسميه النسخ، إحنا النسخ هي الشجرة الكبيرة يعني.
0: صحيح.
2: فأنت إذا المساحة عندك صغيرة ما تزرع هذه الشجرة، تزرع شجرة ثانية مثمرة مثلا الرمان أو المشمش، الشجرة اللي تناسب، أو العنب، الشجرة الأشجار اللي تعرش العريش يعني أو الباشن أو غيره. فالفكرة أنك أنت يعني تختار الشجرة المناسبة للمكان المناسب. كذلك الأخطاء أنك ما تعرف طريقة الري المناسبة لها، كميات المياه، نوعية الأسمدة، هذه كلها العوامل أنك الممارسات الخاطئة اللي أنت إذا مارستها بالشكل الخطأ ما راح تعطي الشجرة حقها. وأخيرا أنا أقول أن يا أخي الشجرة كائن حي، أعطيها وقتها لا تستعجل. في بعضهم سنة سنتين يا أخي ما ثمرت قطعها
0: بالضبط.
2: هذه ممارسة يا أخي محزنة جدا يعني. أنا أتمنى أن الناس يكون فيهم صبر، الشجرة تصبر عليك وتعطيك أنت أصبر عليها. أنا أعرف في ناس في أشجار أثمرت بعد 5-6 سنوات معهم، فالصبر.
0: إذا كنت مثلا ما أمتلك الخبرة الكافية في كل الكلام اللي ذكرته قبل شوية المهندس حمدان، هل بإمكاني فعلا أستعين بشخص مختص في الزراعة بحيث يقوم هو بالاهتمام وتنظيم كل ما يرتبط بالجماليات في الحديقة المنزلية؟
2: نعم أكيد طبعا، هذا الشيء موجود يعني، وانت تشوفت لهم في وسائل التواصل الاجتماعي في ناس مختصين. وأنا ما أريد أذكر اسم دون اسم، لكن ما شاء الله أنا شخصيا استفدت منهم، وفي ناس كثير مهتمة بهذا المجال، فموجودة معلومات وموجودين الأشخاص اللي يوجهوك، وموجودة المحلات والأعمال التجارية اللي مختصة بالزراعة.
0: ممتاز.
2: فيساعدوك كثير يعني، حتى في التخطيط وكيف الزراعة، وحتى في الجمالية التنسيق ناس موجودين يعني.
0: ممتاز. نعم. هل ما يزال اليوم الجيل الجديد في ولاية الجبل الأخضر مهتم بالزراعة المنزلية والمحافظة على هذه الممارسات؟
2: ولله الحمد والمنة نعم، وبشكل كبير يعني، في اهتمام كبير بالزراعة يعني. أنت إذا ما السائح تجول في ولاية الجبل الأخضر قل يعني، أنا أقول ممكن مستحيل أنك تشوف بيت ما في شجرة، كل البيوت يتم زراعتها. وهذا الحمد لله توجه كبير يعني من الشباب ومن الناس القاطنين في هذه المنازل، هو نقل للإرث وللتجربة الآباء والأجداد من المزارع والمدرجات إلى المنازل. والأشجار المثمرة في المنازل اليوم بآلاف الأشجار، الإحصائية تصل بآلاف الأشجار حسب وزارة الزراعة.
0: ما شاء الله.
2: نعم.
0: طيب لمن يستمع الآن إلينا عبر الأثير في برنامج صوت الشباب، عبر أثير إذاعة الشباب، وحاب أنه يبدأ بساطه الأخضر، إيش أول 3 خطوات عملية تنصحه فيها؟
2: أول شيء لازم تزور، إذا ما تحدثنا على الجبل الأخضر يعني، أو إنه بشكل عام يعني، إنك تزور المزارع، تلتقي بالناس القدامى الأجباب والأجداد، لازم تشوف كيف هم يعني زرعوا هذه النباتات وكيف كان نجحوا فيها يعني. أنا بضرب مثال يعني، على سبيل المثال في قرية من القرى، قرية العين مثلا معنا في الجبل، وفي مثلا قرية سيق، بينهم المسافة فقط يعني خلنا نقول حتى ما توصل 1 كيلومتر، لكن بسبب أن درسوا المكان والظروف المناخية المواسم قد تختلف أسابيع تصل يعني. مثلا بسبب أن إشراقة الشمس في العين تبدأ قبل سيق بثواني، يمكن فرق تبدأ هناك 2-3 أسابيع المواسم قبل سيق.
0: بالضبط.
2: فالفكرة اللي بوصلها انك انت لازم تدرس موضوع الزراعة كبداية، ثانيا اختيار المكان المناسب والملائم، اخيرا طرق العناية بهذه الشجرة وبهذه الزراعة.
0: ممتاز.
2: هذه اهم 3 ممارسات.
0: ممتاز جميل. يعني قبل ان نختم هذا اللقاء معك يا المهندس حمدان، احنا بما ان في البساط الاخضر وقبل شوية كنت تتكلم عن الفواكه، تتكلم عن الثمار، تتكلم ايضا عن المزروعات، بما انك ايضا في النباتات العطريه لك ايضا حضور ما شاء الله جدا جميل، ومن خلال ايضا حصولكم على جوائز متنوعه ومتعدده، شهاده الفوز بالمركز الاول في امريكا. تكلمنا عن هذه المنجزات، بما أنه إحنا اليوم إحنا في برنامج صوت الشباب ونتكلم عن فكرة مع الشباب. نعم. ونتكلم أيضا عن مختلف الفقرات والإنجازات.
2: نعم، أنا كوني كرائد عمل يعني في مجال العطريات ومهتمين بالنباتات العطرية وكذلك بإنتاج زيت الزيتون، بما أن عندنا يعني ماركة خاصة في زيت الزيتون اسمها أوليو. اليوم أنا باغي بس أعطيكم نمحة عنه. اليوم زراعة زيت الزيتون في الجبل الأخضر أو أشجار زيت الزيتون بدأت يمكن من 10 سنوات يقل أو يزيد قليلا، برغم أنه فيه موجود أشجار الزيتون العتم اللي ما يعرفها وزيتون بري. صحيح. لكن أتحدث عن هذا التجربة، الزراعة بدأت يمكن من 10 سنوات وبدأت الناس تهتم فيها. النتائج اللي حصلنا عليها بسبب الظروف المناخية المناسبة لزراعة هذا الشجرة، سواء من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، المناخ وارتفاع عن سطح البحر، نوعيات الزيتون، مدة العصر وإلى آخره، كل هذه العوامل لما يعني استغلناها بشكل صحيح نافسنا دول كبيرة في هذا المجال. يعني أنت لما تجي منتج من القبل الأخضر من سلطنة عمان خرج في هذه المدة وينافس دول عندهم خلنا نقول من ملايين الأشجار،
0: صحيح.
2: ملايين الأشجار حرفية، ومن مئات السنين في تقطير زيت الزيتون، وتجيب المركز الأول سواء في آسيا كمركز الأول، في الدول الإسكندنافية، في جنيف، وأخيرا في أمريكا كأكبر مسابقة عالمية. هذا يعتبر إنجاز كبير للقبل ولعمان جميعا يعني. فهذا يدل على أن معنى جودة.
0: إيش سر الجودة؟ إيش سر الجودة بشكل عام المهندس حمدان؟ إيش اللي خلى فعلا زيت زيتون الجبل الأخضر يحصل على المركز الأول على مستوى العالم في أمريكا؟
2: عدة عوامل. أولها اختيار الصنف المناسب، ثانيا الإجهاد البيئي، لأن الجبل الأخضر درجات الحرارة في الشتاء توصل أحيانا دون الصفر، وفي الصيف قد تصل إلى 30 على درجة. كذلك هذا يسمى إجهاد بيئي. كذلك الجو المناسب، المناخ المناسب، خصوبة التربة ومناسبتها، قطف الزيتون وعصر خلال 24 ساعة، التصفية الممتازة، حفظه بعيدا عن الضوء، كل هذه العوامل أسهمت على أنه هو يحصل على المركز الأول عالميا. فأنا أقول أن معنى ثروة كبيرة في الجبل الأخضر وفي عمان. هذه الثروة يعني أنا أقول يجب أن تنمو ويحافظ عليها. أنا هذا الإنجاز اللي عملناه أنا هذا أهديه لكل يعني أهل الجبل الأخضر ولكل العمانيين. الإهداء من هذا أو فكرته أن في معنى قيمة مضافة فعلية لازم نحافظ عليها ولازم نكثر منها، لأن حقيقة هذا إنجاز يعني له عائد اقتصادي كبير يفيد الوطن والمواطن.
0: بالضبط. وأيضا حضور المنتج العماني أيضا في مختلف المحافل المحلية وكذلك أيضا الخليجية العربية والدولية، وأنه يحصل فعلا على مراكز أولى وفي الصدارة، شيء يطلق الصدر للأمانة، وبمثابة أيضا فخر واعتزاز أنه فعلا منتجاتنا العمانية تنافس وتضاهي أيضا أبرز الأسواق العالمية في مجالات مختلفة.
2: نعم بالفعل، وهذا يعني هذا ليس بالجديد على منتجات السلطنة. يعني حتى الرمان يعني احد اقوى انواع الرمان في العالم يعني، وهناك احصائيات وهناك ارقام يعني حقيقيه على هذا الجانب يعني. فهي رساله انا اوجهها اخيرا للجهات المعنيه وللمزارعين والمواطنين في هذا المجال، انه يجب ان نسوق بشكل صحيح لهذه المنتجات، ويجب ان تصل الى الاسواق العالميه، لان هذا يعني عائد وطني كبير يعود علينا بالنفع.
0: نعم، شكرا لك المهندس حمدان، شكرا لوجودك اليوم معنا في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب. شكرا على كل هذه الإضاءات وكل هذه الإيضاحات اللي تفضلت بها لعموم المستمعين والمستمعات فيما يتعلق بالزراعة وأيضا الحدائق المنزلية في فقرة البساط الأخضر. المهندس حمدان بن علي الصقري، رائد أعمال شاب مهتم في القطاع الزراعي بولاية الجبل الأخضر من أعماق. شكرا جزيلا لك يا المهندس حمدان.
2: يعطيك العافية، تحياتي لكم جميعا.
0: وأنا حبيت قبل شوية أذكر قصة ولكن قلت أرجيها إلى نهاية هذا اللقاء. أنت ذكرت أنه بكل أسى تحزن لما الواحد يزرع نبتة ولا شجرة داخل بيت وما في نوع من الصبر،
2: صحيح.
0: بمجرد مر فترة معينة من الزمن يقطعها إذا ما أثمرت، صحيح؟
2: صحيح، نعم.
0: أنا بعطيك الحين قصة في هذا الجانب،
2: متشوق. يلا عطيني.
0: موافق؟
2: موافق.
0: طيب، يقول لك: يحكى أن شابا كان يقف كل يوم أمام شجرة صغيرة زرعها بنفسه، يسقيها وينتظر أن تكبر. مر أسبوع، ثم شهر، ثم أشهر، لكنه لم ير فيها ذلك التغير الذي كان يتوقعه. فضاق بها يوما وقال لرجل كبير في السن: أشعر أنني أسقيها بلا فائدة، لا شيء يتغير. فابتسم الرجل وقال له: أنت تنظر إلى ما فوق الأرض فقط ولا ترى ما يحدث تحتها. قبل أن تكبر الشجرة إلى الأعلى عليها أن تثبت جذورها في الأسفل. وأحيانا يا أصدقاء ويا رفاق ويا كل من يستمع إلى أثير إذاعة الشباب، نحن كذلك على فكرة.
2: نعم.
0: قد تمر علينا فترات نشعر فيها أننا نحاول، نتعلم، نجتهد، لكن لا شيء يحدث بالسرعة التي نريدها، فنظن أننا لم نتقدم، بينما الحقيقة أن بعض أجمل مراحل النمو لا يراها أحد. مهارة تتعلمها، تجربة تخوضها، فشل يجعلك أكثر وعي، ومحاولة لم تنجح لكنها تجعلك أكثر استعدادا للمحاولة القادمة. فلا تستعجل الثمر واهتم بالجذور، لأن كل شيء عظيم كان في يوم من الأيام بداية صغيرة لم يلتفت إليها أحد. وهذه رسالة أيها الكرام اليوم لكل شاب ولكل شابة، لا تقيسوا تقدمكم فقط بما وصلتم إليه، بل بما أصبحتم عليه وأنتم في الطريق. كونوا معنا في إذاعة الشباب.

حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صوت الشباب
2: مع الشباب.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب وتحديدا برنامج صوت الشباب. هذه المرة العودة إلى فقرة مع الشباب، حين تتحول الأفكار إلى مشاريع ويصبح الابتكار وسيلة لصناعة الأثر، تبدأ رحلة مختلفة من الطموح، رحلة لا تقف عند حدود المشاركة وإنما تبحث دائما عن التجربة والتطوير والمنافسة. ضيفنا اليوم أيها الكرام واحد من الشباب العمانيين الذين خاضوا هذه الرحلة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والاستدامة، شارك في مشاريع نوعية وحقق حضورا في مسابقات ومحافل محلية ودولية، كما مثل سلطنة عمان في عدد من المشاركات الشبابية، وراح نقترب أكثر وأكثر من تفاصيل هذه المشاركات في فقرة مع الشباب من تجربة الشاب المبتكر ورائد الأعمال يوسف بن سيف الهميمي، لنتعرف على البدايات والأفكار اللي تحولت إلى مشاريع وما الذي تعلمه من رحلة المنافسة والتجربة وإلى أين يتجه بطموحه في المرحلة القادمة. أهلا ومرحبا بيوسف ونقول مساء الخير.
1: مساكم الله بالنور جميعا وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة.
0: يا مرحبا وسهلا يوسف، كيف حالك؟ كيف صحتك؟
1: والله طيبين،
0: مساك بخير، نورتنا وشرفتنا في استوديو برنامج صوت الشباب.
1: بنوركم الله يعافيك.
0: حياك يا يوسف. يا مرحبا وسهلا يوسف، ما شاء الله وانا اتصفح مسيرتك الحافلة بالكثير من العطاءات والنجاحات والانجازات بكل غبطة وبكل سرور، واكيد نتمنى لك المزيد والمزيد ان شاء الله تعالى في القادم من الوقت. ولكن في الابتداء نتكلم عن الابتكار وريادة الأعمال، متى اكتشفت أن الابتكار وريادة الأعمال هما المجال اللي تريد فيهم أن تصنع تجربة مختلفة وتضع فيها بصمتك الخاصة؟
1: والله بداية أسمع نقول بدايتنا كانت أيام المدارس، كانت في إحدى المسابقات في إحدى المشاركات، فإحنا كنا كشباب عمانيين في المدارس نحب نشارك في هذه الفعاليات وفي هذه اللقاءات.
0: ممتاز.
1: فكانت أول تجربة كمسابقة فعلية وكانت على مستوى السلطنة، كانت مسابقة تنمية نفط عمان للطاقة المتجددة، وكان أول ابتكار تقني بمجالنا إحنا في هذا الأمر، أول تجربة تكون. ممتاز. رغم أنه ابتكار مبسط وبسيط ولكن تعتبر أول تجربة وهي بداية الشعلة نقدر نقول لهذا الانطلاقة.
0: ممتاز. شاركت ما شاء الله في تطوير مشاريع متنوعة مثل ما ذكرت أنا حتى في مقدمتي، من بينها تطبيقات للسفر الذكي وتقنيات النانو ومشاريع مرتبطة أيضا بالطاقة والاستدامة. من أين تبدأ الفكرة لديك يا يوسف، وما الذي يجعل الفكرة ما تستحق أن تتحول فعلا إلى مشروع حقيقي؟
1: دائما يقال أنه توجد مشروع أو توجد حل لأمر ما لازم تكون عندك مشكلة.
0: صحيح.
1: فطبيعتنا إحنا كنا نبحث عن المشاكل اللي تكون موجودة في بيئتنا، في مجالنا، في وطننا، في واقعنا اللي موجود حواليه. فكانت بدايتنا أول مشاركة كانت أيام الجامعة في شركة نظرة، كنا أحد إحنا ومجموعة من الشباب اللي موجودين بالجامعة مشاركين في مسابقة إنجاز عمان. كانت تواجهنا مشكلة إنه أغلب الشباب اللي معنا بالمجموعة هذه لبس نظارات طبية.
0: صحيح.
1: وهذه النظارات الطبية يعانوا منها مشكلة إنه تصير الضباب فيها وكذلك تواجه مشكلات وإلى آخره.
0: أتفق معك تماما.
1: فجينا بمشكلة ووجدنا الحل لها، وهي تقنية النانو ومستخرجة من مواد طبيعية اللي هي من النباتات المحلية الموجودة معنا في عمان. وهذه التقنية هي عن طريق بصطلاها على عدسة طبية وراح تمنع أن يتكون عليها الضباب لمدة 24 ساعة، ولا زالت حاليا الشركة موجودة وقائمة وشباب شغالين عليها تبارك الله.
0: ما شاء الله ما شاء الله. طيب، من التجارب أيضا اللافتة يا يوسف وصول أحد مشاريعك إلى قائمة أفضل 10 مشاريع من بين أكثر من 500 مشروع في كأس العالم لريادة الأعمال عمان 2022، ماذا أضافت لك أيضا هذه التجربة على المستوى الشخصي وكذلك المهني؟ دعنا أقول
1: هذه كانت تعتبر أول تجربة في مجال أوسع ومجال كذلك أعمق، ووصل إدراكي في هذا المجال بحكم أنه كانت دعم من هيئة تنمية المؤسسات، وكذلك بحكم أنه محفل يجمع أكثر من رائد أعمال في مكان واحد، وكان هو مشروع يختص بقطاع النفط والغاز. هي تعتبر أنظمة سيفتي أو أنظمة حماية لناقلات النفط والغاز الموجودة حوالينا الحين في الشوارع اللي نشوفهم، وكانت تجربة وهي مشروع، ولكن المشروع للأسف ما استمر بحكم أنه رأينا أنه ربما الجدوى الاقتصادية له ليست مجدية، وهي فكرة بدائية. ولكن هي كانت درس أنه الواحد يتعلم أنه يستمر ويبحث عن أفكار أخرى تعتبر مجدية ولها واقع ملموس بجانبنا إحنا الريادي.
0: جميل جميل. أيضا يوسف ما شاء الله لك تجارب مختلفة ومتنوعة، نتكلم اليوم عن تجربتك مع فريق نظرة اللي حقق المركز الأول في ماراثون أفكار التنوع الأحيائي لعام 2024. نتكلم عن المشروع، إيش كان وإيش كان عنصر الابتكار اللي فعلا ميزه وخلاه يحصل على المركز الأول؟
1: هو كان أنه حاليا المنتجات الموجودة عندنا في السوق في هذه التقنيات تعتبر مواد كيميائية ومواد مصنعة ولها أثار بيئية لا تعد ولا تحصح، كذلك على الأفراد والإنسان كحد ذاته.
0: ممتاز.
1: فأتينا بالحل وهو استخراج من مواد طبيعية بحيث لا تأثر على البشرة أو لا تأثر على الشبكة العينية أو كذلك لا تؤثر على الأداة اللي أنت راح تعمل فيها هذا المنتج.
0: ممتاز.
1: فكانت هذه إحدى العوامل المهمة للفوز في هذه المسابقات، وكذلك عدة مشاركات. فبحكم أنه بداية تجربة كانت نظرة، أتينا بتجربة أخرى كانت هي مسرى.
0: الحين كنت بكلمك عنه، وهو قطاع السياحة التقنية، صحيح؟
1: نعم صحيح صحيح.
0: جميل، كلمنا عن هذه الشركة الناشئة أيضا.
1: شركة مسرى هي تعتبر شركة تقنية بقطاع السياحة، السياحة الذكية. هو تطبيق سياحي وكذلك منصة سياحية تخدم الشركات السياحية الموجودة عندنا في القطاع، بحكم أنه وجود عدة شركات سياحية وتشتت في جهات اللي هو التسويق لهذه الشركات وكذلك أين توجد هذه الخدمات اللي تعرض لديهم. وأيضا كسائح عماني أو أجنبي يفقد التجربة المميزة أو الاستثنائية كتجربة سياحية عميقة في واقعنا إحنا السياحة في عمان، وبحكم أنه تعدد الأماكن تختلف واقعنا السياحة في عمان بحكم تنوع التضاريس اللي موجودة فيها، فيفقدوا هذه التجربة اللي موجودة عندنا.
0: ممتاز. هو عبارة عن تطبيق أساساً؟
1: هي نعم، تطبيق سياحي
0: موجود حالياً التطبيق بإمكاني أستخدمه، أنزله وأستخدمه؟
1: موجود صحيح.
0: إيش أبرز الخدمات؟ إيش أبرز الأقسام اللي موجودة أساساً داخل هذا التطبيق؟ ولما أريد أنزله أساساً إيش أكتب بالضبط؟
1: تكتب MSRA مسرى. هذا تطبيق السياحي، النسخة الأولى حالي منه بحكم أن راح يكون في تحديث آخر. حلو. فقط راح يكون يوضح لك كل الأماكن السياحية كديستنيشن موجودة في أماكن سياحية في عمان، سواء مخفية
0: كمعلومات كقاعدة بيانات أساسا لهذه المواقع السياحية موجودة داخل إطار هذا التطبيق.
1: صحيح. حلو. صحيح. ممتاز. وكذلك توصلك لهذه الأماكن السياحية، وفي ميزة أخرى اللي هي عن طريق الذكاء الاصطناعي راح تحلل رغبات كل سائح بحيث أن يوصف هو وين بالتحديد يبغى يروح في هذه الأماكن السياحية، وراح يوصل بحد عدة أماكن وهو يحدد وش يختار، يبني له خريطة سياحية سلف يعني ذاتية، يبني خريطة سياحية بنفس ما هو محتاجه برغباته. والنسخة الأخرى من التطبيق اللي راح تكون إن شاء الله بعد 6 أشهر راح يتم تدشينه بحيث أنه تربطه بأي خدمة موجودة بجدول الرحلة اللي هو بناه، وراح تسهله بحكم أنه يدفع في مكان منظومة آمنة للدفع، وكذلك أنه يحتاج مرشد سياحي لهذا المكان السياحي أو يحتاج أي شركة ممكن تدعمه بهذا الرحلة.
0: أي. ممتاز جميل. طيب احنا في فقط مع الشباب دائما نحاول جاهدين من خلال هذه المساحة انه نستعرض ابرز الانجازات، ابرز النجاحات، ابرز العطاءات ايضا لشبابنا العماني اللي حاضرين في مختلف المحافل الدولية، يرفعون اسم سلطنة عمان في هذه المحافل بحيث يكون علم سلطنة عمان يرفرف خفاقا في كل سارية وفي كل ناحية. لك حضور جدا جميل ورائع في مختلف المحافل الدولية ايضا يا يوسف، نتكلم عن برلين عام 2025 ومعرض جنيف الدولي كذلك للاختراعات. أهمية فعلا أن يكون للشباب العماني حضوره في مثل هذه الأحداث الدولية.
1: بحكم هذه التجارب هذه المشاركات كانت تصفياتها في كل دولة، وكانت تصفياتها حاليا هذه مقامة في عمان. كانت تجربة المشاركة أنه مشروع معين أنه نبرزه حول العالم، ففي كثير شباب كانوا يشاركوا فيه، وكذلك على عدة سنوات تعرض هذه التجربة، وكذلك عدة مشاركين شباب عمانيين يتواجدوا في هذه المحافل. فمشاركتي كانت مختصة بقطاع النفط بحكم أنه دراستي وكذلك تخرجي هندسة نفط والغاز، فكنا مهتمين بهذا القطاع وأبتكر حاجة معينة مختصة باللي هو غاز الـ H2S. فكانت هذه تجربة مثرية بهذه المشاركتين، ولكن لحسن الحظ انه ما حالفنا ان احنا نكون من ضمن المؤهلين للمشاركه بحكم انهم اصطفوا فقط عده اشخاص من المشاركين اللي موجودين للتمثيل دوليا.
0: نعم.
1: لكن كتمثيل عماني الحمد لله وعده مشاركين كذلك
0: الحمد لله. ايضا ما شاء الله عليك يا يوسف، الى جانب الابتكار مثلت سلطنه عمان في مشاركات شبابيه دوليه مثل المنتدى العربي للشباب وبرامج التبادل الثقافي. ايش الصوره يا يوسف اللي دائما تحرص على تقديمها في مثل هذه المحافل عن الشباب العماني؟
1: بحكم احنا كعمانيين كشباب عمانيين ربما اصداء سمعنا وكذلك صوتنا ربما ما يصل لجميع المناطق، فاحنا نبغى نوصل لجميع دول بالعالم، لجميع الشعوب اللي موجوده بيعرفوا عن الشعب العماني، يعرفوا عن الشاب العماني. هو ليس بشاب عادي، هو شاب مثقف، شاب متمكن، ولهم قدرات لا تعد ولا تحصى، وابدعين في عده مجالات. فاغلب تجاربنا كانت كمشاركات دوليه نبرز هويتنا كلبس، كوجود اللي هو اللبس العماني التقليدي، كذلك باسلوب تعاملنا، وايضا ثقافه اللي هي ما تشتهر به عمان، سواء كانت اللبان، كانت سواء الحلوى العمانيه، ونضيف بها الضيوف اللي موجودين في هذه المحافل. فكانت هذه تجربه مهمه بحيث انا

0: معها. فرغم انه استمر بهذا الطريق وبعدين تصل لنهاية الطريق وهو انك ما تتأهل للفوز او انك ما تتأهل تكون احد الحاصلين على هذه الجائزة، ما كانت حاجز انه لا استمر، بالعكس كنت انا اعتبرها فرصة انه اتعلم من هذه التجربة واستمر واتعرف على شبكة من الشباب العمانيين وشبكة من المعارف اللي موجودين عندنا، سواء كانوا مبتكرين او كانوا صناع في هذا المجال، فكانت هذا اللي اركز فيه اكثر من جدوى اني افوز فقط. فهذا شيء مهم اني اخذ التجربة وتكون مثرية لي وابني عليها لحد ما وصلت فيه لهو الحين.
1: ممتاز يوسف، ما شاء الله مسيرة حافلة بالعطاء والنجاح والإنجاز في مختلف المجالات وشتى الصعد، واليوم نتكلم عن الابتكار، نتكلم أيضا عن ريادة الأعمال. هنا سؤالي، من هو المشجع والمحفز والداعم لك لمواصلة هذا المشوار؟
0: ربما نقدر نقول حافز هو انتمائنا للوطن. هذا شيء أساسي أنه نبرز عمان وكذلك نوصل لأشقائنا في دول العالم أنه عمان ليست فقط كدولة فاسم أنها موجودة ومتعارف عليها، هي أكثر من ذلك. وكذلك الدعم الأساسي طبعا بيكون أهلنا هم الداعمين، أنه رغبتنا إحنا نرفع اسمنا كشباب عماني ونرفع اسم أهالينا بهذا الأمر. فهذا منبر دائما أسعى أني أصعد وأوصل له بحكم هذه كل التجارب والمشاركات، وأنصح كل من هم زملائي وكذلك من شباب عمانيين بأنه لا يوقفوا في مرحلة معينة يعني يوصل لمرحلة اليأس أنهم لا يستمروا بحكم مروا على تجربة معينة، لا صحيح. يظلهم ماشيين بهذه الخطى ويكون دعمهم الأساسي هم نفسهم بحد ذاتهم.
1: نعم، بعد كل هذه التجارب وانت ما تزال في بداية الطريق ما شاء الله يا يوسف، ايش المشروع او الحلم اللي تريد ان يرتبط بيوسف الهميمي مستقبلا، وما رسالتك كذلك للشباب اللي عندهم افكار ولكنهم لم يأخذوا الخطوة الاولى بعد؟
0: والله سؤال محير يعتبر هذا
1: بس لكن أكيد أنت حاط في بالك مجموعة تطلعات، مجموعة أهداف صحيح. في المستقبل القريب صحيح. إن شاء الله
0: أحد أهدافي اللي أنا أسعى لها أني أبني اسم يخصي كيوسف كشاب عماني دوليا وكمقام محلي هنا في الدولة، وكذلك أني أسعى أن أكون شخص يعتبر يؤسس طريق أو يكون هادف لفئة الشباب اللي موجودين حوالينا كعمانيين. فأسعى أن يكون جوهرة ما بين الشباب المتألقين في هذا القطاع ومتألقين حوالينا من أخواننا، فإن شاء الله نكون ربما داعمين وربما كذلك أحد الرسالات اللي توصل للشباب أنهم يستمروا ويظلوا يسعوا ويتعلموا من التجارب اللي يكونوا موجودين فيها ويستغلوا أي فرصة ممكنة تكون حواليهم سواء في عمان أو خارج عمان.
1: نعم، أنت نموذج رائع ومثال يحتذى به حقيقة في الطموح وفي الشغف وفي الاجتهاد وفي المثابرة وفي الكفاح، فشكرا لك وشكرا لكل هذه العطاءات كل هذه النجاحات، وشكرا على تلبية الدعوة لوجودك اليوم معنا في استوديو برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب. شكرا من الأعماق لك يوسف.
0: بارك الله فيكم وشكرا على هذه الاستضافة الطيبة، وجودكم الصراحة أسعدني وفرصة طيبة أني أكون رسالة معبرة لكم في هذه الإذاعة.
1: شكرا شكرا. إذن شكرا ليوسف بن سيف الهميمي وهو رائد أعمال وشاب مبتكر كان معنا في فقرة مع الشباب. فاصل قصير أيها الكرام، وبعده سنصل بكم إلى مسك الختام، كونوا معنا.

نعم مستمعينا الكرام، شباب عمان هم الحكاية اللي نفخر بها والطموح اللي يكبر كل يوم. شباب آمنوا بأن النجاح لا يمنح بل يصنع بالعمل والاجتهاد والإصرار، فكانت إنجازاتهم خير شاهد على ما يملكونه من علم وفكر وإبداع. نفتخر ونفاخر بهم أينما كانوا، في ميادين العلم والابتكار وريادة الأعمال والثقافة والرياضة والفنون، وفي كل مجال يرفعون فيه اسم عمان عاليا. هم امتداد لتاريخ عريق وصناع لمستقبل أكثر إشراقا، يحملون في قلوبهم حب الوطن وفي عقولهم طموحا لا يعرف المستحيل. ولأن عمان عظيمة بأبنائها، سيبقى شبابها مصدر فخر لها، وستبقى نجاحاتهم تقول للعالم: هنا عمان، هنا شباب يليق بهذا الوطن العظيم. وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. من الأعماق شكرا لكل من تابعنا، لكل من تواصل معنا، لكل من تفاعل، والملتقى أكيد يتجدد في الغد. هذه تحياتي وتحيات جميع الزملاء والزميلات طاقم العمل. تحياتي، كنت معكم في الإعداد والتقديم سيف الفوري، وفي الإخراج المميز دائما جلال الخويطري، الذي يتمنى لكم نهارا سعيدا وجميلا في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن. من زاوية أخرى.

تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: استوديو 5.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: من هنا من استوديو 5 نبدأ معاكم بداية أسبوع جديد يجمعنا مع المستمعين عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حياكم الله معنا مستمعينا في بداية مشوار متجدد مع كل الأصدقاء والمتابعين لموجة إذاعة الشباب FM. سعيدين جدا أكيد بتواصلكم الدائم، ويا هلا وسهلا بالجميع. اليوم أكيد محطاتنا تتجدد بتواصلكم الطيب، حبيت أرحب فيكم في البداية وأقول لكم إن شاء الله بكمل معاكم المشوار اللي تمام 7 مساء. أنا أخوكم عدنان الميمني عبر ناقل الصوت، أما زميلي في الإخراج اليوم ينضم لنا مروان السعيدي بعد فترة طويلة ما اشتغلنا مع بعض، ولكن الجميل أن اليوم نجتمع إن شاء الله بمحطات تتنوع بين المعلومات، بين الأخبار الشبابية، بين أيضا الموضوعات اللي عليها دراسات كثيرة جدا وبنناقشها مع ضيوفنا. عندنا اليوم أكثر من ضيف إن شاء الله في طاولة استوديو 5، بالإضافة للمحطات المتنوعة، بالإضافة لأصواتكم في محطة أيضا سوالفنا حلوة، هذه المحطة اللي تجمعنا مع المستمعين مع أصواتهم ومشاركاتهم الطيبة. أنا أعتقد أن الطرقات خلال فترة المساء بعد الإجازة الصيفية بدأت بالازدحام، وتحديدا وأنا جاي الحين بالطريق كان مزدحم حقيقة في شارع مسقط السريع. إن شاء الله أيضا تأخذوا اتجاهات أخرى وممكن تشوفوا خارطة الطرق عشان تعرفوا وين الأماكن المزدحمة عشان تسلكوا طريق آخر، وهلا هلا في الدرب توصلوا إن شاء الله لمشاويركم، ونتمنى لكم إن شاء الله وقت ممتع، وإن شاء الله تابعونا نكون رفقاء درب كذا نخفف عليكم مشوار هذا المساء. تقبل تحيات فريق العمل، معكم في الإشراف العام خالد الحجري، الإخراج لمروان السعيدي، وعلى الهواء مباشرة في الإعداد والتقديم أنا عدنان الميمني، حياكم الله معنا.

أحيانا من كثير كثير يعني من المواقف إن نعطي نحن فرص، وتحديدا الفرص اللي نعطيها خاصة للناس أو البشر، أحيانا توصل لمرحلة أنت ما تكرههم لكن تتجنبهم. وهنا المسألة عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، أكيد يعني لأنك إنسان صافي النية فما تكره اللي حواليك ولا تحقد عليهم، أنت ما تكرههم، أنت فقط تعبت من المواقف ومن تكرار نفس الموقف ومن التصرف معك، أنت تعبت منهم ومن تكرار نفس الموقف ومن إعطاء فرصة جديدة لأشخاص لم يتعلموا من الفرصة السابقة، تعبت من شرح اللي يعورك ويآلمك ثم رؤيتهم يكررون وكأن مشاعرك لم تكن مهمة يوما. في مرحلة معينة عزيز المستمع لا يعود الإنسان غاضبا بل يصبح متعبا لدرجة إنه لم يعد يريد شيئا من هذه الحياة أو من هذه المواقف أو اللقاء بصديق قريب جدا منه. في البداية يعني ممكن تحس بلحظة غضب، ثم كنت تعاتب، ثم كنت تشرح، ثم بدأت تفسر وتبرر، وبعد ذلك تبدأ مرحلة الصمت. ليس لأنك لم تعد تشعر أو ما عندك شعور، لا عندك شعور، بل لأنك أدركت أن تكرار الشرح لشخص لا يريد أن يفهم يتحول لاستنزاف نفسي وطاقة من طاقتك. وهنا يبدأ شيء مهم في داخلك، أنت لا تفقد مشاعرك فجأة، أنت تفقد الطاقة اللازمة للاستمرار. أخطر شيء تعرفوا إيش اللي يصير؟ أخطر اللي يحدث من كثرة الخذلان وأنه يخذلك شخص أو شخص تعتبره قريب جدا، أن الشخص يتوقف هذا الشخص عن التوقعات، ما يعطيك أكبر من التوقعات أو سقف التوقعات، يبدأ يحطك في حجمك اللي أنت تستحقه. لا تنتظر رسالة من هذا الشخص، ولا تنتظر اعتذار، ولا تنتظر تغيير، لأنه ما رايح يرجع، لأنه يبحث عن تفسير لكل تصرف عشان يبرر لك. قد يتحدث معك بشكل طبيعي لكنه لم يعد يمنحك المساحة نفسها في قلبه، لأن التجارب المتكررة علمته أن بعض العلاقات ما تحتاج إصلاح بل تحتاج مسافة، أنك تجعل مسافة بينك وبين الشخص الآخر. وهنا يخطأ البعض في تفسيرك ويقول لقد تغير فلان علينا، سلامات، أنت ما شفت نفسك؟ أصبح بارد في تصرفاته وصار ما يهتم كما كان، لكنهم لا يرون السنوات التي قضيتها وأنت تحاول أن تبرر وأن تعلم وأن ترشد هذا الشخص محبة فيه. وإذا عاتبته من محبة اعتبر أنك أنت تحقد عليه. كم مرة سامحت وكم مرة عطيت فرصة وكم مرة يشوفوا اللحظة هي لحظة انسحاب منك ولا يرون هذه الجهود ولا هذه الطاقة اللي تبذلها من أجلهم. في النهاية بيتعرف هذا الشخص أنه هو وصل لمرحلة أنه مرحلة الخسران. خسران إيش؟ ما خسران الصداقة أو الابتسامة أو اللقاء بنفس الود، خسران الثقة، خسران في مشاعره، خسران تلك الطاقة اللي بذلها حواليك. أنت ما تتغير لأنك توقفت عن حب، بل لأنك تعبت من تحب وحدك وما يبادلك هذا الحب، تعبت أنك تعطي وتسامح وتفهم بينما الطرف الآخر يكرر نفس الموقف نفس الشيء وكأن قلبك لا يتألم. لذلك لا تندهش عندما تجدني هادئا بعد كل شيء، أنا لم أنسى ما حدث ولم أكرهك أيضا، أنا فقط وصلت إلى النقطة التي لم يعد فيها وجودك يستحق كل هذا التعب وهذا الاستنزاف من طاقتي. حاولوا تريحوا بالكم ولا تخلوا حد يستنزف طاقتكم. مساكم سعيد مستمعينا، متواصلين معاكم عبر أثير إذاعة الشباب في استوديو 5، بنعرفكم على محطاتنا لهذا اليوم بعد هذا الفاصل مع جديد عبد المجيد عبد الله.

هذه الأغنية ذكرتني لأغنية قديمة جدا مع سندباد الأغنية الخليجية، ولكن بتقولوا لي من سندباد الأغنية الخليجية؟ يا شباب، سندباد الأغنية الخليجية راشد الماجد، في أغنية قديمة جدا جدا جدا، بس خلونا نتأكد من تاريخ إصدارها هذه الأغنية. مروان ساعدني شوي وذكرتني بكلمات لازم أقولها اليوم، ممكن في كثير منكم يسمعني وده يقول هذا الكلام بس ما قادر يعبر أو ما قادر رتب الكلمات، لكن أنا بقول لك بعض الكلمات اللي ممكن بالفعل تقولها للشخص اللي قدامك أو للشخص العزيز عليك. تحية مسائية لكم جميعا مستمعين الأحبة، سعيد جدا بمتابعتكم، شكرا لرسائلكم الجميلة الرائعة والكم الكبير من الرسائل وصلتنا على 7244209. نحن عندنا 10 خطوط ولا 7 خطوط؟ عندنا 7 خطوط على الرقم المحلي 24698151. عندنا الرقم الدولي خطين على 00968249698. طبعا كثير من الرسائل اللي متواجدة معانا، ولكن أعرفكم في البداية على موضوعاتنا لهذا اليوم. عندنا فقرتنا الأولى اللي بتكون مع المكالمات إن شاء الله، في سوالفنا حلوة، 10 مواضيع مختلفة مع كل متصل عشان كذا نسولف بأريحية، وقد تكون هذه الأسئلة يعني فيها نوع من الجراءة، نوع من الصراحة، نوع من التجربة، نوع من المشاهد والمواقف اللي مريتوا فيها في أيامكم. وعندنا أخبار منوعة بتكون إن شاء الله بين الصحة والتكنولوجيا وجديد الأخبار والتطبيقات والفن. عندنا وقفة اليوم إن شاء الله بتكون أيضا حول موضوع طبعا تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ممكن تابعته عبر منصات التواصل الاجتماعي وحساب وزارة الثقافة والرياضة والشباب اللي تعلن عن مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي عن فتح باب تقديم المقترحات والأعمال الفنية. في كثير من الأسئلة اللي أكيد الجمهور كان حاب يسأل أو يتعرف إيش هي المقترحات أو الأعمال الفنية المقصودة للترشح مثلا إنها تكون متواجدة في مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي، وبنتعرف على تفاصيل كثيرة جدا مع الأستاذة آية محمد. عندنا في طاولة استوديو 5 اليوم إن شاء الله في الساعة الثانية بعد تمام 6:30 في طاولة استوديو 5 بنناقش موضوع مهم جدا حول دراسة قرأتها بالأمس وممكن قرأتوها خلال الأيام الماضية، التي تقول هذه الدراسة إن الشباب يفقدون الصداقة الحقيقية إن كانوا ذكور أو إناث في الوقت الحاضر بسبب سهولة التواصل في العالم الرقمي، وإيش هو تأثير ذلك علينا. بتجاوب على هذه الدراسة وبتجاوب على سؤالي إيش تأثير ذلك علينا وعلى الجيل القادم الأستاذة أحلام الهنائي، هي متخصصة عن أسلوب حياة، أيضا متخصصة في الجانب الأسري والاجتماعي والتربوي. بنتعرف على أيضا مجموعة من الأصوات الجديدة اليوم، وأكيد بنقرأ لكم هذه الدراسة خلال الوقت القادم. سعيد جدا بتواصلكم ويا مرحبا وسهلا فيكم. ذكرتوني بالأغنية، ولكن قبل أن نروح للأغنية حبيت أمسي بالخير على الأصدقاء الطيبين، أحبابنا وأخواننا وأصدقائنا وأسرتنا الكريمة الواتسابيين اللي يبعثون لنا الرسائل على 7244209. بداية تحية مسائية لخالد بن سليمان العاصمي يقول أفضل علاقة ممكن أن يدخل بها الشخص هي الصداقة، أن تمتلك صديقا يتفهم مشاعرك دون بذل كامل جهدك في الشرح، أن تتكلم من غير أن يتم فهمك بشكل خاطئ، أن تنهار بكل أريحية وتطرح همومك وتأتيك المواساة من كل مكان. يعني هذه تفاصيل عميقة جدا. أن تمتلك صديقا يعني أن تمتلك مخرج طوارئ في الحياة. مساء الخير لك يا خالد. رسالة أخرى من فاطمة عيد المحروقي أم غيث، يا مرحبا وسهلا، تقول لا تستصغر فعل الخير، يمكن كلمة طيبة ترفع خاطر شخص أو مساعدة بسيطة تفرج كربة شخص أو حتى ابتسامة تترك أثر ما تنساه.
سوي الخير ولا تنتظر المقابل، دامك تقدر تنفع أحد لا تتأخر، الدنيا قصيرة والأثر الطيب هو اللي يبقى. مساء الخير للجميع، إن أهدتك الحياة قلبا أصيلا وفيا، ذو معدن النفيس اختبرته مرات عديدة ولم يخيبك ذلك القلب، بل كان دوما عند حسن ظنك، فحافظ عليه جيدا، فإن أمثاله نادرون، وأن صحبة الطيبين لا يكرمها ولا يقدرها إلا الطيبون أمثالهم، وأن الصداقات الثمينة خير ما يدخر الإنسان في عمره. تحياتي المسائية للجميع، أم عيد فاطمة عيد المحروقي، أم غيث، وإن شاء الله أم عيد أيضا إذا كان عيد موجود من أخوانا، إن شاء الله السلام والتحية يا أم غيث لأولادك جميعا للأسرة الطيبة. شكرا يا فاطمة المحروقي. عندنا رسالة أيضا من سامي العبدلي، مساء الخير يا سامي العبدلي، يقول تحياتي لكم جميعا، مسي عليكم بالخير، تحية من القلب لك أخي عدنان ولك أيضا مروان السعيدي، وعساك بصحة وعافية. الحمد لله نحن بخير، دامت بخير. تحية خاصة لجميع محبي إذاعة الشباب، بالأخص يعقوب السيابي ولكل من يعرف طبيعي سامي العبدلي، يا مرحبا يا سامي. وعلى طار الأغنية، مثل ما قلنا ذكرني ألبوم عبد المجيد عبد الله، ونحن استعرضنا أولى أغاني أيضا من الألبومات في أولى مشوار مساء هذا اليوم، أكثر من 21 أغنية صحيح، ألبوم جميل ويعني جالس ينتشر، أعتقد يبالها وقت لين ما تضرب بعض الأغاني ترند في الساحة الغنائية من الاستماع والمتابعة. كلمة سند ما تنقال لأي حد، صدقوني ما تنقال لأي حد وبأي موقف، كلمة سند إلها ناسها إلها مواقفها، وقليل جدا الأشخاص اللي يستحقوا هالكلمة. السند مو بس إن تخلي الشخص بموقف يوقف معاك، أو اللي يوقف معاك في فترة معينة لحظة معينة، الشخص الحقيقي والسند الحقيقي اللي يوقف معك وقت الشدة، السند هو اللي يمسك بإيدك لما الكل يتركها، هو اللي يظهر لك كل جوانبك الحلوة، هو اللي يظهر أمامك بوجهك المبتسم ومبتسم معاك، واللي ما بيسمح لأي شخص ولأي حد يتكلم عنك بسوء قدامه، وبيدافع عنك كأنك أنت بتدافع عن نفسك، ويمكن أشرس منك بيدافع عنك في المواقف، وإذا حد تكلم عنك في جلسة القيل والقال. السند هو الشخص اللي بيعرفك من داخلك ويعرف داخلك أنت صح، ولا مرة يقلل منك، ويرفع توقعاته فيك ويسندك لما تميل، هو اللي ما تبرر له بمواقفك وتعرفه على نفسك، ولا تبرر له إيش الموقف وإيش الأسباب، هو اللي يعزك ويعرف ويقدر هذه المواقف لأنه عارف اللي في داخلك، هو معاك دايما. السند شعور بالأمان قبل ما يكون شخص بحضوره، قبل عن يكون بصورته الخارجية أو تهز الظروف وما يكون وفي وتغير الأيام. السند اللي موجود معاك في كل المواقف في السراء والضراء، وببساطة السند هو الشخص اللي لم تمتنع عنه الدنيا أبدا، ولا لمساحة والظروف اللي ممكن تبعدك عن هذا السند، هو اللي يضمك، هو ضوءك، هو سندك، هو اللي ينصحك، هو اللي قريب منك، هذا هو السند الحقيقي. وغنى عبد المجيد عبد الله وراشد الماجد، واعتقد هذه الأغنية في التسعينيات بالتحديد، أواخر التسعينيات، أغنية يا صاحبي، ولكن صدرت اعتقد على قنوات التواصل الاجتماعي بعد ما صارت في قناة اليوتيوب، صارت الانستغرام موجودة ايضا، بداية ايضا هبة اليوتيوب 2004. نسمعها مع بعض.

0: يا صاحبي وش فيك جالس لحالك؟ لا تفكر الدنيا ماشية، اللي مر عليك اليوم وعكر مزاجك خلال ساعة قادمة بيجي شخص ويغير لك مودك ومزاجك، وإذا ما تغير مزاجك تابعنا إن شاء الله نغير لك مزاجك في دربك ومشوارك. 2-4-6-9-8-1-5-1 نروح لأولى محطاتنا، أولى فقرات البرنامج، فقرة سوالفنا حلوة مع سوالفكم العشرة. كل متصل له سالفة، كل متصل نقترب إلى تفاصيل، أيضا مشاركته معانا في هذه المساحة عبر الأصوات والمكالمات اللي توصلنا من مختلف محافظات وولايات السلطنة. سجلوا الرقم، خلونا نسمع أصوات جديدة، لا تطولوا الصمت، لا تطولوا علينا الغيبة، على 2-4-6-9-8-1-5-1 نروح لأولى المكالمات. مساء الخير.
1: مساء النور والسرور، الولد عدنان الميمني، يسعد الله مساك في هذا المساء الجميل، يوم الأحد أول يوم من أيام الأسبوع في إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. يسعد الله مساك.
0: مساك نور وسرور، يا هلا وسهلا، كيف الحال عم جمعة؟
1: لا الله يرحم العم جمعة.
0: الله يرحم العم جمعة. العم عبد الله المشرفي.
1: عبد الله بن ناصر المشرفي.
0: يا مرحبا العم عبد الله، كيف حالك؟
1: من ولاية الصور، شو اخبارك؟
0: الحمد لله، كيف الصحة؟ ان شاء الله بخير.
1: بخير، طمنا عن صحتك، ان شاء الله في صحة وعافية.
0: الحمد لله، دامك بخير، انا بخير، طمني عليك وعلى اولاد والاسرة الكريمة، كلكم بخير.
1: والله الحمد لله، ما دام اننا نسمع اصواتكم في اذاعة الشباب نحن بخير وسهالة، ونمسي عليك ونمسي على هذا الولد المخرج مروان السعيدي، وعلى جميع اللي يستمع ويشارك في إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
0: يلا أكيد اليوم مدام تكلمنا عن السند والأصحاب والأصدقاء، كلمة توجهها لكل أصحابك وأصدقائك اللي تعرفت عليهم في إذاعة الشباب من المستمعين يا العم عبد الله.
1: والله الحمد لله رب العالمين، يعني هذه اللي داعة بمقدمينها ومخرجينها وإدارتها الكريمة، نحن تعرفنا على ناس كثيرين وأعزاء، يعني بيظلوا أعزاء مكرمين ومحشمين ولهم سعة الصدر من جميع المشاركين في إذاعة الشباب.
0: زي قول لي من المستمعين اللي قابلتهم، يعني أنت صديق دائم أكثر من 23 سنة معنا.
1: والله كثيرين، نحن أول إحنا صراحة أول مقابلة عدنان، عندك ندى، عندك ألا من المقدمين يعني.
0: ومن الأصدقاء المتصلين اللي شاركونا كانوا في البرامج.
1: المتصلين حياة العم جمعة الله يرحمه ويسكن روح الجنة.
0: رحمة الله.
1: وأيضا جمعة الندابي أبو فيصل الله يحفظهم، وناصر الزيادي، والعم أبو قيصر، والولد العزيز الذي يعني معزز إذاعة الشباب اللي هو الولد علي بن خاطر أبو حسين وأبو حسن، والصراحة كثيرين ويعني في الباطنة يعني عيد الفتحي، ويعني وشاعر الرمحي، ويعني كم بعدد لك يعني.
0: ما شاء الله كلهم يستاهلوا.
1: الله الذي منهم ربك اختاره والذي على قيد الحياة، ربنا يعطيهم الصحة والعافية وطولة العمر.
0: آمين.
1: يعني وعندك يوسف الرديني، وعندك علي أبو الفضل، وعندك
0: ما شاء الله
1: وفاطمة السناني من قريات، يعني وملاك
0: موجود
1: يعني
0: الجروب بعده في الواتساب، جروب اصدقاء اذاعه الشباب ولا لا؟
1: جروب يعني عند ناصر الزيادي مدخلنا.
0: عند ناصر الزيادي
1: مدخلنا يعني.
0: الله يسعده. نحن والله من فتره بعد ما سمعنا صوت العم جمعة الندابي وابو قيصر ناصر الزيادي، ما ادري عسى المانع خير، بس ان شاء الله يكونوا على السمع.
1: ناصر الزيادي في من شغل في ظفار
0: ما شاء الله، الله يعطي الصحه والعافيه،
1: يمكن بكره بيتوجه الى الى الى هنا ان شاء الله.
0: الله يوصلهم بالسلامه.
1: وكثيرين يا عدنان
0: يستاهلوا كلهم.
1: ربنا يزيد ويبارك.
0: آمين يا رب العالمين.
1: المذيعين نوجه تحيه للاستاذ احمد وعابدين وجلال وندى وسلوى والدكتوره جنان العيسى وام محمد الله يحفظها، مديره اذاعه الشباب كانت اول ونوجه تحية أيضا للمشرف العام خالد الحجري وإلى معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وصديقنا العزيز بعد محمد بن سعيد البلوجي وكيل وزارة الإعلام، وأيضا مدير عام يوسف بن حميد اليوسفي وكثيرين. يعني
0: الله يعطيهم الصحة والعافية.
1: حلوة كانت هذيك الأيام، والله يرحم محمود بن عبيد، يعني يوم كانت خيمة الشباب في الموالح، تذكر؟
0: أتذكر.
1: يعني وايدين
0: لقاءات كانت جميلة، جمعتنا مع أسماء جميلة
1: والولد
0: جدا.
1: العزيز الشاعر الجميل سعد الهدابي،
0: إن شاء الله نسمع يعني صوته. سعد الحين منضم لنا هالسنتين بس أو ثلاث سنوات الماضية.
1: لا والله بس أول يعني هاي إذاعة الشباب يعني ما كانت تضم ناس شباب من مثل وجرواه.
0: إن شاء الله اليوم نسمع صوت الجميع
1: أول يوم على طول.
0: إن شاء الله إن شاء الله نسمع صوت مشاركات جديدة أيضا
1: ذكرناهم، ويعطيك الصحة والعافية.
0: شكرا جزيلا
1: على هذه اللفتة الكريمة من إذاعة الشباب والمقدم عدنان الميمني، وتحية لمروان السعيدي.
0: سلام عليك
1: وجميع ما يعرف عبد الله المشرفي من ولاية طول. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لك. تحية طبعا لكل المستمعين، لكل الأصدقاء حقيقة في كل مكان، أيضا في أصوات جديدة انضمت لنا. الجميل أنه بعض الأصدقاء من بداية انطلاقة إذاعة الشباب إلى اليوم مستمرين، وإن شاء الله الله يطول بعمرهم، والحمد لله يعني عارفين فريق العمل اللي موجود واللي يألو جهدا لتقديم كل ما لديه من طاقة أن تكون هذه الإذاعة دائما الإذاعة الأولى على موجة الأف أم، بعطائها باستمرارها بتقديم أيضا كل ما لديها بالنقل المباشر في الأيام الوطنية والبثوث أيضا التي تقدم في المناسبات. دائما نحن معكم في كل مكان بمختلف الموضوعات الثقافية، إبداعية، فنية، طاقات شبابية، كل هذه الموضوعات حاضرة فقط في استوديو إذاعة الشباب أف أم. معنا مكالمة أخرى. ألو.
2: ألو مرحبا.
0: مرحبتين، يا هلا وسهلا.
2: حال دياب؟
0: الحمد لله بخير، دامك بخير، يا هلا وسهلا.
2: يا مرحبا.
0: لحظة خليني شوية أركز، أنا اليوم ماني مركز.
2: لحظة.
0: سلطان؟ لا ما سلطان. لحظة ذكرني بس. أول مشاركة كانت لك الأسبوع الماضي صح؟
2: لا
0: ها
2: عدنان مراد معك.
0: مراد زين صوتك ليش ما واضح ولا إيش هالهدوء اليوم؟
2: والله ليش ما واضح؟ أنا بركب الإيربود يعني السماعة لما عشان أركز مشاركة. الحين كيف واضح صوتي؟
0: الحين تمام 100%. الحين عرفتك يا مراد.
2: ايوه
0: من ضحكتك عرفتك يا مراد. كيف امورك؟
2: والله تمام الحمد لله.
0: كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير
2: الحمد لله. الله يسلمك يعطيك العافيه يا رب.
0: شفت ان شاء الله. الحمد لله. شفت العم عبد الله ذكر يعني اغلب الاصدقاء والبعض ما ذكرهم، يعني ما شاء الله الاسماء كثيره، وانتم من الاصدقاء الجدد ايضا اللي انضميتوا لنا، وان شاء الله دائما تكونوا مستمرين يا مراد.
2: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله.
0: كيف امورك؟ كيف بدايه الاسبوع معاك اليوم؟
2: إجازة حلوة كانت حقيقة، إجازة يعني خفيفة لطيفة على قولتهم. كنا طالعين كذي طلعة يعني الشماق، عاملين كذي حفلة عيد ميلاد لولدهم الصغير. والله رحنا فوق بركة، لكن طبعا الرطوبة صارت يعني سببتنا مشكلة كبيرة حقيقة الرطوبة، سبحان الله. لكن الحمد لله يعني عملوا الحفلة في قاعة كذي داخل، يعني شو مدري عاد كذي قاعة كبيرة وكذي.
0: غيرتوا جو والعيال استانسوا أكيد في الاستراحة.
2: الحمد لله رب العالمين، استانسوا العيال وكذي الأمور طيبة الحمد لله.
0: الحين لما أنت تقول إجازة على بالهم الناس إنك أنت طالع إجازة. لا هو
2: لا
0: مداوم.
2: إجازة أسبوعية.
0: أبشركم مداوم.
2: مداوم. لكن صدق يعني ما في إنسان ترى موظف ما يحب الإجازة على فكرة.
0: صحيح.
2: لأن دائما أنت صح تداوم 6 أشهر 7 أشهر مثلا، أو 3 أشهر بدون إجازة، لكن لازم تطلع إجازة فترة نقاهة، تأخذ لك على الأقل أسبوع
0: عشان تجدد من طاقتك وترجع من جديد.
2: أي بالضبط بالضبط، لازم لازم، لأن روتين العمل شوي صح إنه عمل ورزق وعبادة نفس الوقت، لكن لازم تريد شوي تغير روتين.
0: صح. تقسم إجازتك سنوية فترتين ولا فترة واحدة تأخذها كامل؟
2: لا أنا يعتمد، ما أخذها كامل أبدا، بين فترتين يعني كذي، مثلا 5 أيام أو مثلا 4 أيام يعني كذي.
0: تعيد برمجة نفسك من جديد شكلك.
2: أي كذي تقريبا يعني رفرش على قولتهم كذي، عمل أبديت وهذا كذي يعني.
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا مراد.
2: بيغافيك يا عدنان، بارك الله فيك.
0: جاهز جاهز، يلا نفتح فيك الأبواب.
2: أنا ما أدري والله، هل أنا أول اتصال أول متصل
0: ولا أول متصل في الأبواب؟ يلا أي باب
2: تختار؟ أي في الأبواب. أي والله. الله الله، ترى أنا أحب رقم 9 وايد.
0: أي 9؟ يلا أي زين،
2: توكل على الله.
0: نروح إلى 9.
2: 24 تسعة ميلادي ترى، وأنت بعد شهر سبتمبر صح؟
0: صح، أنا 1/9. أوه بعد 4 أيام. كل عام وأنت بخير.
2: إي وأنت بخير وصحة وسلامة إن شاء الله، وأنت بعد كل عام وأنت بخير، عيدك عيد ميلاد سعيد إن شاء الله.
0: الله يحفظك يا رب، إن شاء الله العمر كله يا مراد لك.
2: آمين يا رب،
0: وأهم شيء بالصحة والعافية.
2: اللهم امين يا رب، اتمنى ان شاء الله في هذا التاريخ انت تكون موجود عشان انا اتصل وكذي
0: ان شاء الله. ان شاء الله.
2: لا خلاص نحن لازم اتصل
0: مراد، نحن اليوم وبكره وبعد بكره معاكم بعدين.
2: حلو.
0: تعرف
2: حلو.
0: ليش؟
2: ليش؟
0: لان بينقلوا لكم نقل مباشر من جده مع مباريات
2: ايه
0: ان شاء الله منتخبنا الوطني، وان شاء الله يحقق الكاس الخليجي.
2: اي تاريخ 23 يعني صادف، وثاني يوم يوم ميلادي، وكل التوفيق للمنتخب، كل التوفيق مع الوجوه الجديده مع المدرب الجديد. بالعكس اتمنى لهم التوفيق
0: ان شاء الله. طيب الى باب رقم 9 وسؤالك يقول يا مراد، هل تتغلب عليك العاطفة في بعض المواقف؟ وركز على بعض المواقف، نعم أم لا، وإيش هي المواقف؟
2: ممكن تعيد السؤال؟ والله
0: تتغلب عليك العاطفة في بعض المواقف؟
2: صحيح.
0: نعم، إيش هي المواقف اللي تتغلب عليك العاطفة؟
2: بعدش عيد السؤال.
0: عاطفتك
2: إيه؟
0: تتغلب عليك في بعض المواقف؟
2: ليه طبعا.
0: وايش هذه المواقف اللي تتغلب عليك العاطفه
2: والله
0: وتبدا تصير عاطفي؟
2: انا ما ادري هذا السؤال هل اجاوب عليه ولا لا، انا على الهواء مباشره.
0: يعني قلنا من المواقف ايام الشباب ايام الطفوله، هل هذه المواقف لا زالت يعني لما تشوف حد مثلا يبكي؟
2: اي لا زالت موجوده. انا يعني على
0: لما تشوف مثلا في ناس ما تتحمل الدموع، اي حد يصيح على طول تبدا تصير عاطفيه.
2: انا من الاشخاص اللي منهم اللي يعني على طول ايموشنال يعني عاطفي كذي.
0: لا تخبر الحرمه بهالسر.
2: شوي يجيني احساس من داخلي يعني كذي احزن، بس احاول احبس دموعي. فهمت علي كيف؟
0: نعم.
2: كذي اي نعم، احاول اني ما ابين كذي، لكن من داخلي أكون حزين. لأن أبسط المثال يعني أنا لما سافرت في أحد البلدان حقيقة أوكي، في عائلة يعني استقبلوني استقبال يعني خير طبيعي حقيقة، جزاهم الله خير، يعني استقبال ما شاء الله. لكن فجأة السنة الماضية يعني رسلوا لي مقطع إنه الإنسانة هذه يعني في العناية المركزة محتاجة دعواتنا وكذا. وبعدها بكم دقيقة تخيل عدنان، وصلت لي رسالة أنها توفت.
0: تأثر
2: يعني هني يعني وايد تأثر عدنان. يعني هذا الأيام البسيطة اللي أنا عشت معاهم يعني حسيت نفسي كأني عشت سنوات وكأني أعرفهم من زمان. ف يعني تأثرت كثير حقيقة.
0: هل الفطرة البشرية اليوم في مسألة الفقد يعني تسيطر هذه المسألة على شعورنا؟
2: أكيد طبعاً عدان، أنت يعني إذا مثلاً لا سمح الله أنت فقدت الإنسان لما يعني والده يتوفى لا سمح الله مثلاً، إذا الأب توفى نحن كلنا بنروح في الطريق هذا. فهم من درجة أولى، الأب والأم والأخوان والأخوات هم من درجة أولى. يعني لما أنت تفتقد واحد من
3: أهل البيت، أنت شعورك كيف يكون؟ هل راح تنساهم؟ مستحيل راح تتذكر الأيام الطفولة اللي أنت عشت معاهم. أنت في هذا الركن أنت إيش كنت تسوي؟ والدك إيش كان يقول لك مثلا، أو أمك إيش كانت تقول لك، أو أختك أو أخوك مثلا.
0: صحيح،
3: صعب صعب، لازم لازم يمر عليك فترة إنك تجلس بس تتذكرهم. وبالذات الحين نحن في عصر التكنولوجيا والآخرة، أنت في صور، في أشياء، فهمت علي، مقاطع فيديو، تخيل أنت اشتاق تريد تشوفهم،
0: تعرف إن جرحهم أبدا ما يبرى. الجرح يكون باقي للعمر، وخاصة
3: الجرح يكون باقي لأنه نعم صحيح،
0: لأن هم سند في النهاية، هم سند الحقيقي. أعتقد الأب سند للرجل.
3: نعم صحيح، الزوجة تتعوض، الابن يتعوض، لكن الأم والأب والأخوان والأخوات ما يتعوضون ترى والله. لكن أيضا نفس الوقت نحن مثلا، شوف أنا يعني اليوم كنت أنا في، وصلنا رسالة أول أمس، وفى أخ وعزيز علينا بنفس المدرسة درسنا وبنفس الحارة تربينا نحن.
0: نعم.
3: لكن فترة طويلة ما شفت الرجال. لما وصلنا يعني خبر وفاته حزننا حقيقة.
0: رجعت للذكريات اللي قضيتها مع هذا الشخص.
3: ذكريات باقية. لعبنا مع بعض كرة، ونروح نجي مع بعض المدرسة ونضحك. أتذكر ابتسامة الولد الرجل هذا. فالعاطفة موجودة في قلوبنا نحن. بالعكس هذا طبيعي.
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا مراد. كلامك جميل.
3: أنا لما اسمح لي أقول لك على كلمة، يعني أنا لما عندنا يعني المعرفة بالوصول، أنا ما أعرفك ولا أنت تعرفني، بس مجرد عن طريق الاتصال أنا أشارككم وكذي، وأسمعك دائما دائما أسمعك، يعجبني عدنان، أنا من معجبين عدنان، أنا كمراد الرئيسي أبو علاوي أنا من معجبين عدنان. لكن لما سمعنا وشفنا في السوشيال ميديا وكذا مقاطع انتشر عن عدنان، صار حزن في داخلنا، الحزن في داخلنا والله يعلم مش كثر. يعني دعينا لك بالشفاء. أي نعم،
0: جزاك الله الخير.
3: أي والله
0: إن شاء الله ما تحرموني من دعواتكم الصادقة يا مراد.
3: الله يعطيك العافية. ويعني بالعكس العاطفة دائما تكون موجودة ترى، والله العاطفة دائما.
0: صحيح،
3: يقول لك الإنسان اللي ما عنده ضمير ما عنده إحساس ترى.
0: نعم،
3: خلقنا يكون عندنا ضمير وعندنا إحساس.
0: وأنا أعتقد العاطفة من جانبها أيضا الجانب الإنساني. أنت تعرف معدن هذا الإنسان وإنسانيته، يعني الإنسان اللي يظهر إنسانيته في المواقف الشديدة، أنت تعرف أن هذا الإنسان إنسان يعني حقيقي تقدر تتعامل معه. الله يجمعنا دائما على خير ويرحم موتانا وموت المسلمين جميعا.
3: اللهم امين يا رب العالمين، جميع المسلمين يا رب،
0: ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين.
3: تعالى ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين
0: يا رب.
3: شكرا
0: العالمين.
3: عدنان، شكرا على وقتك الجميل وعلى هذا الرقم 9.
0: الله يسلمك.
3: انت يا مرحبا. انا اختار ارقام ما ادري انت
0: شفت
3: يعني الا يعني اسئلات ما أدري كم مرة.
0: أنت ما شاء الله كذا مفاجآت دائما في الرقم.
3: والله ما أدري ليش يعني، لكن يلا الحمد لله على كل حال.
0: والله يحفظك يا
3: رب. العافية.
0: شكرا، جزاك الله ألف خير. شكرا
3: شكرا السلام. شكرا
0: 2-4-6-9-8-1-5-1. معنا مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. ألو ألو، يا هلا يا هلا على 7-2-4-4-2-0-0-9. أم سهيل تقول مساء الخير، مساء غير بكل تفاصيله، ببداية رائعة بيوم جديد من بداية الأعمال والحياة المستمرة المحملة بتفاؤل الخير إن شاء الله. تحية لفريق العمل، سجل حضوري معاكم. أم سهيل يا مرحبا وسهلا بتواصلك الدائم على رقم الواتساب. معنا اتصال. ألو
4: ألوين، السلام عليكم.
0: يا هلا وسهلا،
4: معك سلطان الكندي.
0: حياك يا سلطان.
4: والله أنا حاول أتصل من بداية البرنامج، لكن ما شاء الله الأصدقاء يعني الظاهر أنه مشتاقين لكم. حتى أنا لاحظت اليوم يعني اليوم لاحظنا أصدقاء البرنامج ما شاء الله يحاولوا قدر الإمكان أنهم يطولوا. هذا يدل أن ما شاء الله مستمتعين معاكم، ما بغين يخليكم يعني.
0: الله يحفظك يا سلطان، نحن نستمتع أيضا معاكم بتواصلكم الجميل.
4: تسلم تسلم. أنا صراحة أنا أسميك صراحة شمعة الجلاس، أنت غير الناس، ذهب لولو والماس.
0: الله الله الله، مارو مارو
4: خوخ عنب على ناس. إذا تبغى سوق الموالح كلها أنا أوصف لك إياه عشانك.
0: عزيز وغالي يا سلطان، ما عليك صوت.
4: أخباركم؟
0: جزاك الله ألف خير. الحمد لله، كيفك أنت؟ طيب
4: والله الحمد لله رب العالمين. شو أخباركم أنتم؟ كيف صحتكم؟
0: الحمد لله الأمور تمام. كيف أسبوعك وبداية
4: والله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله مراكضة ورا الدوام، مرة مع العيال، مع البيت، مع السيارات. يعني السيارة تحسها كأنها تنتظر الراتب.
0: جميل. طيب
4: أيوة. يعني يجي الراتب
0: لازم تكح
4: على طول تقول لك هات هات هات.
0: لازم تكح في الصيف السيارة.
4: والله ايش تسوي يا أخي، الحمد لله على كل حال. الواحد يقول الحمد لله يعني.
0: يلا زين، أهم شيء تهتم بصيانتها أول بأول، فما تتراكم عليك الأمور يا سلطان.
4: إيه أكيد أكيد، مثل ما تعطيك السيارة توديك وتجيبك لازم أنت تهتم فيها بعد تعطيها.
0: وين رايح حاليا؟
4: والله في الصناعية.
0: في الصناعية.
4: حاليا في الصناعية.
0: يا هالصناعية يا سلطان، كل يومين
4: والله.
0: كل أسبوع.
4: أنا
0: مول الشباب.

0: أي عمر كنت أنت بتخبرنا القصة؟ في مرة نازعوك في البيت وقالوا لك خلاص اطلع من البيت
1: والله كثير.
0: بسبب كثير، يعني ما موقف واحد.
1: انا ترى على فكره كنت انا شويه يعني فتره المراهقه كنت شويه كثير شقي
0: انزين،
1: زين،
0: أي عمر كنت؟
1: وكثير يعني فتره يعني كان عمري يمكن مال 12 13 15، هذا طبيعي لان فتره المراهقه. فانت تشوف حتى اولادك فتره المراهقه ما تلومه لما تشوفك هيك عنيد وتشوفه انه اسمه يعني متعنت شويه ومغرور شويه، هذا طبيعي ترى فتره مراهقه يعني.
0: هذا دفاع عن النفس. اوكي انزين كمل.
1: انزين فكذا مره الوالد الله رحمه الله عليه قال
0: الله
1: لي
0: يرحمه.
1: انا صراحه تعبت منك، يا انك مسمى تمشي سيده يا ان اطردك من البيت،
0: مسوي
1: ما
0: موقف
1: اريد اشوفك في البيت.
0: مسوي
1: لكن
0: موقف
1: ترى
0: كبير ولا موقف كان خفيف؟ يعني انت تعتبره
1: والله
0: عادي؟
1: مواقف من العيار الثقيل طال عمرك.
0: يعني انا ما بغيت اقول الجملة، حسيتها قاسية انك طردت من البيت. لا، قالوا لك يلا بس اليوم،
1: والله
0: لا تنام في البيت او لا تجي
1: لا
0: البيت
1: هو
0: اليوم،
1: شوف
0: وبتغيب ترى من الوالد الله
1: والله
0: يرحمه او
1: شوف
0: من
1: ترى هو
0: الاهل.
1: الوالد ترى ما من ورا قلبه يقول كذاك، يعني
0: انزين.
1: فترة غضب وفترة كذا يعني، وهو إنسان مضغوط وإنسان بسيط ويسعى وراء أسرة، احنا كنا أسرة كبيرة في البيت يعني، فشيء طبيعي إنما تشوف أنت يعني الوالد كيف مضغوط وهذا المراهق متعنت وعنيد وكذا، هو ما يعني ما بيستوعب هذا الشيء يعني، احنا نقدر
0: زين.
1: لكن الوالد بذاك الوقت رجال كبير في السن ومريض، فما بيقدر إن هذا مراهق ويمر في فترة مراهقة يعني.
0: نعم.
1: والوالد ترى على فكرة رحمة الله عليه ما
0: الله
1: يتفهم
0: يرحمه. عصبي شكله شديد.
1: العصا ولا العصيدة، ما عندي أنا تفاهم والله العظيم.
0: انزين، من كان يدافع عنك يعني عشان يخفف التوتر او
1: الوالدة
0: عصبية؟ الوالدة
1: رحمة الله عليها،
0: الله
1: الوالدة
0: يرحمه.
1: الحنونة القلب الطيب اللي أنا صراحة من يعني توفت فقدتها كثير. تخيل إن 10 سنوات الحين من توفت ولحد يومك هذا أنا أحلمها
0: نعم،
1: والله.
0: الوالد والوالدة دائما هما جرحنا، مثل ما ذكرت قبل شوي مع مراد. يعني
1: أكيد
0: حتى لو كبرنا الجرحى بيكون باقي، يعني
1: أكيد
0: جرح
1: الوالد نص
0: الفقد
1: القلب
0: صعب جدا. صحيح.
1: والوالدة النص الثاني،
0: نعم. إنزين،
1: ما ننكر هذا الشيء.
0: نعم، في حد يعني مرة قال لك سلطان لا تقي البيت اليوم ولا ترى بتروح فيها؟
1: كثير
0: وين
1: أخواني.
0: رحت؟ وين رحت؟
1: أنا والله كنت مرة بالمرات كنت أنا باغي أطلع رحلة، قال لي الوالد يعني راسي 1000 سيف وسيف ما تروح لهذه الرحلة، يا
0: زين.
1: أنا يا هذه الرحلة. قلت والله أروح. قال لي زين قرب أنا بروح الدوام وأشوفك تروح. أنا المهم رتبت أموري مع الشباب وكل شيء، سبحان الله الله سبحانه وتعالى ما بغى أنها تستوي مشكلة.
0: زين.
1: لقيت أخوي جايني لحد الباص، لحد الباص قال لي والله ما تروح. قلت أروح والسوادي وكذا، قال لي والله ما تروح يا انا يا انت، قال انت متوعد لك ترى الوالد.
0: زين.
1: المهم انه سحبني عاد بالغصب ورجعت البيت، حصلت الوالد ينتظرني. المهم ان الوالد قال لي رحمه الله عليه والله لو رايح انه ما يعدي اليوم على خير.
0: وانت عاد راجع وارم، ها؟ وارم
1: انا
0: ما
1: شوي
0: تتكلم.
1: انا اقول لك تعرف هالشاورما الوارمه كذاك.
0: انزين، ولا مرة نمت برا على البيت؟
1: نمت برا على البيت لكن
0: خوفا، لا
1: طبعا
0: خوفا
1: ما
0: مثلا
1: بدون
0: انك
1: رضا يعني،
0: ترجع، ها، يعني برضا الوالد والوالدة.
1: برضا
0: جميل.
1: مستحيل يعني بذيك الفترة فترة المراهقة أنا لما كنت مستحيل أطلع وأنام برا على البيت والوالد ما راضي،
0: نعم.
1: بتحشر الدنيا.
0: زين.
1: نعم بيحشرها والله العظيم. أنا مرة من المرات زوج أختي كنت أنا رايح مع أختي وكنت المفروض أنا أبات معاهم،
0: ايوه.
1: ويتصل الوالد قالهم أنتم بأي إذن يعني خذيته سلطان وتخليه يبات معاكم؟ انزين ترى ما بايت فندق ولا ذاك البيت بيت اخته. قال لا دامني انا ما راضي يرجع بكره. لا لا قال لي يرجع الحين، ما اعرف عاد تباير الليل الصباح، المهم انه يرجع. فاهمني؟ لا
0: ايوه.
1: وهو ترى انا اعرف الحين، انا قدرت هذا الشيء لما كبرت وصار عندي اولاد وكذا، حرصنا عليه وخوفا عليه، لاني انا بذيك الفتره تعرف انت فتره المراهقه انت ما عندك كنترول على
0: صحيح.
1: تصرفاتك وكذا يعني، فاهمني؟ ده
0: نعم.
1: واحنا مقدرين هذا الشيء يعني.
0: جميل، واكيد هذا حرص الوالد والوالده، والحمد لله يعني اليوم شوف
1: رحمة
0: كيف انت
1: الله عليهم،
0: مركز،
1: والله رحمة
0: الله
1: الله
0: يرحمهم،
1: عليهم.
0: ومركز وقادر تقود اسره وموجود يا سلطان.

0: الآن وقادر
1: الحمد
0: تتعقب.
1: لله رب العالمين. والله ان الاسره اكبر يعني نعمه الله سبحانه وتعالى اعطاها للانسان بمعنى.
0: نعم
1: واكبر نعمه احنا فقدناها اللي هي الاب والام بمعنى. والله انا اشوف زملائي اللي عنده ام واللي عنده اب ومعاه لحد الحين، اقول له لو بغت امك يعني مسمى حليب الطير مثل ما يسميه او لبن الطير لبن العصفور جيب الحياه، لأنك أنت لما تفقدها بتحس أنك فقدت شيء كبير ما يتعوض.
0: الله يرحمهم ويسكنهم الفردوس الأعلى يا رب العالمين.
1: آمين آمين آمين. أنا
0: جزاك
1: صراحة حاز
0: الله الخير
1: حاز
0: يا
1: أنا
0: صديقي.
1: آخر نقطة أنا حاز على قلبي يا أخي لما قلت أنه باقي 3 أيام وعاد يعني فترة بننقطع عنكم بصراحة يعني.
0: إن شاء الله بنرجع لكم بعد خليج عشان تتابعوا المباراة وتتابعوا أخبار منتخبنا أيضا.
1: أكيد أكيد أكيد. يلا إن شاء الله نتمنى التوفيق لمنتخبنا
0: الله
1: إن شاء الله
0: يحفظك.
1: وفائزين، وإن شاء الله بيجيبوا الكأس إن شاء الله هذه السنة.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. شكرا جزيلا لك،
1: شكرا
0: الله
1: لك
0: يحفظك يا
1: عدنان
0: رب.
1: على هذا الوقت، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله
0: إن شاء الله ونسمع صوتك بكرة بإذن الله، الله يحفظك يا
1: إن
0: رب.
1: شاء الله إن
0: جزاك
1: شاء
0: الله
1: الله.
0: خير،
1: يومك
0: مع
1: سعيد.
0: السلامة.
1: شكرا.
0: نروح لفاصل، نرجع لكم من جديد مستمعينا الأحباء.

0: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بجميع الأصدقاء عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. سعيدين جدا بتواصلكم معنا، وتحدثنا في بداية مشوارنا لهذا اليوم في تمام الخامسة عصرا أن بتكون معنا إن شاء الله في طاولة استوديو خمسة الأستاذة آية آل محمد، وسيكون حديثنا عن الدعوة المفتوحة التي أطلقها مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب لفتح باب تقديم الأعمال والمقترحات الفنية. تحديدا الكثير من المستمعين يعني تطرقوا بالأسئلة من خلال أيضا متابعتهم لهذا الإعلان الذي أعلنت عنه وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ولكن التفاصيل بشكل مباشر مع الأستاذة آية آل محمد من فريق جاهزية مشروع مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي. سعيد جدا بتواصلك معنا، مساء الخير.
1: مساء النور الأخ عدنان، حياكم الله.
0: يا مرحبا وسهلا، كيف الأمور أستاذة آية؟
1: الحمد لله بخير ونعم الحمد لله.
0: يا مرحبا، نتعرف على نوعية الأعمال المقصودة يعني من خلال الإعلان الذي بالتحديد وزارة الثقافة والرياضة والشباب فتحت أيضا باب تقديم الأعمال والمقترحات الفنية.
1: بالنسبة لنوعية الأعمال اللي تستهدفها الدعوة والمجالات الفنية، المجال واسع جدا، ما حصرنا الدعوة في نوع معين من الفنون. ممكن تكون أعمال تركيبية، ممكن تكون منحوتات، أعمال رقمية أو متعددة الوسائط، فممكن تتداخل أكثر من نوع من الوسائط. ممكن تكون أعمال منسوجة، حرف يدوية، تصوير، الرسم، فنحن ما حفرنا نوعية الأعمال. ولكن اللي يهمنا أكثر هي الفكرة وجودة العمل ومدى ارتباطه بالمكان وقدرته أنه يكون جزء من تجربة الزائر وجزء من مجمع السيد طارق بن تيمور.
0: جميل، يعني هل هناك محاور رئيسية يتم التركيز عليها وتكون إبداعية أيضا؟
1: مثل ما ذكرنا مع نوعية الأعمال، المحاور أيضا ما بغينا نحطها في قالب محدد.
0: نعم.
1: لأنه بغينا نعطي لكل فنان مساحة أنه ممكن يبدع فيها. لكن نشجع أن العمل يكون مرتبط بهوية المكان، هوية مجمع السيد طارق بن تيمور، الهوية العمانية، إحياء الموروث بطريقة معاصرة بقالب متجدد. يعني نشجع أنه يتعاونوا مع حرفيين، ممكن يعيدوا تقديم الحرف والموروث الثقافي بطريقة وأسلوب جديد، سواء باستخدام مواد خام أو المواد معاصرة يعني، أو بالأفكار اللي هم يقدموها. ونفس الشيء إنه يكون في تقاطع بين الأعمال مع السرد القصصي والمسرحي والموسيقي والآداب والعمارة، بحيث إنه ترتبط بالمؤسسات اللي موجودة في مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي.
0: جميل، يعني هناك أيضا ستكون أعمال فنية ثقافية للعمل المسرحي أيضا وللمشتغلين على الأعمال المسرحية.
1: بالنسبة للأعمال اللي موجودة أو اللي طرحناها في الدعوة، هي إحنا هذيلا منفصل من الأعمال المسرحية بشكل صريح. يعني الأعمال المسرحية أعمال فنية بس مجال آخر. إحنا نبحث عن الفنون البصرية أكثر، إنها تكون تنعرض وتكون جزء من المساحة الموجودة في المجمع.
0: جميل، لأن البعض فهم الموضوع، يعني هذا اللي حبينا نوضحه أيضا بالنسبة للمشتغلين على الجانب المسرحي والإبداع المسرحي. طيب خلينا نتكلم شوية عن المجسمات والمنحوتات اللي ستكون إن شاء الله موجودة في مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي، والمرتقب أيضا إن شاء الله لتلك المجسمات أن تكون حاضرة في ممر المجمع. هل ستكون من خارج سلطنة عمان؟ ستكون أيضا هناك أعمال خارجية ولا هي مقتصرة فقط من خلال الإعلان على الناس اللي موجودين في سلطنة عمان؟
1: لا، الدعوة ما تقتصر أولا على الفنانين العمانيين، ولا تقتصر فقط على القائمين أو المواطنين أو اللي عايشين في السلطنة، هي مفتوحة للفنانين والمصممين من مختلف الجنسيات سواء من داخل السلطنة أو خارجها. وأيضا لا تقتصر على أصحاب الخبرة الطويلة في مجالات الفنون والتصميم، فنحن نرحب في هذه الدعوة بالمواهب الواعدة والفنانين بمختلف مراحلهم، ولكن المهم أن يكون عندهم سيرة ذاتية، يكون عندهم ملف لأعمال بحيث أنه في قابلية على يعني اختيار الفنان والعمل الفني الذي ممكن يتم تنفيذه. فمهم جدا في مراحل التنفيذ أنه يكون الفنان عنده خلفية بالأعمال وطريقة التركيب، المواد الخام أو المواد اللي موجودة في السوق، الميزانيات مثلا. فنرحب بجميع المشاركات، ولكن مهم في يعني اشتراطات موجودة
0: نعم.
1: للمشاركين.
0: طيب، مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي، أبرز المرافق التي يضمها المجمع أستاذة آية؟
1: في ثلاث مرافق رئيسية وثلاث مؤسسات أساسية في المجمع، وهي مكتبة عمان الوطنية
0: نعم.
1: ومسرح عمان الوطني وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، بالإضافة إلى عدة مرافق ثقافية أخرى منها المنتدى الأدبي، السينما الثقافية، ومرافق ثقافية أخرى
0: نعم،
1: تدعم المجمع.
0: جميل. نوعية الأعمال الفنية التي تستهدفها الدعوة في الوقت الحالي، وهل هناك أيضا مجالات تم تحديدها؟
1: مثل ما ذكرنا إنه الأعمال أو نوعية الأعمال اللي نحن نستهدفها تكون أعمال تركيبية، منحوتات يعني، أو لوحات رسم، فمفتوح لجميع النطاقات الفنية.
0: جميل.
1: والمجالات نفس الشيء، مفتوح، المجال واسع جدا، مفتوح للجميع. ممكن تكون الأعمال الفنية هذه موجودة داخل في مساحات داخلية أو مساحات خارجية، بس حبينا إن ننوه للمشاركين كلهم إنه في مراحل اختيار الخامات يحطوا في الحسبان إذا هذا العمل الفني راح يكون في الخارج أو في الداخل، بحيث إنه يتم استخدام واختيار الخامات الفنية المناسبة لأعمالهم.
0: نعم، إنزين. إذا نتكلم عن أيضا الفنون الرقمية والتكنولوجيا، هل هي أيضا مشمولة ضمن نطاق الدعوة؟
1: بالضبط، والأعمال الرقمية مرحب بها،
0: نعم.
1: يشترط أنها تكون مناسبة لطبيعة الموقع
0: مهم.
1: وممكن تتنفذ.
0: مهم.
1: وفي عند تقديم المقترح مهم أنه يكون في تصور واضح لمتطلبات الطاقة، لأنه إذا فيها أي فنون رقمية أو تكنولوجيا يعني تحتاج طاقة، الأغلب تحتاج صيانة ويمكن تحتاج تحديث، فيكون ممتاز إذا المقترح تكون فيه كل هذه التفاصيل، بحيث إنه اللجنة ممكن أيضا تقيم مدى قابلية تنفيذ هذه الأعمال.
0: نعم، كيف تتم عملية تقييم المشاركات بالتحديد واختيار الأعمال الفنية؟
1: التقييم بيتم على مرحلتين.
0: نعم.
1: المرحلة الأولى يتم النظر في الملف التعريفي للمشارك، مثلا سيرة ذاتية، أي أعمال سابقة، الخبرة في التصنيع والتنفيذ، بحيث أنه نحن نتأكد أن هذا الفنان قادر ينفذ عمله ضمن المتطلبات والجدول الزمني.
0: نعم.
1: المرحلة الثانية راح يتم تقييم المقترح الفني نفسه بشكل منفصل وبدون الكشف عن هوية الفنان، بحيث أنه لجنة التقييم تقيم الفكرة والتصميم والمواد والميزانية وخطة التنفيذ وكل شيء بدون ما يعرف اسم الفنان أو الاطلاع على سيرته الذاتية، بحيث أنه الهدف من التقييم هذا يكون على جودة العمل، الفكرة والإبداع اللي فيه.
0: جميل. طيب، سؤالي الأخير، يعني يمكن للفنان تقديم أكثر من مقترح، وهل تم تحديد ميزانية معينة لتلك الأعمال الفنية التي سيتم اختيارها ودعم أيضا من وزارة الثقافة والرياضة والشباب في هذا الجانب؟
1: لا، المشاركة تكون فقط مقترح واحد لكل مشارك، ولكن ممكن أن يكون بشكل فردي أو جماعي،
0: نعم.
1: ولكن هو مقترح واحد. بالنسبة للميزانية راح يتم الإعلان عنها إن شاء الله في مرحلة لاحقة، لأنها تعتمد على طبيعة الأعمال، متطلبات الأعمال اللي يتم اختيارها بشكل نهائي. ففي البداية نحن بنستلم إن شاء الله مقترحات، وبعدين راح يتم تصفيتها يعني،
0: نعم
1: ومن ثم يتم تحديد الميزانية بشكل منفصل.
0: إن شاء الله بإذن الله ستكون لنا أيضا تغطية في قادم الوقت حول هذا الموضوع. سعيدين جدا بتواصلك معنا الأستاذة المهندسة آية بنت يوسف آل محمد
1: تشريف
0: من
1: تشريف
0: فريق جاهزية مشروع مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي. شكرا جزيلا لك.
1: حياك الله.
0: مستمعينا الأحبة، عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان يرفع على مسامعكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
2: استوديو 5.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال والدعاء. مستمعينا الأحبة، أهلا بكم من جديد عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نكمل معكم هذا المشوار المسائي عبر أثير الشباب FM. في طاولة استوديو 5 الكثير والكثير من المحطات المتجددة، أكيد إن شاء الله في تمام 6:30 يعني بعد 10 دقائق ستكون معنا الأستاذة أحلام الهنائي، وبنتحدث معاها إن شاء الله السبب اليوم العزوف عن الصداقة الحقيقية مع الأصدقاء. يعني إذا واحد عازف يعني يعزف أو ما يعزف يعني يعزف يلحن، عزوف عزوف يعني الابتعاد. فتلاقي إذا ابتعد عن صديقه كيف يقول صديقي عيل؟ والله هذه دراسة بريطانية قرأناها بالأمس حول هذا الموضوع، إن شاء الله بنتكلم فيها بشكل مفصل من خلال تواصل أستاذة أحلام الهنائي، متخصصة في العلاقات الاجتماعية والأسرية وجودة الحياة. سعيد جدا بتواصلكم معنا على رقم الواتساب على 724400009. شكرا جزيلا لجميع الأصدقاء، كل التوفيق لكم عبر أثير إذاعة الشباب، كل التوفيق الدائم لك أستاذ عدنان منور الاستديو. تحياتي لضيوفك الأعزاء بالبرنامج، نستمع إليكم بشكل يومي. رسالتي تقول هذا المساء: كن انتقائيا فالانتقاء فن، واختر بعناية ما يستحق أن يكون ضمن إطار حياتك، وإياك استنزاف نفسك ووقتك في أماكن أو علاقات أو دروب أو صداقات أو اهتمامات ليست لك ولا تشبهك ولا تعبر عنك، فإن من يعرف قدر نفسه يعز عليه أن يمضي بها في سبل لا ينتمي إليها. سليمان بن سعيد العاصمي. شكرا جزيلا لك أبو محمد خلفان الخروصي، مساء الخير لجميع العاملين في إذاعة الشباب من سلطنة عمان، شكرا جزيلا لك، سعيدين جدا بتواصلك معنا. نبدأ نستقبل أيضا مكالماتكم ومشاركاتكم على 2469-8151. أبو منصور البلوشي يقول: تحية مسائية جميلة لطاقم البرنامج الجميل لجميع المستمعين، سلام من مصيرة. سلام أبو منصور البلوشي. عندنا هالرسالة أيضا من سعد الهدابي، يمسي عليكم بالخير، يقول: تحية لأستاذ العزيز عدنان ومخرجنا الأستاذ العزيز أيضا مروان السعيدي. التغيير الحقيقي من وجهة نظري أنا كسعد الهدابي يجب أن تكون عزيمة الشخص نابعة بصدق من داخل القلب، ويكون قرار شجاع وأن يتحول شخص إيجابي وللأفضل دون الرجوع إلى مواقف سابقة والتي دمرت من شخصيته من جميع جوانب الحياة مع المجتمع ومن حوله ومن أصدقائه. والكمال لله سبحانه وتعالى، كلنا نخطأ كبشر وهذا شيء طبيعي في الحياة، لكن خطأ عن خطأ يفرق. سعد الهدابي شكرا جزيلا لك من ولاية المصنعة، يمسي عليكم بالخير. نروح أيضا إلى مجموعة من الأخبار المتجددة. مستمعينا الأحبة، سجل المركز الوطني للطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني إنجازا طبيا يعد الأول من نوعه على مستوى سلطنة عمان، تمثل طبعا في نجاح فريق طبي متخصص في زراعة أول مستشعر لمراقبة مرضى قصور عضلة القلب عن بعد. وأجري طبعا خلال الساعات الماضية عملية زراعة المستشعر، فريق طبي متخصص ضم طبعا مجموعة من الأطباء في خطوة تعكس التوجه نحو توظيف التقنيات الطبية الحديثة في متابعة مرضى قصور القلب وتعزيز الرعاية الصحية المقدمة لهم. ويتيح المستشعر قياس الضغط الشرياني الرئوي لاسلكيا بصورة مباشرة من خلال قسطرة تدخلية دون الحاجة إلى إجراء جراحة مفتوحة، بما يسهم في متابعة حالة المريض بصورة مستمرة ودعم اتخاذ القرارات العلاجية في الوقت المناسب. كما يوفر الجهاز نظاما للمراقبة الاستباقية من خلال إرسال قراءات يومية تتعلق طبعا بالدورة الدموية، بالديناميكية أيضا دموية، مستويات ضغط الشريان الرئوي إلى الفريق الطبي، بما يمكن من رصد أيضا التغيرات في حالة المريض والكشف المبكر عن مؤشرات التدهور الصحي واحتباس السوائل قبل ظهور الأعراض السريرية. وتتيح هذه التقنية للكادر الطبي إمكانية تعديل الخطط العلاجية وضبط جرعات الأدوية وفقا للتغيرات التي تطرأ على حالة المريض والحد من الحاجة إلى الزيارات المتكررة للمستشفى وحالات التنويم الطارئة، بما يسهم في تعزيز استقرار الحالة الصحية وتحسين جودة حياة المرضى وأسرهم. أيضا من الأخبار الجميلة، تابعنا اللقاء السابق مع الأستاذة آية آل محمد وتحدثنا عن جانب مهم جدا عن أيضا الإعلان عن طريق حساب وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وتحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب أعلن من خلال الإعلان السابق في الأيام الماضية عن مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي عن فتح باب تقديم المقترحات والأعمال الفنية، وذلك لوضع البصمات الإبداعية في هذا الصرح المرتقب الذي يهدف إلى إحياء الموروث الثقافي بأسلوب متجدد يتجاوز جمود الشواهد التاريخية. وتستهدف الدعوة المفتوحة صناع الفن والمبدعين من سلطنة عمان وخارجها، ويشمل ذلك الفنانين والمصممين والمواهب الواعدة والقامات الكبيرة، مع الترحيب بتبادل الرؤى بين الفنانين والحرفيين عبر مشاريع تعاونية متكاملة تستلهم الهوية العمانية وتاريخها البحري والحضاري لتوظيف الرؤى والمفاهيم الفنية الحديثة بجراءة وابتكار. وتتضمن الأعمال المطلوبة مجموعة واسعة من المجالات مثل الأعمال الفراغية والتركيبية والمنحوتات والمجسمات والوسائط المتعددة والمدمجة، والأعمال الفنية القائمة على التصميم والنسيج والحرف اليدوية المعاصرة، بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي والفني في سلطنة عمان. نتمنى التوفيق والمشاركة أيضا إن شاء الله لهذه الأعمال الإبداعية الفنية أيضا، وإن شاء الله عرفتوا تفاصيل أيضا المشاركة من خلال اللقاء السابق، والمجال مفتوح للجميع إن شاء الله نشوف أعمالكم في ممرات مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي. مستمعينا الأحبة، نكمل معكم المشوار، نروح لفاصل، راجعين لكم بإذن الله عبر أثير إذاعة الشباب في استديو 5.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الأحبة، نكمل معكم هذا المشوار المسائي. من هم في عمر الشباب؟ لماذا أصبحت العلاقات ليس كالسابق؟ سمعوا الخبر إيش يقول من خلال هذه الدراسة. كشف تقرير بحثي حديث عن تراجع مقلق في علاقات الصداقة بين الشباب في إنجلترا مع ارتفاع نسبة من يقولون إنهم لا يملكون أي صديق مقرب، وتراجع الرضا عن العلاقات الاجتماعية وسط شعور متزايد بالانفصال عن الأقران والمجتمع. وبحسب تقرير نشره معهد الأبحاث السياسية العامة في بريطانيا بعنوان الجيل الأكثر وحدة، والذي خلص إلى لأن واحد من كل 20 شابا تتراوح أعمارهم بين 16 سنة 21 سنة ما يملكون أي أصدقاء مقربين، مقارنة بواحد من كل 100 شخص قبل أكثر من أيضا عقد من الزمان، ما يمثل أيضا كان ارتفاعا بمقدار 5 أضعاف أصدقاء أقل وعلاقات أضعف. ولا تقتصر المشكلة على الشباب الذين لا يملكون أصدقاء مقربين، فقد أظهرت تحاليل المعهد لبيانات أيضا الدراسة أن نسبة من تتراوح أعمارهم بين 16 والواحد 21 عام ولديهم 3 أصدقاء مقربين على الأقل تراجعت أيضا خلال الفترة الماضية من 85% خلال الفترة من 2012 إلى 2014 إلى 72% خلال 2023 إلى 2025، كما تراجعت جودة الصداقات من وجهة نظر الشباب أنفسهم، وانخفضت نسبة طبعا من تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عام الذين قالوا أنهم سعداء تماما أو جدا بصداقاتهم من 86% إلى 76% خلال الفترة نفسها. يرى التقرير أن هذه المؤشرات تعكس اتساع ما وصفه بالانفصال، إذا يشعر عدد متزايد من الشباب بالابتعاد عن أنفسهم وعن أقرانهم وعن المجتمع والمؤسسات المحيطة بهم. الشاشات ليست السبب الوحيد، لا يختزل التقرير الأزمة في استخدام الهواتف أو مواقع التواصل الاجتماعي، بل يضعها ضمن مجموعة من التحولات التي أثارت في تجربة النمو خلال العقد الماضي، من بين سنوات التقشف، تداعيات جائحة كورونا، والتوسع في استخدام المنصات الرقمية، تراجع خدمات الشباب والمساحات المجانية التي كانت تتيح لهم اللقاء والتفاعل وجها لوجه. وأشار التقرير إلى أن هذه الاتجاهات بدأت قبل جائحة كورونا، لكن الوباء سرع بعضها، خصوصا قضاء وقت أطول أمام الشاشات، تغيير طبيعة الصداقات، تراجع فرص التواصل المباشر، بالاستناد أيضا إلى الشعور أمام الشاشات بشعور الترفيه. ويقضي الشباب الذي تتراوح طبعا أعمارهم من بين 16 إلى 21 سنة إلى هذه الدراسة وإلى بيانات هيئة الاتصالات البريطانية أن اللي أعمارهم من بين 15 أيضا و17 سنة نحو 6 ساعات ونصف الساعة يوميا على الإنترنت، غالبا عبر منصات مثل يوتيوب، تيك توك، إنستغرام، سناب شات، والتصفح القهري للأخبار والمحتوى السلبي المعروف باسم السلبي طبعا المعروف من خلال هذه المنصات، باعتباره أحد أكثر الأنشطة المشاركة المتابعة من خلال المشاركين في هذه الدراسة. لكن الكثير أيضا من الشباب أن أكثر الأنشطة اللي يمضون وقتهم فيها خارج ساعات الدراسة والعمل، اعتبر التقرير أن هذا النشاط الفردي قد يترك مساحة أقل لبناء العلاقات المباشرة والعلاقات الاجتماعية والحفاظ عليها، ضغوطات نفسية متزايدة تتزامن مع أزمة الصداقة مع مؤشرات مقلقة مرتبطة بالصحة النفسية. هذه الدراسة يعني قد تقول أنها في إنجلترا، ولكن يعني أغلب الدول لما بحثنا عن الدراسة وهل هي دراسة يعني أغلب الدول العالمية تشارك بنفس هذه الدراسة أو نفس هذا الاستفتاء من خلال الدراسات، قلنا نطرح سؤال ونطرح أيضا تفاصيل كثيرة جدا ويعني سؤالنا سيكون أيضا لضيفتنا حول هذا الموضوع اللي ذكرناه قبل شوي وحول هذه الدراسة، الأستاذة أحلام الهنائي. هي متخصصة في العلاقات الاجتماعية والأسرية، خبيرة العلاقات الإنسانية وجودة الحياة وصناعة التغيير الشخصي. سؤالنا لها عن سبب التراجع في العلاقات والصداقة بين فئة الشباب ذكور وإناث، وإيش هي الأسباب؟ مساء الخير أستاذة أحلام، سعيد جدا بتواصلك معنا.
1: مساء الأنوار عدنان، كيفك؟ عساك طيب إن شاء الله.
0: الحمد لله بخير، طمنينا عنك وعساك بخير.
1: الحمد لله بصحة وعافية، دامكم كلكم طيبين نحن طيبين بإذن الله.
0: نحن يسعدنا دائما تواجدك معنا بشكل مستمر أستاذة أحلام، وأكيد هذا موضوع مهم جدا، يعني قرأنا هذه الدراسة ويعني عنونتي أيضا هذه الدراسة من خلال حديثي السابق معك للتنسيق لحلقة اليوم، الصداقة في زمن التواصل الرقمي. ولكن سؤالنا عن سبب التراجع في العلاقات والصداقة بين فئة الشباب ذكور وإناث، وإيش هي الأسباب من وجهة نظرك؟
1: من وجهة نظري هي بسبب أنه أصلا مفهوم الصداقة أصبح غير موجود من الأخير. يعني أصبحت المصالح الشخصية هي التي تقيم سواء نجاح هذه الصداقة ولا لا. ما مش زي يعني زمان عدنان، زمان كانت الصداقات إن أنا صديقي يعني كأنه نصف الثاني، يعتمد على أسراري، ينصحني، يعني يضحي لأجلي، كثير حاجات كانت تحت مفهومية الصداقة. أما الآن حقيقة يعني عدنان علاقات الصداقة أكثريتها هي استنزاف للطاقة، فيكون فيه طرف آخر في علاقة الصداقة هذه، فهو بس يريد يأخذ من عندك يأخذ من عندك يأخذ من عندك، وتنصدم أنت بالحاجات اللي تصير بعدين. فكثير أشخاص يعني لما أنا أعمل لهم الاستشارات عدنان كثير يقولون نحن منصدمين، نحن أنصدنا من الأشخاص، أنا خلاص ما أريد أتعامل مع الناس، الأفضل لي أعتزل الناس، وهو كثير زادت يعني فعلا. يعني هذه الدراسة اللي أنت تتكلم عنها زادت كثير في الفترة الأخيرة، أن الناس أصبحوا يميلوا إلى العزلة، أصبح الناس يدمنوا الحين أن مدمنين AI، عادي أكلم AI
0: صحيح
1: تجبني
0: يعني هذا هو طغيان العالم الرقمي والعزلة الافتراضية أستاذ أحلام.
1: لأن تعرف AI يعطيك اللي تريده، يريحك نفسيا، يعطيك كلام إيجابي،
0: بس بعد يعرف يعني البعض، يعني لو لاحظتي الفترة الماضية كان يشتكي يعني يعرف أسراري، وشفنا كثير من الفيديوهات وأنا سأله سؤال هو يعرف كل التفاصيل
1: لأنه خلاص متعود عليك، لا ويمكن يعرف عنك أكثر عن ما يعرف أهل بيتك عنك أنت،
0: ولو بعد تختاري الصوت اللي تريديه يعني كأن الشخص موجود
1: بالضبط بالضبط عدنا.
0: هذا هو اللي يسموه يعني بالتعفن الدماغ.
1: هو مش تعفن الدماغ عدنان، أنا بجيب لك إياها بالمصطلح كثرة الاستنزاف في العلاقات وكثرة الضربات في العلاقات خلي الإنسان يبحث عن شيء آمن. الاي اي مستحيل يضرك مستحيل يقول لك كلام مش جميل، يعني حتى إذا قال لك الكلام اللي مش جميل ممكن تدخل لأعد صياغتها بطريقة محببة ويعطيك إياها بطريقة جميلة. ما يعرفك، حتى إذا خبرت أسرارك ما راح ينشر لك أسرارك، ما راح يفضحك ما بين الأمة. أما يعني في العلاقة الحقيقية مع البشر أصبح الكل ما يرى أنه هذا مكمل، أنا لازم أشد على صاحبي عشان أكمل، لا أنا إيش مصلحتي من هذا العلاقة، إيش أنا بستفيد من هذا العلاقة. فبسبب هذه الحاجات كلها يخلي الإنسان يكون في حالة استنزاف وما تقدر أنك تكون في صورتك الحقيقية، لأن ما كل الناس تعجبها يعني بعض الصفات. أوكي في صفات ممكن أنت تبينها، وفي صفات إذا بينتها الناس تهرب منك ما تتقبلها لأن ما يتماشى مع مصلحتها. يعني فعلا يعني أصبحنا في زمن يعني في صداقات، أنا ما أقول يعني عدنان إنه ما في صداقات هالمرة، لا في صداقات في جودة.
0: أي جيل أي جيل تتكلمي عن أي جيل؟
1: هذا جيل الطيبين
0: جيل الطيبين الثمانينات السبعينات
1: الثمانينات
0: لحد التسعين أعتقد صح؟
1: أنا أحس يعني بالضبط عدنان يعني
0: إلى نهاية التسعينات يعني
1: منتصف التسعينات. أما الجيل هذا اللي جاي الحين يعني أنا ألاحظ، يعني حتى أشوف لما تروح مكان، أنا بخليك تلاحظ هذا الشيء. لما تروح مكان مثلا نقول ورشة عمل،
0: نعم
1: الحاجة اللي أنا لاحظتها الكل يعني أول ما يدخل يبحث، من هنا معروف، من هنا مشهور، من هو، يعني الأشخاص اللي جدا الناس تروح لهم لأن
0: نعم
1: في مصالح. أما يعني ما أصبح للناس أنهم هم أنهم يبحثوا عن إيش الحاجات الحلوة اللي في داخلك. زمان كنا نبحث عن الحاجات
0: نعم
1: الجميلة اللي موجودة بداخل الإنسان، أما الحين لا، يقتصر على مصلحته، هذا يفيدني ما يفيدني، ما يفيدني، السلام عليكم.
0: زين كذا نحن يعني في مسألة صعبة جدا، يعني خاصة
1: جدا
0: عند أبنائنا المرحلة المقبلة. إذا كان الوضع
1: جدا
0: كذا أستاذة أحلام، إنه نحن
1: جدا
0: بنفقد أيضا يعني الإحساس بالمسؤولية المجتمعية، الإحساس أيضا بالتوجيب الاجتماعي، الواجبات الاجتماعية اللي نحن متعودين عليها.
1: تعرف عدنان، أنا أكثر حاجة أسمعها من أبنائي إيش هي؟ ماما ما عندنا أصدقاء، ما نقدر نكون مع عندنا أصدقاء. ليه؟ هيك كان يعني عندي بحث، ليش نحن يعني نحن أيامنا لما كنا ندرس في المدارس يا أخي نص الصف نحن أصدقاء،
0: على
1: ليش
0: فكرة
1: صف
0: نحن في
1: اللي بعد؟
0: مدارس الأولاد ننضرب من أصدقاء، بعدين نصير أصدقاء بعض، صادقين نضرب من بعض وبعدين خلاص نصير
1: أما
0: ربع
1: الحين
0: بعض.
1: أما الحين عدنان لا، أولادنا يعانوا، حتى تلاحظ أولادنا يعانوا إنه ما عندهم صداقات. يعني تيجي صديق، يعني بنتي تخبرني تقول لي صديقتي قالت جيبي لي الحاجة الفلانية، إذا ما جبتي لي الحاجة الفلانية أنا ما صديقتك. تخيل، تخيل معاي عدنان لأي مستوى نحن واصلين. يعني أنا ما أعرف نحن بنروح لوين، لكن أنا لاحظت يعني حتى العوائل الحين، الكثير من العوائل أصبح عندهم انعزال كثير، يعني الانعزال هذا شيء يخوف.
0: صحيح
1: أصبح حتى في العائلة عدنان، العائلة الوحدة ما حد يعرف أخبار الثاني، كله سر سر سر سر، ما في ثقة، ما في ثقة.
0: صح،
1: وأنا حقيقة يعني أنصح،
0: الأخ ما
1: يعني
0: يعرف سر أخوه اليوم، ولا
1: والله
0: يرجع لأخوه عشان يسنده.
1: بالضبط بالضبط عدنان، ولا حتى يهتم، ولا حتى يهتم. زمان أول كان حتى الجار يربي ابن جاره يربيه، لكن الحين أنت تخاف أخوك، تخاف تكلم ابنه
0: نعم
1: عن الحاجات المترتبة اللي بتيجي من بعدها. فالقلوب خلاص مش صافية، القلوب مش صافية، النوايا ما أصبحت صافية. ما نحن ما الحين يعني نيجي نعمل صداقة على أساس نذكر الله، على أساس ندعم بعض، على أساس لا، أنا إيش مصلحتي من العالم؟ هذا الشخص إيش مصلحتي؟ هذا الإنسان أنا إيش مصلحتي؟
0: نعم
1: عندي مصلحة معاه بجلس معاه، يعرف ناس واجدين بجلس معاه، ما يعرف حد، ما عنده في الدنيا إلا هذا. ممكن يلا مع السلامة، أخذ حاجتي يلا مع السلامة. كثير ناس متضررين من علاقات الصداقة الآن، سواء كانت هذه الصداقات في الدوامات، سواء هذه الصداقات كانت في محيط الجامعة، سواء الصداقات هذه، يعني كثير من الصداقات إن الصديقة يعني تضطر حتى إنها تاخذ زوج صديقتها. هذا أي نوع من الصداقة؟ هذا أي نوع من الصداقة؟ الصديقة يعني في المكتب تضر بصديقتها، صديقة صديقة هي تعرف كل الأسرار، فهذيك الأسرار تستخدمها ضدك. كثير من القضايا كثير عدنان،
0: نعم
1: فيعني
0: يعني اليوم استبدال أستاذة أحلام اللقاءات الواقعية بمتابعة منصات التواصل الاجتماعي أو التطبيقات أو الألعاب اليوم اللي نحن نخاطب فيها ممكن أشخاص نجهل منهم، هذا الأشخاص بالتحديد أولادنا يستخدموا هذه الألعاب يجهلوا مع من يتحدثوا، هل سببت مشكلة وخلقت علاقة سطحية تفتقر للعمق العاطفي؟
1: نعم أدنى للأسف. فكثير الحين أبنائنا، الحين أنا كثير أسمع وكثير أشوف الأبناء يكونوا مدمنين لهذه البرامج التواصل ولهذه الألعاب الرقمية. ليش؟ لأن هناك يحصل على الدعم، حتى لو الشخص ترى ما يعرفك لكن يلعب معاك، يتونس معاك، يعطيك كلمات. لما تيجي ترجع لأرض الواقع أنت ما تحصل على هذه الحاجات، ما تحصل عليها. فلاحظ يصبحوا أبنائنا شرسين جدا، الأبناء اللي دائما يلعبوا الألعاب الرقمية، الأبناء أصبح أبنائنا للأسف أصبحوا مدمنين للعالم الرقمي. بدون التليفون تحس الولد ما مش صاحي، بدون أنه يلعب ألعاب إلكترونية تحس الولد مش صاحي. هو ما يلعب عشان يلعب، أصبحوا ما يلعبوا عشان يلعبوا، هم يلعبوا عشان يقلدوا بعض، هم يلعبوا أساس أنا يعني أقدر أعمل الحاجة الفلانية أتفوق على فلان. يا أخي أصبح يعني إيش أقول لك عدنان، أصبح ما عندنا إحساس، تعرف الإحساس القديم اللي كنا لما نطلع العصر نلعب مع بعض مع الأصدقاء في الحارة، ما في عندهم أبنائنا هذا الشعور أبدا،
0: نعم
1: ما عندهم انتماءات، فأصبحوا ما ينتموا لا للعائلة ولا ينتموا حتى لأصدقائهم في المدرسة، فكثرت حالات التنمر.
0: نعم أم ناصر الهادي تسلم عليك كثير أستاذة أحلام، تمسي عليك بالخير، ورسلت لنا رسالة قالت يعني لازم نوصل السلام. طيب أنا أعتقد ما أعرف إذا تشاطرين الرأي ولا لا، أن نشوف هذه العلاقات، علاقات الصداقة، يعني ما في حياة ولا حياة الصداقة في الدول الأوروبية، والآن بدأت في الدول العربية، ولكن نقدر نرجع، نقدر أن نحيي مرة ثانية، نعطي أبنائنا الأمان أن يكونوا صداقات ويعيشوا الحياة الاجتماعية اللي تعودنا عليها.
1: شوف عدنان، لما أنا يكون الشخص متوازن عندي وفاهم ما رايح يستنزف في أي علاقة إنسانة، فأنا قبل ما أعلم ابني لازم أنا أكون قدوة.
0: نعم
1: فهمت علي عدنان؟ ليش هذه الصداقات الحين؟ ليش تسبب هذه المشكلة الكبيرة الحين اللي تحدث في نظام الصداقات؟ لأن تيجي أنت إنسان ويقول لك، أنا بعطيك مثال، يقول لك يا أخي أنا أريد شاهي تركت بالعقد بالفعل. انت تقول له لا انا لازم اعطيك 3 ملاعق سكر يا ولد الحلال، اريد بس ملعقه سكر. فايش اللي يصير؟ لان نحن نفتقر، عندنا حاجه له، نريد ان يعني نريد نغذيها، نريد نغطيها. فاليوم نحصل على الصديق هذاك اللي يجي نمسكه بيدنا واظافرنا وكل شيء، ما نريد يروح عنه. فنحن فاهمين نتوقع انه انا لما بعطيه ترى عن حاجته، انا هذا الصديق بيحبني ترى، لان انا قاعد اعطيه اكثر، يعني احاول اني احبه اكثر او اوريه اكثر. لكن هذا اللي يصير انه يجي بردود عكسيه. فعلى اساس انا ادخل في اي علاقه، انا دائما الانسان اللي يريد في علاقه صداقه لابد انه يحافظ على حريه جوانبه. لابد ان نحن اول شيء نكون متزنين عشان ندخل في اي علاقه صداقه. ما معنى ان هذا صديقي اللي انا افضيله الماء بالكامل، لا. ولابد ان نحن نخبر ونعلم ابنائنا ان ما هي صداقه انت تقبلها، لابد ان الصداقه تتلائم مع شخصيتك، تتلائم مع مبادئك، ما عشان انت تكون محبوب او انك تكون تدخل في اي صداقه كانت تحت مسمى صديق وهو اصلا يعني السوء بحد ذاته.
0: نعم
1: فلابد ان نحن نوعي ابنائنا، لابد ان نحن نوعي ابنائنا اختيارات الصداقه، ولابد ان نفهمهم ان الصداقه ما معناها حبيبي اني يا ولدي يعني اني انا اعطي الشخص شيء بس هو يحبك. لا لا، الصداقه مفهومها جدا عميق.
0: نعم
1: نحن اول شيء الاباء لازم نفهم معناها اساس انه بعدين نفهم معنى الاخرين. كثير من الناس يعانوا من عدد كبير من الأصدقاء، لكن حقيقة عدنان لاحظت هذا الشيء،
0: صبرته
1: إن لما تيجي تدور في وقت حاجتك ما تحط

0: قلنا في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أفضل نفس الله الرحيم مع الذين هذه الصدقات تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى تعامل، العبادة محتاج. يعني الله يقول لك إذا تريد أنت العبادة تزيد أفضل نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فأنت الإنسان إذا تريد علاقة صداقة صحيحة شيل من قلبك المصالح،
1: جميل.
0: شيل من قلبك أن أنا أريد هذه العلاقة بس عشان أنا أحصل على حاجة معينة، ما راح
1: أو لهدف معين أو لمصلحة معينة.
0: بالضبط بالضبط. المصيبة المصيبة حنان إنه ما راح تشبع اليوم هذا المصلحة بكل المصلحة الثانية. فعشان كذا لاحظ أصبح الناس حتى لما يتعارفوا على بعض، أنا هذا أكثر شيء عندي في الحياة إني أسأل إنسان إيش وظيفته أو أسأل إنسان أنت إيش قضيتك، أكثر شيء عندي أحب أتعرف على الشخص، أتعرف على اسمه هو ككائن، هو كشخص
1: نعم.
0: اسمي كذا، آه ما شاء الله إيش تحب في الحياة. أحب أتعرف على الأشخاص بمضموناتهم الذاتية، ما إن مسميات المصالح هذه تراها والله محتاج.
1: جميل، واضح. طيب ايش الحلول ان عيالنا ما يتاثروا مثل ما تاثروا اصحابنا في انجلترا حول يعني علاقات الصداقه انها صارت ما موجوده اليوم تحت تاثير منصات التواصل الاجتماعي؟ ايش
0: هذه الحلول
1: تنصحينا؟ ايش الحلول من وجهه نظرك استاذه احلام؟
0: يعني الحلول هي جدا بسيطة، أعلم أبنائي كيف يتوازنوا في مشاعرهم وأغطي لهم حاجتهم حتى ما تكون لهم حاجات كبيرة من الجانب الآخر. يعني وأزيد من وعيهم، خليهم يختاروا الصداقة الصح، الصديق الصح. أتناقش مع ابني، أسأله، خليه يفهم إيش أصلا الصداقة، إيش هي أصلا.
1: نعم
0: كثير ناس يعني أولادنا ما يفهموا أصلا حتى مفهوم الصداقة.
1: نعم
0: يعني أنت تحتاج إلى صديق، هذا الصديق يعينك وتعينه، ما في بينكم مصالح. يعني إنه لازم تشتري للحاجة الفلانية، لازم تعمل الحركة الفلانية عشان تدخل في الشلة، هذه الأمور كلها لازم نوعيهم
1: نوعيهم ونعلمهم
0: بالضبط
1: المحظور محظور.
0: بالضبط.
1: جميل،
0: وليش هو محظور عدنان؟
1: نعم.
0: مش المحظور محظور فقط، وليش هو محظور؟ بعدين بعدين الحاجة الثانية، أنا أغطي له جوانب الحاجة أساس تكون حاجته للطرف الآخر اللي هو الصديق تكون مؤقتة أو نصف حاجة.
1: نعم.
0: أما أن أنا أقصر معاه لدرجة أنه يضطر أن يدور يبحث عن صديق
1: نعم.
0: وعاد صديق رقمي، الله أكبر والله يستر.
1: نعم.
0: فلا نخليهم هم في حاجة. لأن الشخص دائما لما يكون جائع مثلا عدنان، لما يروح الدكان يشتري كل شيء، وأول ما ياكل أصلا لقمتين خلاص يشبع، صح ولا لا؟
1: نعم.
0: نفس الشخص، نفس الشخص أولادنا هم يريدوا أصدقاء ليه، يريدوا يتكلموا مع شخص، يريدوا يفضفضوا مع شخص، يريدوا شخص يمدحهم، يريدوا شخص يقول لهم هذا اللي أنت تسويه واو.
1: ويعبيهم عاطفة عشان ما يدخل في علاقات أو أمور غير سوية، أو يكون هذاك الطرف الآخر يعني غير سوي أيضا في التعامل. نعم.
0: نعم فعلا والله فعلا كذا حسان. فلابد لابد أن نحن نوازنهم أولادنا،
1: نعم.
0: وبعدين نعلمهم يختاروا الشخص الصح. وبعد ذلك أنا لازم أتتبع تلك العلاقة على فكرة عند الأولاد
1: هذا شيء
0: والأبناء
1: مهم جدا أنا أعتقد.
0: جدا، لأن شو على طول بعد ما يتعرف على الصديق، أنت بتعرف على الصديق زين ولا لا من تصرفاته، على طول طريقة كلامه، طريقة شو. الحين المصيبة العظمى إيش؟ إنك تقنع أن هذا مش صح، هذا مش الصديق الصح.
1: نعم.
0: لكن كيف تقنعه؟ نفس الشيء لما يكون بينك وبين ابنك في شوار، في شوارات مسبقة، في يعني يا ولدي كذا، نبتعد عن الأوامر، نبتعد عن يعني أنت لازم تعمل كذا، هذا لا ما تطلع معه. لاحظ الشخص اللي تقول ما تطلع معه بيطلع معه، الشخص اللي تقول له لا هو الشخص اللي بيتنسى. الوعي جدا
1: أستاذة أحلام، الوعي والوازع الديني أيضا، قصص الأنبياء يعني مثل

0: هذه الأشياء لازم نذكرها.
1: لابد لابد لابد، ما بس حتى بس قصص الأنبياء، عندنا الأنبياء القصص الحياتية الواقعية، ترى نحن نشوف إيش اللي يصير أبنائنا، كثير نحميهم نحميهم، ما نريدهم يسووا كذا، ما نريدهم كذا، ما نريدهم كذا، لكن المشكلة لما تنفتح عينه هنا المصيبة،
0: نعم
1: هذيك الحماية كلها تنقلب ضدي. فلابد أنا أرجع وأقول على الناس، لابد من الحوارات يعني المفتوحة، ما يعني يجي مثلا هو يخبط رايه ويتعصب ويسوي ويقول لا وليش انت وقفت وانا ابوك، وتكرر الموضوع. اياك تعمل لان في غيره، في غيرك يرحب فيه حتى لو كانت الفكره.
0: نعم جميل.
1: أي.
0: نحن أستاذ أحلام سعيدين جدا بتواصلك وكلامك الجميل، وحول أيضا هذا الموضوع اللي تكلمنا فيه بجوانب عديدة جدا من خلال أيضا الدراسة. وأنا أعتقد أن المجتمعات العربية وأيضا المسلمين يعني ما متأثرين كثير جدا في العلاقات الاجتماعية بشكل كبير جدا، لأنه أولياء الأمور على وعي تام، وتأثيرهم أيضا واضح في أبنائهم، وكلهم فيهم الخير والبركة. ولكن أيضا واجب الحرص، لأن اليوم داخل علينا كثير من الأمور من العالم الرقمي، من التطبيقات وغيرها. فحبينا نركز هالموضوع، ونركز أيضا على موضوع الدراسة اللي انتشرت عالميا، وتكلمنا عن هذا الجانب بشكل مفصل. وأعتقد كفيتي ووفيتي أيضا أستاذة أحلام حول موضوع الصداقة في زمن التواصل الرقمي. سعيد جدا بتواصلك معنا. كلمة أخيرة توجهيها للمستمعين.
1: احتووا أنفسكم وحبوا أنفسكم، احتووا أنفسكم وحبوا أنفسكم، صداقة اللي تأذيني ما لها داعي، لا تبنوا كل حاجة بالمصالح، في حاجات نحن نحتاجها في الحياة مثل الماي، أكون نقي أكون واضح، ما كل حاجة تمتلك بالمصالح. إذا كانت عندك صداقة وجميلة حافظ عليها اشتغل عليها، صداقة يبغى لها يعني الإنسان يبني فيها ويستثمر فيها. ولابد أن نحن نوعي أبنائنا، الوعي الوعي والحوارات المفتوحة، على أساس نحن ما نخليهم هم يعانوا من حاجات نحن عانينا منها، ممكن هم يتفادوها. فقلبك أمين، حياتك تستعملها ثمينة، حافظ على من تدخل في حياتك، ما كل شخص يطرق الباب يعني مسموح لأنه مفتح للباب. في حاجات أجمل شيء إن الإنسان يبتعد عنها، خاصة إذا كانت تأذي روحه ما تتلائم مع مبادئه.
0: جميل. سعيد جدا بتواصلك معنا أستاذ أحلام بنت يعقوب الهنائي، خبيرة العلاقات الإنسانية وجودة الحياة وصناعة التغيير الشخصي، متخصصة أيضا في الجانب التربوي والأسري. شكرا جزيلا لك. شكرا.
1: العفو، العفو لك علمان.
0: بختم مع هذه الجملة الجميلة لك يا أستاذة أحلام، تقول: هل قربتنا التقنية من القلوب أم أبعدتنا عن دفء الصداقة؟ أنا أعتقد أنه أبعدتنا حقيقة عن دفء الصداقة. حاولوا تبحثوا عن الصديق الجيد، وخلوا علاقاتكم مع الأصدقاء الجيدين، والدنيا فيها الخير وفيها الصديق الجيد، ولكن عليك أن تكون واعي جدا.
1: أي نعم، أتفق معك عزيزي.
0: في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، معكم في الإشراف العام خالد الحجري، إخراجا مروان السعيدي، هذه تحية مني، إعدادا وتقديما أنا عدنان الميمني. إلى الملتقى غدا في نفس المكان والزمان تمام 17:00 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. إلى الملتقى، في أمان الله.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
3: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
2: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
4: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
2: ونفهم ما وراء القرارات.
5: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
2: ونحاور من يصنعون المشهد.
6: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
7: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
2: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

0: الحدايد في
1: يلا بابي
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحد فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم من زاوية أخرى. هذا البرنامج الذي لا نبحث فيه عما يحدث من حولنا فقط، وإنما نحاول أن نفهم لماذا يحدث وماذا يعني. نقترب من القضايا التي تهم الشباب ونفتح حولها مساحة للفهم والحوار والسؤال. في البرنامج لا نقدم رأيا جاهزا ولا ننظر إلى الصورة من جانب واحد، بل نستمع ونناقش ونبحث فيما وراء العناوين والمواقف، لأن الصورة قد تبدو مختلفة حين نراها من زاوية أخرى. أصحابكم إعدادا وتقديما سالم بن عبد الله الرحبي، ويمسك بدفة القيادة المخرج محمد الشملي. بعد الفاصل نبدأ حلقة هذا الأسبوع.

0: خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحدي فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.
1: تحية متجددة مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب. في حلقة هذا الأسبوع مستمعينا نذهب إلى السياسة، هذه الساحة التي لا تهدأ، أحداث متسارعة، أزمات وصراعات، مواقف تتباين، خبر يقع في مكان ما من العالم لا تمر دقائق حتى يصل إلى هواتفنا مصحوب بعشرات الآراء والتحليلات والتعليقات. وفي وسط كل هذا الضجيج يقف الشاب أمام سيل هائل من المعلومات ومن المواقف، بعضها يشرح، بعضها يحلل، بعضها يريد منه ببساطة أن يختار طرفا، إما مع هذا أو ضد ذاك. لكن هل تفهم السياسة بهذه البساطة؟ وهل كثرة ما نقرأ ونشاهد تعني بالضرورة أننا أصبحنا أكثر فهما لما يحدث من حولنا؟ وماذا عن مواقف بلادنا سلطنة عمان التي عرفت بنهج راسخ في سياستها الخارجية يقوم على الحوار واحترام الأطراف ومد جسور التواصل وتغليب فرص السلام والنأي عن الصراعات ما أمكن؟ نهج أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، أكد ثوابته ومبادئه. لكن عندما يشتد الاستقطاب من حولنا وتعلو لغة التصعيد وتتسابق المواقف على منصات التواصل، ما في شك يحتاج الشاب إلى أن يفهم مجموعة من النقاط، مثل لماذا تتخذ سلطنة عمان هذا الموقف؟ كيف أفهم سياسة بلادي؟ كيف أقرأ هذا الهدوء العماني في زمن الصخب؟ هل الحوار مع الجميع يعني الوقوف على الحياد؟ هل التواصل مع طرف يعني الاتفاق معه؟ لماذا تحافظ سلطنة عمان على مد جسور الحوار حتى عندما يختلف الآخرون؟ هذه التساؤلات سنذهب معها اليوم إلى الحاضر، وسنعود من أجلها أيضا إلى التاريخ. حلقتنا مستمعينا نستطيع أن نعطيها عنوان: كيف يفهم الشاب العماني سياسة بلاده عندما يضج العالم بالمواقف؟ هذا العنوان مش عشان نقول للشباب كيف يفكرون، لكن لنبحث معهم عن الأدوات التي تساعدهم على أن يفهموا قبل أن يحكموا، من خلال مجموعة من التساؤلات التي نبحث عن إجاباتها مع ضيفنا في حلقة هذا الأسبوع، الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح بعبود. دكتور عبد الله، أهلا وسهلا بك، وسعيدين بوجودك معنا في هذه الحلقة، وبإذن الله ستكون حلقة ثرية بحضورك وبمداخلاتك، وأنت دائما قريب من الشباب.
2: جزاكم الله خير خير العزيز، وشكرا جزيلا لك سالم وزملائك على هذه الدعوة الكريمة في هذا البرنامج المتميز اللي هو من زاوية أخرى. وأيضا الحلقة نفسها يعني حسب ما قدمتها الآن أراها أنها حلقة متميزة، لأنه نحن بحاجة إلى فهم الكثير مما يدور من لغط أيضا ومن أخبار في السياسة الدولية وعن مواقف السياسة العمانية، والحديث مع الشباب دائما شيق. وأعتقد أن يعني هذا الموضوع يعني اختير بعناية، لأنه موضوع الساعة الآن، الكل يتحدث عن ماذا يحصل في المنطقة في خضم صراعات إقليمية ودولية، وهناك موقف متميز للسلطنة، والكل يسأل لماذا وكيف وما هي تبعاته؟ فهذا موضوع
1: ونحن
2: مهم.
1: كل هذه الأسئلة اليوم سنستمع ونستمتع بإجاباتها من خلالك أستاذ الدكتور عبد الله. نحن اليوم ما نريد نخوف الشباب أو من مناقشة السياسة، ولا نقولهم يبتعدوا عن السياسة، لكن اليوم نريدهم يكونوا أكثر وعي أكثر استيعاب. لذلك خلينا نبدأ من الشباب. اليوم بيصل إلى هاتف الشاب سيل من الأخبار، سيل من المواقف والتحليلات من موقعك كأكاديمي كمحلل سياسي. هل نستطيع ما نصف ما نعيش اليوم بأن احنا نمتلك، هل هذا التوصيف مناسب ان احنا نمتلك كثير من المعلومات عن اشياء نحن يعني ما عندنا الأدوات اللي تساعدنا على فهمها؟
2: يعني هذا سؤال جوهري وسؤال مهم ومناسب جدا أن تبدأ فيه بقية الأسئلة. أعتقد أنه نحن الآن نعيش في مرحلة فيها الكثير من اللغط، وفيها الكثير من كثرة المعلومات وتواجدها بوسائل التواصل الاجتماعي، سرعتها أيضا. نحن نتحدث عن الآن يعني الذكاء الاصطناعي أيضا يولد، والخوارزميات تولد أخبار وقصص وروايات تتعلق حتى بالسياسات الدولية وغير ذلك. فنحن نعاني من أزمة كثرة المعلومات ليس من نقصها. فهذه كثرة هذه المعلومات والتي في معظمها ليست دقيقة وليست صحيحة وليس تحليل مثلا معين، وإنما هي جزء من تشويش الفكر لدى الشباب أو إرسال رسائل معينة. فالعالم كله يعاني من هذا الشيء مع يعني سهولة التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي والخوارزميات وغير ذلك. هنا يأتي دور الشباب ودور المتلقي.
1: نعم.
2: يعني يقرأ هذا، يسمع هذا، كان في وسائل التواصل العادية أو وسائل التواصل الاجتماعي، فكيف يحلله، كيف يقرأ، كيف يفهم منه ما هي الرسالة؟ هنا يأتي السؤال الرئيسي والسؤال المهم. ولا ننسى أنه نحن أيضا يعني ليس الكل مطلع على كل ما يحصل في العالم، ولا الكل يعرف خبايا ما يحصل. فأحيانا كثير من هذه الأخبار وهذه التشويش ربما يشوش على فكر الشباب، وربما يجعلهم يتخذوا موقف معين مع أو ضد أو ما يفهموا حتى سياسة دولتهم، لماذا الدولة تقوم بهذا الشيء. فهذا يعني مسألة جدا معقدة، ما ليس فقط في مجتمعنا بس أيضا حتى في المجتمعات الدولية والعالمية.
1: في ضوء أيضا تساؤل الشباب الأستاذ الدكتور عبد الله بعبود، اليوم نحن نعيش حالة يعني من الاستقطاب قد تكون غير مسبوقة في المنطقة. ربما بعض الشباب يتساءل لماذا سلطنة عمان لا تستخدم ذات اللغة الحادة، دائما تجنح إلى الهدوء. هل الهدوء في السياسة من موقع أيضا كونك محلل سياسي، هل الهدوء في السياسة يعني ضعف في الموقف، أم هو في الحقيقة قوة في إدارة الموقف؟
2: هذا طبعا من الأسئلة اللي كثير يطرحها، وربما تبادرت إلى الكثير من أذهان الناس. لماذا سلطنة عمان في سياستها يعني تتخذ هذا الأسلوب الهادي في تعامل مع هذه الأزمات؟ يا سيدي العزيز، دعنا من السياسة على المستوى الدولي، دعنا في حتى على المستوى الشخصي لما يتحدث الكل مع بعض وفي مسائل حتى خاصة أو مسائل اجتماعية، وهذا يرفع الصوت والثاني يزايد عليه وغير ذلك، ويأتي شخص يتحدث بأسلوب راقي وأسلوب هادي وأسلوب فيه من الحكمة وفيه من العقل والرزانة. الناس تستمع لذلك الشخص أكثر من الأصوات العالية.
1: جميل.
2: فهذا قسها أيضا حتى على موضوع السياسة. الصوت العالي لا يعني قوة. الصوت العالي لا يعني أنك تفهم في الأمور. وأيضا الصوت الهادي والرزين لا يعني أنك ليس لديك قوة وأنك ليس لديك معرفة وأن ليس لديك أدوات. هو طريقة، هو أسلوب، هو حنكة انبنت في السياسة العمانية من خلال سنوات الماضية، من التاريخ، من الجغرافيا، من ثقافة هذا الشعب.
1: جميل.
2: من سمات العمانية في تعامل مع الأمور السياسية والإقليمية. فهذا أسلوب كسب عمان سمعة عالمية، أصبح قوة وأصبح يعني لديه مردود عالمي. هذا اليوم عبارة عن رأس مال، يعني عن ثروة.
1: جميل.
2: هذه الثروة هو يعني طرح العماني، الفكر العماني، الخطاب العماني المتوازن. أصبح العالم يتجه للسلطنة لحل مشاكل دولية، لحل مشاكل إقليمية، للحوار معها. لماذا؟ لأنها لديها هذا الصوت.
1: جميل.
2: هذا الصوت الهادي، هذا الصوت المتوازن، هذا الصوت الذي لا ينحاز لطرف ضد الآخر، الذي يؤمن بأن الخلافات هذه وجودية لأنها جزء من حياتنا، ولكن يؤمن بأن الخلافات لا تنحل بالحروب والخصومات والصراعات، وإنما تنحل بالحوار وبالدبلوماسية.
1: جميل. جميل.
2: بالأسلوب الهادي.
1: جميل. إذن ثروة عمان والكنز العماني الحقيقي هو هذا السمت من الحكمة العمانية في التعاطي مع الشأن الخارجي ومع كل الأحداث والمستجدات حول العالم. دكتور، نحن دائما لما نسمع مثلا عن السياسة العمانية كثير توصف بمصطلح الحياد الإيجابي. بعض الشباب ربما يتساءل إيش يعني حياد إيجابي؟ إيش يعني هذا المصطلح؟ لماذا دائما سياسة سلطنة عمان توصف بأنها حياد إيجابي؟ ليش ما يقولوا على مسافة واحدة مثلا من جميع الأطراف؟
2: أن تدخل في موضوع في أمور فيها حوار ما بين دول وصراعات وخلافات، وأن تحاول أن تحل هذا الخلافات، في الأول من الأساس أن يكون لدى الطرفين ثقة بأن هذا الجهة، هذه الدولة لا تنحاز لهذا الطرف ضد الطرف الآخر، فهي ليست معنا ولا هي ضدنا. هذا لا يعني أن عمان لها مواقفها، سلطنة لها مواقفها، سلطنة جزء من منظومة مجلس التعاون الخليجي، أيضا هي جزء من أمن الخليج المشترك. إذا ما تعرض أمن الخليج لأي تهديد فهي جزء من هذا النظام الأمني الخليجي، فهي ليست حيادا بالطريقة التي نفهمها مثلا في حياد سويسرا. هناك حياد سويسرا، هناك يعني نظام قانوني وسياسي بأن سويسرا لا تدخل في أي من صراعات. نحن أيضا نحاول أن ندخل في، لا ندخل في أي صراعات، ولكن لدينا ثوابت. ثوابتنا أنه حماية أمن واستقرار البلد وأمن واستقرار المنطقة، لأن نحن جزء من هذه المنطقة.
1: جميل.
2: إيجابي لأننا لا نقف مكتوفي الأيدي ونتفرج على الصراع، وإنما ندخل بإيجابية في حل هذا الصراع. فهنا يأتي الحياد الإيجابي.
1: جميل.
2: ونحاول نحل هذا الصراع ليس عن طريق الضغوطات، ولا عن طريق تحالفات، ولا عن بناء تكتلات وغير ذلك، وإنما عن طريق الحوار الهادي العقلاني للوصول إلى حل يرضي الطرفين ويرضي الجميع.
1: جميل. إذن لما توصف سياسة عمان بالحياد الإيجابي، هذا يعني بأن هي لا تقف موقف المتفرج
2: طبعا،
1: وإنما هي تتدخل، ولكن تتدخل بإيجابية مع الحفاظ على ثوابتها
2: بالضبط.
1: مع الحفاظ على مبادئها. وهذا يعني هل يعني هذا دكتور بأنه سلطنة عمان لما تتحدث مع أطراف متخاصمة أنه نحن يجب أن نفصل بين أن تتواصل مع طرف وأن تتبنى موقف هذاك الطرف؟
2: هنا يأتي سؤال مهم جدا، وهذا سؤال أيضا مركزي وحساس جدا. هنا يأتي بعض الناس ليرى أن حوار السلطنة مع بعض الجهات كانت أو بعض الدول أن فيها تبني لمواقف تلك الدول، وهذا ليس حقيقة. لأن في البداية إذا ما أردت أن تتحاور مع أي جهة أخرى كانت أو دولة أخرى ليس من الشرط أن تتبني مبادئها مواقفها، أنت وليس من الشرط أن تكون أيضا عدو لها أو صديق لها. أنت تدخل في هذا الحوار والسلطنة تدخل في هذا الحوار لأنها ترى أنها من مصلحتها الوطنية ومن مصلحة الإقليمية ومن مصلحتها ومن دورها في الحفاظ على الأمن والسلم العالمي أن تقوم بهذا الدور.
1: جميل.
2: فهي ليست مع وليست ضد، لأنها لما تكون تصنف بأنك أنت مع أو ضد أنت فقدت هذا ذلك المساحة من الحياد الإيجابي، وفقدت أهم ما يمكن تكسبه اللي هو الثقة.
1: جميل.
2: كل الأطراف لابد أن تثق بالدولة التي تقوم بهذا الحوار.
1: جميل.
2: فعمان تحاول أن لا تتبنى مواقف وأن تتحاور مع حتى دول لديها مواقف لا تتفق معها، وأيضا في بعض المواقف تتفق معها وبعض المواقف لا تتفق معها، فهذا لا يمنعها من أن تقوم بذلك الدور الإيجابي لإحلال الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وفي العالم.
1: جميل. يعني استنتج من كلامك دكتور بأنه الحياد في زمن الاستقطاب هو شجاعة حقيقية؟
2: طبعا لما نمر في مرحلة فيها تكتلات فيها تحزبات، نمر في مرحلة فيها أيضا تكوين حتى يعني نقول بعض يعني القوة تتجمع مع بعض كتكتل إقليمي أو عسكري أو غير ذلك أو أحلاف، وفيها استقطاب أنت معنا أو ضدنا، أن تقف أنت وتقول لا، السياسة الدولية ليست يعني فقط تحزب وتكتل واستقطاب وأحلاف، وإنما السياسة الدولية هو كيفية التعامل مع الجميع باحترام وتقدير واحترام القوانين الدولية واحترام المواثيق الدولية التي يعني الكل وافق عليها في الأمم المتحدة وفي مؤسساتها الدولية والإقليمية. فأن تقف بتلك الصلابة تواجه الضغوط بأنك تقف في هذا الصف أو في هذا الخندق أو ذلك الخندق، هذا نوع من القوة.
1: جميل.
2: هذا يعني ليس ضعف، هذا يعني وقوة ليست فقط بسيطة، هذا قوة على مستوى عالمي. أنت في خضم هذه الصراعات العالمية اليوم تقول لا، نحن لسنا مع أو ضد، ونحن لسنا مع التخندق، ونحن لسنا مع الاستقطاب، ونحن لسنا مع التحزب، نحن نقف مع الأمن والسلام العالمي، ونحن نقف مع حل الخلافات التي هي بشرية، مدام في بشر أكيد راح يكون في خلافات، ولكن حلها عن طريق الحوار وعن طريق الدبلوماسية التي هي الأسلوب الحضاري في العالم.
1: جميل جميل جميل. إذن مستمعينا، الحياد العماني لا يعتبر ابتعاد عن قضايا المنطقة والعالم بقدر ما هو إيمان بأن السلام يحتاج إلى من يعمل من أجله، وأن الخلاف مهما اشتد تبقى للكلمة مساحة وللدبلوماسية دور وللحوار طريق. وفي هذا الزمن الذي يعج بالأحداث والمواقف التي تصل إلى هواتفنا لحظة بلحظة، تختلط فيه المعلومة بالرأي، تختلط فيه الحقيقة بالارتجال، يصبح الوعي هنا ضرورة قصوى، وهو ما نحاول أن نصل إليه مع ضيفنا الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله بن صالح بعبود في برنامجكم من زاوية أخرى، والذي نستمتع في الحقيقة بهذا الحوار معه. دكتور، دولة مثل سلطنة عمان بما تحمل اليوم من صيت دولي كوسيط نزيه يغلب لغة الحوار والسلام، كيف يمكن أن نتحدث بين قيم السلام قيم الحوار في مقابل حماية المصالح والأمن الوطني؟
2: أعتقد ليس هنالك تضارب ما بين القيم وحماية المصالح.
1: جميل.
2: قيم السلطنة والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها السلطنة أنها في البداية هو أمن واستقرار هذا البلد الطيب.
1: جميل.
2: وأمن واستقرار المنطقة، وتعاون والتعايش والقبول بالآخر في مجتمع إقليمي ومجتمع دولي. هذه من القيم وهي أيضا من المصالح.
1: جميل.
2: فهل ليس من مصلحتنا السلام؟ هل ليس من مصلحتنا الاستقرار؟ فهي مصلحة ولكن أيضا قيمة، قيمة سياسية، قيمة معنوية، قيمة أخلاقية.
1: جميل.
2: أن نقف مع القضايا الدولية، أن نقف مع إخواننا في فلسطين، وأن نقف ضد ما حصل من مجزرة وحرب إبادة في غزة، وأن نقول كلمة الحق في ذلك، هذه قيم وأيضا مصلحة، لأن هذا مصلحتنا أن يكون هنالك في أمن واستقرار، وأن يكون أخواننا في فلسطين يعيشوا في أمن واستقرار في دولتهم المعترف فيها دوليا. فالقيم والمصالح لا تتضارب حسب ما نراها يعني من هذا المنظور. ربما البعض يرى أن المصالح ربما تكون أيضا في أمور اقتصادية أو أمور أخرى. هذا لا يضر، يعني أعتقد أن أيضا من القيم والمصالح أن نكون نحن في منطقة لديها أمن واستقرار وسلام وأيضا رخاء، لأن الرخاء والرخاء الاقتصادي لا يأتي في وقت الحروب ولا يأتي في وقت الأزمات. فأيضا السلام هو المدخل للرخاء الاقتصادي وهو المدخل للمصلحة الاقتصادية، فليس هنالك تضارب ما بين المبدعين، أنا أراهم، وأعتقد أن هنالك بالعكس تشابك في الموضوع.
1: جميل جميل. الدكتور، اليوم يعني تعرف الإنسان في مرحلة الشباب يتأثر بشكل سريع،
2: طبيعي،
1: عنده هذيك الاندفاعية بحكم القوة أيضا اللي يختزنها في داخله، ممكن يتأثر بالأشياء اللي حواليه بسهولة. يعني ممكن شاب يقول لك والله الكلام عن الحوار عن السلام جميل، لكن العالم اليوم تحكم القوة. هل ما زالت الدبلوماسية، هل ما زالت أدوات الدبلوماسية والحوار هي مؤثرة فعلا لما تصل الأزمات إلى مرحلة الصراع والحروب؟
2: يعني ما يدور في ذهن هؤلاء الشباب مثل ما ذكرت أخي سالم هو أيضا حقيقة. نحن نعيش في عالم غاب، يعني مثل ما هو معروف أن لغة القوة هي المسيطرة.
1: جميل.
2: وأن العالم ليست من ليس اليوم وإنما على مدى القرون، يعني كانت هنالك حروب وكان هنالك أزمات وحروب عالمية ومجازر وغير ذلك. فأن تقف الآن وتقول أن هذا هو خلاص، أن نقف الآن ونقول هذا هو مصير العالم وأن مصيرنا فقط الحروب والقوة واستعمال القوة، فهذا يعني أعتقد أنه أيضا خطأ. الآن لأنه العالم أيضا تغير، لا زالت لغة القوة موجودة، ولكن أيضا لا زالت لغة الحكمة الآن أصبحت تنافس لغة القوة.
1: جميل.
2: أصبح المنطق السياسي والعقلاني في حل النزاعات عن طريق الحوار وليس الحروب هو الآن المتسيد، رغم أن أحيانا يعني يأتي بعض الزعماء وبعض القادة ويغيروا هذا المنطق. تكونت مؤسسات دولية، طبعا لدينا الكثير من النقد على ما تعمله ومواقفها، ولكن أيضا هنا هذه المؤسسات الدولية اليوم هي منصات للحوار، هي منصات للتحدث، ونمر بأزمات حقيقية، نمر بأزمات أنه مثلا بعض القادة يروا أن منطق القوة هو السائد وهذا هو ما لدينا وراح نحقق ما نريده عن طريق القوة، ولكن يرجع في الأخير العقل هو في النهاية هو الذي يحكم، والمنطق هو الذي يحكم، والسلام هو الذي يحكم عن طريق هذا الحوار وعن طريق هذه المؤسسات. أيضا إذا أنت ليس لديك القوة فماذا بإمكانك أن تعمل؟ ليس لديك القوة العسكرية لكن لديك قوة العقل والمنطق والحكمة، فتستخدم القوة التي لديك. هذا الذي لدينا. لدينا إيمان بأن الأمن والاستقرار والسلام العالمي هو من القيم والمبادئ الدولية ومن قيمنا. لدينا مبادئ أن لا يمكن يتحقق رخاء في العالم إلا أن يكون هنالك في أمن واستقرار. من مبادئنا ومن مسلماتنا أيضا أن الخلافات تقوم وشيء طبيعي أن تحصل ما بين الدول، ولكن من مبادئنا ومسلماتنا أن الحرب والصراع والقتل والدمار ليس حل، ربما يكون حل مؤقت، ولكن الحل الأساسي والحل الذي ممكن أن يستمر ويبقى هو أن يكون هنالك في سلام عن طريق الحوار.
1: جميل.
2: لا ننسى أيضا أن الحرب واستعمال القوة هو جزء من الدبلوماسية، ولكن في استعمال القوة العسكرية أيضا جزء من الدبلوماسية، لا تنتهي الحروب بالحوار. فنحن اخترنا الحل النهائي اللي هو الحوار.
1: جميل.
2: يعني لا تبدأ الحروب، ابدأ بالحوار، فهو يجنبك ويلات الحروب والصراعات.
1: إذن هو مبدأ صلب ومبدأ قوة بالأساس.
2: بالتأكيد. بالتأكيد، ومبدأ متقدم عن الذي يستعمل القوة. يعني فرز العضلات ليس والرفع الصوت والصراخ وغير ذلك، أو محاولة ضرب الخصم وغير ذلك، لا تحل لك المشاكل. فهي ليست قوة بحد ذاتها، والقوة حتى لو كانت قوة لما تستعملها أنت أفرغتها من محتواها. أين تبقى القوة؟ هي قوة الحوار، قوة العقل، قوة المنطق، قوة الفكر، كيف تجنب العالم هذا الحوار وتجنب هؤلاء الذين يتحاربون ويلات هذه الصراعات، وترفعهم إلى مستوى آخر، ترفع فكرهم أيضا إلى مستوى آخر، وترفع أيضا مستوى المنطقة والعالم إلى مستوى آخر اللي هو السلام الذي الكل ينشده.
1: جميل جميل، حوار شيق، حوار ثري حقيقة معك دكتور. مستمعينا، حلقتنا اليوم سياسية، نعم سياسية، لكنها في الأساس موجهة إلى الشباب، هذا الجيل اللي تصل إليه الأحداث لحظة وقوعها على هاتفه، في حساباته، وعبر عشرات المنصات، خبر عاجل، مقطع مصور، رأي مضاد، سيل من التعليقات والمواقف اللي تطلب منه بصورة أو بأخرى أن يحدد موقفه سريعا مع من أنت ضد من. في خضم هذا التدفق الهائل مستمعينا، ربما يصبح التحدي الحقيقي أمام الشاب ليس في الوصول إلى المعلومة، بل في معرفة كيف يتعامل معها، كيف يتحقق، كيف يفهم، كيف يميز بين الخبر والرأي، وكيف يناقش قضية سياسية دون أن يتحول الاختلاف إلى تعصب أو الحوار إلى خصومة. والأهم من كل هذا، كيف يفهم الشاب سياسة بلاده ويعتز بمواقف وطنه، وفي الوقت نفسه يمتلك من الوعي والثقة ما يجعله قادر على الحوار والاستماع واحترام المختلف. ولذلك نحن اليوم ما نريد من الشباب أن يتحدث معنا يعني نتحدث عنه فقط، نحن نريد أيضا أن يشاركنا وأن يعرف كيف تبدو المفاهيم عندما يقترب منها شاب عماني بنفسه، ماذا يحدث عندما ينتقل من متابعة الدبلوماسية والسياسة من بعيد إلى تجربة تتيح له أيضا التعرف عن قرب إلى معنى الحوار، تمثيل الوطن، التعامل مع الآخر. هناك تجارب كثيرة محليا، أبرزها ربما برنامج السفراء الشباب الذي تجتمع فيه وزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الخارجية. هذا البرنامج اللي يمنح الشباب مساحة للتعرف على هذا العالم، خوض تجربة تحمل في جوهرها معنى مهم، أن تمثيل الوطن مسؤولية، وأن صورة عمان لا يحملها الدبلوماسي وحده. فالشاب عندما يسافر، عندما يدرس في الخارج، عندما يلتقي بشباب من دول وثقافات مختلفة، وحتى عندما يكتب ويتفاعل في الفضاء الرقمي، يمكن أن يقدم بطريقة أو بأخرى صورة عن وطنه. بعد شوي راح نستمع أيضا إلى صوت شبابي شارك في مبادرة السفراء الشباب وقدر يفوز بأفضل سفير في النسخة الثالثة، وبصحبة الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح بعبود راح يكون الحوار أجمل وأكثر إفادة ومتعة بطبيعة الحال. بعد شوي نتعرف على ضيفنا وبالأحرى ضيفتنا القادمة ونكمل معهما ومعكم ما تبقى من حلقتنا اليوم.

0: خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحدي فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.
1: نجدد التحية لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب، ولكل من انضم إلينا في هذا الوقت وحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم من زاوية أخرى. وجدد الترحيب بضيفنا في هذه الحلقة الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح بعبود. وكما قلنا قبل الفاصل، بما أن حلقتنا اليوم موجهة بالأساس للشباب، فرح نستمع إلى الشباب. نرحب بحواء بنت حمود الجرادي التي تنضم إلينا في الاستوديو. حواء حاصلة على أفضل سفير في النسخة الثالثة من برنامج السفراء الشباب، أسست فريق مناظرات المملكة المتحدة في بريطانيا، وهو أول فريق مناظرات ناطق باللغة العربية، وهي أيضا عضو في قسم التحكيم والتدريب في مركز مناظرات عمان. حواء أهلا وسهلا بك وسعيدين بوجودك معنا.
2: يا أهلا وسهلا، شكرا لك.
1: حواء، اليوم انت بتمثلي صوت الشباب معنا في موضوع حلقتنا. راح نتوقف على مجموعه من المحطات في مسيرتك، لكن اريد ابدا معك من سؤال في ضوء ايضا ما تفضل بالاستاذ الدكتور عبد الله باعبود، وهو اهميه ان يكتسب الشاب الوعي بما يدور حوله، واهميه ان يتعامل بوعي تجاه اي مؤثرات تاتي من حوله.
2: طبعا أنا أعتقد أن خصوصا فيما يتعلق بما يحدث في المنطقة في الوقت الحالي، أصبح الوعي بأهمية أو فهم الأحداث السياسية أو أن تكون لدى الشاب ثقافة سياسية أمر مهم جدا لأكثر من سبب. يعني للأمانة إحنا مثلا سابقا الشخص المثقف سياسيا هو الشخص اللي ممكن يحب السياسة أو يقرأ في السياسة أو مجال تخصصه. الآن أصبح الشاب يبحث عن المعلومات حول السياسة أو ما يدور في المنطقة، لأن المنطقة أصبحت أو عمان تحديدا أصبحت متأثرة بالأوضاع الحالية. فبما أن المنطقة أصبحت متأثرة، ترى أن كثير من الشباب أصبحوا الآن مهتمين بالأخبار السياسية وأصبحوا فعلا مطلعين، وتلاحظ ذلك حتى في بيتك وعند عائلتك، أنهم هم حتى يتناقلون ويحاولون أن ينشرون الوعي السياسي والأخبار الحاصلة. فبسبب أنا أعتقد كل هذه الظروف أصبح يعني للوعي في المجال السياسي أهمية كبرى لأسباب كثيرة للأمانة. أولا أنا أعتقد تغذية الفراغ المعرفي في هذا الجانب، وهو أمر مهم جدا، لأن أصبحت اليوم السياسة مرتبطة بمجالات كثيرة جدا. يعني اليوم حتى عندما نتحدث مثلا عن السياسة، إحنا نتحدث عن الاقتصاد، نتحدث عن الحالة الاجتماعية، نتحدث عن تفاصيل كثيرة، يعني أمور مهمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، حتى نحاول أن نمنع ما يعرف بالاستقطاب. يعني محاولة أن إذا أنت اليوم ليس لديك الوعي الكافي، ستملأ يعني ستملأ هذا الفراغ منصات التواصل الاجتماعي، وهذا الفراغ ترى من السهل جدا أن يعبى يعني بأي طريقة، لكن عندما تملك الوعي والمعرفة أنت تمحص هذه الفكرة، تختبر هذه الفكرة، تقارنها بأفكار أخرى، وبالتالي يعني من الصعب جدا يعني أن تجر إلى نقاشات،
1: أن تجر إلى مساحات جانبية. طيب حواء، أنت خلال دراستك في بريطانيا أسستي يعني فريق مناظرات المملكة المتحدة، كلمينا عن هذا الفريق، كيف جاتك الفكرة في تأسيس هذا الفريق أيضا؟
2: طبعا بداية فريق مناظرات المملكة المتحدة هو مبادرة شبابية تطوعية، لكن بدأت هذه الفكرة من ملاحظة بسيطة وظروف معينة ومعطيات معينة. يعني أنا اليوم كطالبة عمانية أعتقد أني أنا في بيئة فيها تنوع ثقافي كبير جدا، وفيها تواجد عربي أيضا كبير جدا. يعني أنا كنت أدرس في جامعة ليفربول من أكثر المدن اللي يعني يحب الطلبة الخليجيين أن يدرسون فيها، باعتبار أن المدينة يعني مناسبة للعيش والدراسة. فأنا بالنسبة لي ممتاز، في تجمع عربي وجود عفوا عماني جيد، وفي تجمع عربي أيضا جيد، وإحنا يعني نادرا ما تحصل الفرصة أن يحدث هذا التجمع العربي في مكان واحد وبشكل دائم. فأنا يعني طرت في بالي فكرة، خصوصا لدي خلفية في المناظرات من أيام المدرسة، أن لماذا لا يخرج العماني من دائرة أن يتحاور مع العماني ويخاطب العماني فقط، إلى دائرة أوسع ودائرة أكبر، خصوصا أن التنوع حاضر والتنوع موجود. جميل. وأنا أعتقد جزء من الانفتاح أيضا على التجارب العربية أو التجارب الخليجية أنك أنت تتحدث في مثلا قضايا متعلقة بالشباب، قضايا متعلقة بالبيئة. جميل. مع الخارج، وأنا أعتقد أن هذا أسهم بطريقة أو بأخرى من خلال فريق مناظرات المملكة المتحدة. أن يحدث هذا، أن يحدث هذا هذا التجمع، أن تحدث هذه الحوارات والنقاشات. وللأمانة يعني هي حصدت على إعجاب كثيرين، خصوصا الطلبة العرب اللي يعتقدون أن هذا أمر يعني لا طائل منه.
1: ليش اخترت أن الفريق المناظرات يكون باللغة العربية في في في في دولة مثل بريطانيا؟
2: أنا أعتقد لأن إحنا نستخدم اللغة الإنجليزية باستمرار في بريطانيا، في جامعاتنا أيضا مع زملائنا. بالإضافة إلى ذلك، ترى المناظرات باللغة الإنجليزية موجودة في أغلب الجامعات، فهي ليست ثقافة جديدة، فكرة المناظرات باللغة الإنجليزية. وأيضا استغلال لتواجد العربي، أنا أعتقد أنه، وحفاظا على اللغة العربية واستخدامها أيضا في بلد يعني يتحدث بشكل دائم يعني باللغة الإنجليزية.
1: جميل جميل. أستاذ الدكتور عبد الله بعبود، يعني في ضوء وجود حواء معانا في هذا الفقرة من في هذا الوقت من حلقة اليوم، أسأل عن أهمية إعداد وتأهيل الشباب للمشاركة، التفاعل في المحافل الدولية، أهمية أيضا أن يحمل صوتهم ثوابت ومبادئ بلادهم سلطنة عمان.
3: أولا أحب أشكركم على أنكم استضفتوا هوا هنا، لأنه ليست فقط هي سفير لشباب العماني، وإنما أيضا من الأسماء ومن الأصوات التي كان لها دور كبير في إيصال الثقافة العمانية، الفكر العماني للعالم. جميل. وكان لي يعني
1: استاذ هذه الشهادة جاتك اليوم حوه.
3: كان لي أيضا يعني شرف أني ألتقي فيها في أحد الفعاليات التي أقاموها في كوالالمبور. أيامها أنا كنت أعمل في جامعة في سنغافورة، وتم دعوتي إلى هناك، وأعجبت بالطرح وأعجبت بالأسلوب وأعجبت بالطريقة التي يعني تعمل عليها هي وزملائها وزميلاتها. فربنا يوفقك، وأعتقد أنت يعني مثال للشباب العماني الذي يريد أن يوصل صوت عمان إلى الخارج. طبعا أنتم ما مقصرين توصلوا صوت، ولكن أيضا اليد الوحدة مثل ما يقولوا لا تصفق، فنحن محتاجين أن يكون هذا الصوت يأتي من كل الجهات ومن كل الأطياف، ومن الطلبة ومن الدبلوماسيين ومن الإعلام ومن وسائل التواصل الاجتماعي، حتى نوصل صوتنا للعالم بأنه نحن هذه الدولة التي دائما ما كانت ولا زالت تأمن بأن الأمن والسلام والاستقرار والحوار هو الطريق للمستقبل، وأن يعني لابد أن نجنب شبابنا ونجنب شعوبنا الحروب، وأن ندفع بشبابنا بحيث أنه أيضا يفهم ماذا يحصل في العالم وماذا يجري في العالم، وكيف نعلمه كيف لا يرفض المعلومة ولكن كيف يتعامل معها. لأنك اليوم لا تقدر أن تخفي المعلومة، يعني تأتيك من كل الجهات مثل ما ذكرنا سابقا، ولكن كيف تتعامل مع هذا المعلومة في عالم اليوم يعني يموج بمعلومات غريبة وأفكار غريبة، فكيف أنت تحصن هذا الشباب، كيف لا تمنعه بأن يطلع، بالعكس أنت تساعده أن يطلع.
1: نعم دكتور، أنت حاضر وفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي، هناك أعداد كبيرة من المتابعين يتابعوك، في الحقيقة تمثل يعني صوت الشباب، يتعلم منه التوازن، يتعلم منه لغة الحوار السياسية الراقية المدعمة بالأدلة بالحجج بالبراهين. إذا بغينا نوصل للشباب معلومة عن النقاش السياسي الصحي مقابل التعصب والاستقطاب، وين يقع الخط الفاصل بين هذين الأمرين؟
3: سؤال ليس بالسؤال السهل. وأنا أعتقد أن ما تعلم أو ما نعلم جميعا أن هنالك الكثير من خلينا نقول أخبار كاذبة، أخبار معمولة بطريقة بحيث أنها تنشر، تحاول أن تنشر وعي معين في مجتمع الشباب بطريقة أو بأخرى. وهذا موجود ليس فقط لشبابنا وإنما أيضا لكل شباب العالم. فكيف يختار الشباب، كيف يحاول أن يصنف هذا الشاب هذا الخبر؟ أول شيء أن لا ينفعل، ويحاول أن يتحقق من المصدر.
4: جميل.
3: يعني ليس فقط حتى الشاب، حتى الذي في سننا، ونحن لازلنا نعتبر أنفسنا شباب.
4: الشباب دائما.
3: الله يخليكم ويعطيكم الصحة والعافية. جميل. ويحفظ شبابكم. يعني الخبر في البداية ممكن تنفعل معه، فتحاول أن تتحقق من المصدر، تحاول أن تقرأ أفكار أخرى، أن تحاول أن لا تجعل هذا الخبر أن هو الذي يغير فكرك.
4: جميل.
3: بل أنت تحاول أن تتحقق منه من خلال متابعة آخرين، متابعة منصات معترفة، مراكز أبحاث يعني دولية أو إقليمية لها اسمها، كتاب وباحثين أيضا من المنطقة والناس اللي تتابعهم، بحيث أن لا تجعل هذا الخبر هو الذي يحدد من أفكارك. ففي هذا الحالة أنت تقدر تصنف مستوى هذا الخبر. أيضا إذا كان هذا الخبر تريد أن ترد عليه، وما شرط أنك ترد على كل شيء، لأنه أيضا من القوة ومن الحكمة

0: يحاول أن ينزلك إلى مستواه، إلى الحضيض، فأنت تترفع عن مستواه وتخاطب العقل، تخاطب البشر، فأنت لا ترد، لا يعني في خطابك، في ردك لا ترد عليه فقط هو، أنت ترد على العالم. العالم يراك من خلال هذا التغريدة أو في منصات التواصل الاجتماعي أو غير ذلك، فأنت تترفع في ردك، تنتقي كلماتك، ترد على الموضوع وليس على الشخص، ولا تتدخل في خصوصياته ولا تسأل من هو ولا كيف، بس ترد على أفكاره، وتحاول إذا شفتها أنها مثلا تضرك أو تضر بلدك تدحضها بطريقة عقلانية ومنهجة، وليس بالانفعال والصريخ والشخصنة.
1: جميل جميل. أنت في كلمة ذكرتها دكتور وهي الصمت، أنا أيضا أريد أرجع لها في موضوع أن نتعلم فن الإنصات، لكن أذهب إلى حواء. حواء، أنت حصلت على أفضل سفير في النسخة الثالثة خلال مشاركتك في برنامج السفراء الشباب، وسمعنا أيضا كلام طيب من الأستاذ الدكتور عنك من خلال مبادرتك أيضا مناظرات المملكة المتحدة. إيش أضافت لك تجربة السفراء، برنامج السفراء الشباب؟
2: نعم، أنا أعتقد أن تجربة سفراء الشباب بالنسبة لي تجربة فارقة جدا، لأن أعتقد أن أنا شخص غير متخصص في المجال السياسي، وربما يعني متابعة كغيري من الشباب. أنت دائما تنظر إلى السياسة من خلال ماذا؟ يعني أنت تنظر للسياسة من خلال النتيجة النهائية، من خلال التصريح مثلا، من خلال موقف دولة معينة، خبر معين، علاقة دولية معينة، هذه هي أنت ترى السياسة بهذه الطريقة. لكن أعتقد تجربة سفراء الشباب، خصوصا أن إحنا كنا في مجالس، أنا كنت مشاركة في مجلس حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان كنت أنا أمثل دولة الصين، فإحنا في النهاية لابد أن نخرج بمشروع قرار، ومشروع القرار هذا لابد أن يحصل على تأييد عدد كبير من السفراء حتى يعني يمر هذا المشروع. فأثناء يعني أثناء هذه الخطابات أو المحادثات مع السفراء الممثلين، يعني كانت هي معارك طويلة ومحاولات إقناع طويلة. يعني مثلا أنا مجلس حقوق الإنسان كان يتبنى ملف المناخ، وأنا أمثل دولة الصين، ودولة الصين يعني من الصعب أن تدافع عن موقفها في ملف المناخ. فما الذي يحدث في القاعات المغلقة هذه، وفي المجالس اللي يعني المجالس هذه اللي فيها أطراف أو دول معينة أو سفراء معينين، أنك أنت تحاول بقدر الإمكان أنك تعترف بالمشكلة، تعترف ان بالانتهاكات، ويعني ما ممكن اسميها انتهاكات، لكن هي ظروف معينه جعلت الصين في هذا الموقف، وثم احاول ان ابرهن او ان ادلل على ان الصين في نفس الوقت ايضا قامت باجراءات تحميها. فاللي حدث داخل القاعه، احنا في النهايه خرجوا بمشروع قرار، قرار ينص على 1 2 3، لكن ما حصل خلال فتره برنامج سفراء الشباب اللي امتدت اسبوع كامل كانت نقاشات طويله. اعطيك مثال بسيط جدا. اليوم انا ممثله لدوله الصين، انا يعني أكبر اقتصادات العالم، أيضا أنا ثاني أو ممكن أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أنا دولة عدد سكانية تجاوز يعني 1.4 مليار نسمة، كل هذه ودولة صناعية، وكل هذه الظروف تجعل الصين تحت ضغط شديد جدا من قبل الدول الأوروبية. هناك كانت فيها يعني خطابات شديدة اللهجة كانت توجه لي.
1: كنت تروح تجمعوا معلومات، تبحثوا عن أكيد معلومات أكيد. أرقام تدعموا الموضوع بحقائق وكذا؟
2: بكل تأكيد، يعني كل ممثل لأي دولة أو سفير لأي دولة لابد أن يعرف طبيعة الدولة.
1: إيش أكثر شيء استفدت منه من هذه التجربة؟
2: والله إني عرفت الصين بشكل قريب يعني، وأعتقد أني أصبحت الصين كدولة يعني تجذبني. يعني أنا مثلا كل أعرف عن الصين دولة صناعية، دولة كبيرة، أعرف عن علاقاتها السياسية.
1: هذه التجربة خلتك تبحثي أكثر عن الصين؟
2: أكيد. فمثلا أنا أعطيك مثال بسيط جدا، إيش كانت محاولات اللي يحدث في الداخل في القاعة هذه؟ كنت أحاول أن أقول نعم هذا حقيقي وهذا صحيح، لكن الدول الأوروبية هي اليوم اللي تهاجم الصين، هذه دول في حد ذاتها استفادت من الثورة الصناعية.
1: هذا طبعا كله افتراض الحين يعني.
2: أكيد أكيد. استفادت من الثورة الصناعية داخل في تلك الفترة، وما كانت نفس القيود المناخية مفروضة عليها. جميل. فكنت أحاجج من مبدأ أن لماذا لا تعطى الصين نفس المبررات، خصوصا أنها بدأت يعني ثورتها الصناعية متأخرة جدا. فاللي حدث كانت نوع من الشد والجذب، واللي ظهر في النهاية مشروع قرار يعتقد أن إحنا متفقين. فهنا تدرك أن فعلا القرارات اللي تراها واللي يعني تنقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر المصادر الرسمية هي ترى مرت بيعني اجتماعي اجتماعات كثيرة ونقاشات كثيرة
1: بمراحل متعددة جدا.
2: نعم، فالدبلوماسية هي ليس

0: يعني هي ليست فن ما تريد أن تقول، هي يعني خلفها مصالح وطنية، خلفها علاقات دولية، خلفها أمن إقليمي، أمن اقتصادي، خلفها توقيت معين.
1: جميل.
0: أحيانا حتى الكلمة اللي أنت تقولها في الخطاب ترى لها دلالات مختلفة.
1: كنت
0: فأنا
1: تتكلمي
0: أعتقد أن
1: بالصيني ولا بالعربي
0: لا
1: طبعا؟
0: أكيد باللغة العربية، لكن تمنيت لو أني أتكلم صيني.
1: جميل. مستمعينا، البعض لما يدخل أي حوار دائما يفكر فيما سيقوله أكثر مما يفكر فيما سيسمعه، يبحث عن الحجة التي تثبت أنه على صواب وعن الكلمات التي يقنع بها الطرف الآخر، وربما ينشغل بالرد قبل أن يمنح نفسه فرصة حقيقية للفهم. لكن الحوار لا يعني دائما أن تقنع، أحيانا يكفي أن نستمع، أن نعرف لماذا يفكر الآخر بهذه الطريقة، أن نفهم الظروف والخلفيات التي صنعت موقفه، وأن ندرك أن اختلافه معنا لا يعني بالضرورة أن أحدنا يجب أن ينتصر والآخر يجب أن يخسر. الاستماع لا يعني الموافقة، وفهم وجهة نظر الآخر لا تعني التخلي عن وجهة نظرنا. ربما يكون الاستماع من أهم أشكال الوعي، لأنه يمنحنا فرصة لنرى الصورة خارج حدود أفكارنا ومواقفنا المسبقة. وفي عالم اليوم اللي يمتلي بالأصوات والآراء والمواقف المعارضة، ربما المواقف المتعارضة، ربما لا نحتاج دائما إلى أن نتحدث أكثر بقدر ما نحتاج إلى أن نستمع أفضل، أن نفهم أعمق، أن نحكم بوعي أكبر. أستاذ الدكتور عبد الله أبو عبود، أنا كنت أشرت قبل لا أنتقل إلى حواء بضرورة إلى كلمة أنت أشرت لها وهي الصمت، أهمية الاستماع وأهمية الإنصات لكي نفهم ما يدور حولنا.
2: يعني أن نحاول أن يكون لنا موقف معين، أو نحاول أن يكون لنا رأي معين، أن نحاول أن يكون لنا سياسة معينة في أي موضوع كان، من الأهم بمكان أن في البداية أن نستمع لماذا يحصل، لما يحصل ولماذا يحصل، وما الدوافع التي جعلت هذا الشيء أن يحصل، وأن نتبين كل الظروف المحيطة بهذا الشيء. مثل ما كانت يعني حواء تعمل في موضوع الصين وعلاقتها مع الحياد الكربوني وتلوث البيئة وغير ذلك، يعني كمثال أقدر أقول لك أن هنالك يعني ضغط غربي على ليس فقط الصين وإنما على الدول النامية بأنها تحاول أن تخفض من انبعاث الكربون، لكن من الذي عمل هذا الشيء في البداية؟ هم الغرب. فالآن الآخرين يحاولوا أن يستعملوا أو الغرب يحاول أو يروا أنه الغرب يحاول أن يضغط علينا بحيث أن نحن ما نتطور. فأنت لما تعرف حيثيات الأمور وتعرف وتقرأ الخلفية وتقرأ الأسباب والدوافع لهذا الشيء، وصمتك وسكوتك في هذا الحالة وقراءتك لهذا للخلفية يجعلك في موضوع قوة، لأنك ترى أخطائهم، تقدر أيضا تحددها، وفي نفس الوقت لما يأتي الوقت للدفاع عن نفسك أو وضع تصورك أو وجهة نظرك، أنت تكون في موقف قوي. فالصمت لا يعني فقط أنك أنت يعني لا تعمل شيء، صمت أنك أنت تستمع، أنت تستوعب، أنت تقرأ، أنت تفهم، أنت تحلل، ومن ثم تأتي بالرأي الذي يناسبك ويخدم مصلحتك ويخدم أهدافك ويخدم مبادئك.
1: جميل.
2: فهذا هو يعني أرى صمت. طبعا ليس الصمت المطلق، وليس هنالك صمت مطلق، أحيانا لابد أن يعني ترفع صوتك، ولكن تعرف متى تتحدث.
1: نعم.
2: وكيف تتحدث وعلى أي أساس أنت بنأت هذا الحوار؟ من خلال الخلفية اللي هي كانت يعني فيها استماع.
1: جميل.
2: وفيها بحث وفيها تحليل لما يجري، وأيضا تستعين بالآخرين. لا يمنع أن تأخذ أفكار من الآخرين وتستفيد من خبراتهم وتستفيد من من أفكارهم وتستمع للآخرين حتى لو لا تتفق مع أفكارهم، لأنه أيضا حتى القناعات التي لديك ممكن تتغير، مستوى طرحك ممكن يقوى أكثر لما تستمع أيضا حوارات الآخرين وجهات نظرهم. فالصمت جميل ولكن ليس الصمت المطلق، يعني
1: ليس مش الصمت السلبي اللي أنا فقط يعني احيانا يعني استاذ دكتور عبد الله، يعني الشاب ايضا يعني تاخذ الغيره على وطنه
2: طبعا،
1: وهذا شيء طبيعي جدا انه يعني الانسان لما يشوف كلمه مسيئه ضد وطنه ضد بلده ضد قيادته تاخذ الحميه يعني وتاخذ الغيره على بلده، وهذا حقه المشروع
2: طبعا.
1: هنا الشاب كيف عليه أن يعني يرد
2: على اتزانه؟
1: نعم، يحافظ على اتزانه، يرد ولكن يعني دون أن يفقد ثوابته أيضا، ودون أن يجر الطرف الآخر إلى المستنقع اللي هو يريد ينزله فيه.
2: بالضبط، وهذا يعني الآن كثير من المؤسسات التعليمية بدأت تعمل هذا الشيء في الجامعات في المدارس وغير ذلك، أنه يكون هنالك في حوار حتى ما بين الأهل أيضا، يكون هنالك في حوار للأبناء والاستماع لآرائهم وغير هذا. ما تعملي عليه هو أيضا جزء من هذا الشيء، هو حوار على مستوى عالمي أيضا ما بين الشباب. ف يعني أنا أرى أنه ليس فقط الشاب، بس أي إنسان يسمع رأي مخالف لرأيه أو لثوابته أو لمبادئه أو معتقداته أو شيء مثل هذا أكيد راح يتأثر، شيء طبيعي جدا. ولكن هنا تأتي عملية التماسك، أن يعني تمسك نفسك، أن تصمت إذا كانت هي الكلمة صحيحة، أن تحاول أن تستوعب ماذا يجري ولماذا يجري وما هي الأسباب التي جعلت شيء هذا يحصل، وأنت تلم الأفكار من كل جهة وأن تحدد هل هذا الشيء يحتاج إلى رد أم لا. طبعا الكل في البداية يحاول أن يرد ويحاول أن يدافع عن بلده ويحاول أن يبين أنه هذا الكلام غير واقعي وغير صح، ويأخذه يعني العزة أن لابد أن يدافع عن بلده، وهذا شيء طبيعي ومنطقي. لكن حتى لما تصل لهذه المرحلة أن يكون أيضا خطابك مثل ما ذكرت، أن لا تنزل لمستنقع الآخرين، أن أنت ترتفع وتحاول أن ترفعهم هم أيضا، وتحاول أن تبينهم أنهم هم في المستنقع، ولكن بطريقة بحيث أنك لا يعني تضرهم شخصيا. ممكن تنتقد الفكر، ممكن تنتقد الطرح، ممكن تنتقد الرؤية، ممكن تنتقد الخطاب، ولكن لا تشخصن الموضوع ولا تسب ولا تدخل في يعني بعض
1: لا تقول كلام جارح
2: وتجرح الآخرين، لأن في هذا الحالة أنت قللت من نفسك ونزلت إلى مستواهم، ولا وصلت رسالتك التي تريد توصلها للآخرين، لأنه يقروها بطريقة مختلفة.
1: جميل جميل. حواء، احنا تكلمنا اليوم كثير عن موضوع الـ يعني السيل من الأخبار والمواقف، وتحدث الأستاذ الدكتور عبد الله باستفاضة أيضا عن هذا الموضوع. هناك أخبار متناقضة، هناك كثير من المواقف والآراء والأخبار والأحداث والمقاطع المرئية وغيرها. بعد تجربتك في تجربة المناظرات، تجربتك أيضا في سفراء الشباب، هل تحسي أنه طريقة متابعتك للأحداث، طريقة قراءتك للأحداث تغيرت عن السابق؟
0: بكل تأكيد. أنا أعتقد أن الوعي بالجانب السياسي، لو إحنا الآن نتحدث عن التجربة الشبابية في المجال الدبلوماسي أو السياسي، أكيد الوعي يلعب دور مهم وكبير جدا في تغيير نظرتك للأشياء. يعني مثلا أبسط شيء، إحنا بطبيعة الحال دائما نشعر تجاه الأخبار، إما أن تكون يعني تشعر بالغضب أو تشعر بالحماس. هذا الشعور مباشر، وهذا الانفعال يجرك إلى ماذا؟ يجرك إلى محاولة أنك أنت تكتب مباشرة أو تنشر بشكل سريع جدا. لكن أعتقد في مهارة حتى في المناظرات، هي مهارة الإنصات والتروي والاستماع بشكل جيد، ومحاولة أنك، أنا أعتقد لما تشعر بانفعال بانفعال شديد أو بغضب أو حماس شديد، أنا أعتقد أن هذا يعطيك سبب كافي لأن تتوقف على النشر، يعني عن النشر لفترة، وليس سبب لأن تنشر بسرعة. فأعتقد أن هذا يمكن الشيء اللي تغير. الأمر الآخر، أعتقد أني دائما مهما عرفت، كوني لست شخص متخصص في المجال مثلا السياسي ولا أعمل مثلا مع المؤسسات الدبلوماسية، دائما أفترض أن هناك شيء لا أعرفه. فحتى مسألة البحث في الموضوع تكون يعني بشكل أكبر وأطول. لماذا؟ لأن أكيد أنا خارج هذه الدائرة. ودائما السياسة في النهاية أنت تظهر لك النتيجة كخبر، أنت لا تعرف ماذا يدور. جميل. الأمر الآخر أعتقد والمهم جدا، أن إحنا دائما كبشر، إيش الشيء اللي إحنا نحبه؟ أن دائما عندما نتبنى مواقف حيال أي موقف، حيال أي قضية، أي موقف إنساني، أي قرار، نحاول أن نبحث عن المصادر أو المحلل السياسي اللي يؤيد فكرتنا، لأن إحنا مع التأييد نشعر بالقوة. وأنا أعتقد هذه ربما من أخطر الأشياء اللي ممكن تحصل. يعني أنا مؤخرا ما أريد أشعر بأن هذه المصادر هي فقط مرآة تعكس رأيي، أريد أن أستمع للطرف الآخر. ليس بالضرورة لأتبنى رأيه أن تكون لدي استقلالية في التفكير، لكن من الضرورة، من الضروري جدا أني أنا أسمح لهذه المساحة من الاختلاف أن تعبر داخلي. بالضبط. فأنا أعتقد لو تلاحظ حتى المحلل السياسي، لو أتينا بمحللين سياسيين من نفس البلد، هم يختلفون حتى في تفسير مثلا موقف معين، وهذا شيء طبيعي. لكن إحنا أيضا من الضروري، إذا أنا مثلا متابعة جيدة للدكتور عبد الله، وأنا أيضا متابعة جيدة للدكتور عبد الله، وأستمع يعني له بشغف شديد،
1: كلنا متابعين جيدين لهم،
0: يستاهل دكتور عبد الله. أيضا أنا أستمع للأطراف الأخرى اللي ممكن تتبنى آراء مختلفة، وأنا أعتقد هذا الأمر حتى يجعل مستوى إدراكك يعني بعض الشيء يكون أوسع.
1: جميل جميل. طيب اليوم حواء، أنت ليك مشاركات خارجية. الأستاذ الدكتور ذكر في البداية أن التقيته أول مرة في كوالالمبور في ماليزيا. دكتور، اليوم لو جلستي مع مجموعة من الشباب على سبيل المثال من دول مختلفة، وسألوك مثلا إيش اللي يميز سلطنة عمان في علاقتها مع مع مع مع دول العالم، من واقع تجربتك وكشابة عمانية اليوم، إيش تحديدا راح تردي عليهم؟
0: يعني أنا أعتقد أن أصبح واضح جدا ما يميز عمان، خصوصا عندما حدثت الأحداث الأخيرة، والرسالة وصلت للعالم يعني. لكن أعتقد ممكن أجيب بأن عمان قادرة على أن تحافظ على علاقاتها، وعلى أنها تفتح قنوات ومساحات للحوار حتى في ظل اختلافها مع الأطراف، حتى وقت الأزمات، حتى عندما تكون عمان متأثرة. يعني إحنا بطبيعتنا البشر عندما نشعر بغضب، أو عندما مثلا نكون وسط أزمة، غالبا إحنا يعني ننهي أو نغلق قنوات النقاش، لأن بالنسبة لنا ممكن هذا يعني يزيد من الأزمة أو لا يحل المشكلة. لكن عمان تملك يعني صبر وجلد شديد جدا، حتى عندما تكون متأثرة، حتى عندما تخاطب بطريقة مثلا قاسية أو حادة، تملك صبر في أنها تفتح قنوات الحوار، وليست لديها أي مشكلة في أنها تستضيف الشخص اللي مختلفة هي معه وتتناقش معه على طاولة الحوار. والأحداث الأخيرة يعني بدون ذكر حدث معين تثبت ذلك.
1: جميل جميل. دكتور، أستاذ دكتور عبد الله، تم إضافة العلوم السياسية لكلية الاقتصاد في جامعة سلطان قابوس. الأهمية اللي يمثلها وجود تخصصات سياسية في الجامعات، في الكليات المحلية، توسعة هذه التجربة بما يؤسس أيضا لحضور شباب فاعل في المجال السياسي، يؤصل للتجربة الحضارية السياسية العمانية أيضا.
2: طبعا هذا يعني كانت خطوة جدا جدا مهمة، وكان البلد في أشد الحاجة لهذا العلم وهذا المعرفة، لأن هذا أصبح اليوم من يعني أدوات المعرفة التي موجودة في العالم. كل العلوم اليوم تدرس بكل التخصصات، وكنا نفتقد للعلوم السياسية لفترة، ولكن الحمد لله انشأت في جامعة سلطان قابوس، وإن شاء الله تنشأ أيضا في جامعات أخرى، لأن العلوم السياسية والعلاقات الدولية جزء أساسي من فهمنا للعالم اللي حوالينا، وليست فقط مختصرة في الذين يعملون في المجال السياسي. يعني ممكن يتخرج في العلوم السياسية ويعمل في مجال آخر، وممكن أيضا شخص آخر يأتي من مجال مختلف تماما ويعمل في العلوم السياسية. لكن الإلمام بالعلوم السياسية والإلمام العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي الدولي وغير ذلك، يعني يخدم البلد، يخدم المجتمع. أين عمل هذا الفرد؟ يعني كان في وزارة الخارجية أو في مؤسسات أمنية أو في حتى مؤسسات خدمية؟ لأن العلاقات الدولية اليوم لا تقتصر فقط على السياسة الخارجية. العلاقات الدولية أمامك هراء، يعني تقوم بدور في العلاقات الدولية، صوت عمان يسمع في كل مكان في العالم، في العواصم التي تروحها هي وزملائها. فهذا أيضا رغم أنها ليست متخصصة في العلوم السياسية أو العلاقات الدولية. فاليوم نحن في مجتمع لابد أن نفهم أن نكمل بعض، أن الصوت الرسمي، أن صوت الدولة أيضا يكمله صوت الغير رسمي، المجتمع، التجار، أصحاب الأعمال، المهندسين، يعني الإعلام. فهذا كلها هي تكملة لسياستنا الخارجية وسياستنا الدولية. فوجود هذا العلم أنا أعتقد أنه هذا رافد كبير لفهم ما يحصل في العالم من سياسة ومن تغيرات كبرى تحصل في العالم، وإيش الدوافع التي تحصلها، إيش النظريات التي تفسرها، كيف يمكن أن نحلل هذه، كيف يمكن أن نحلل هذه التغيرات وهذه السياسات. كل هذا يعني ممكن أن نستفيد منه من خلال هذه العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة، وأتمنى أن نراها أيضا في جامعات أخرى في المستقبل.
1: جميل جميل. حواء، أنا أذهب إليك، أريد أسألك عن موقع القراءة في تجربتك.
0: يعني أنا يمكن كنت في مقتبل عمري، يعني فترة عمر 14 15 16 قارئة بشكل أكبر، لكن أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي، أقصد قارئة كتب، لكن مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لي يعني غيرت طريقة القراءة. أصبحنا اليوم نقرأ المقالات أو نقرأ الأخبار من خلال البوستات في الإنستغرام، من خلال روابط يعني ترفع في تويتر أو حتى في منصات الانستغرام. وبالتالي أنا أعتقد أن إحنا لا نستطيع حتى أن نكون آراء دون معرفة ودون قراءة. والمعرفة غالبا تأتي إما من قراءة أو إما من متابعتك لأشخاص متخصصين. لذلك أنا حتى مؤخرا كنا نناقش حتى مع مديرية الشباب فكرة أن لماذا لا نمكن الشباب في السياقات الوطنية، لأن إحنا ممكن نفتقر، يعني إحنا نعرف لما نتحدث عن السياسة نعرف ما يحدث بشكل عام، لكن نريد أن نعرف ما يحدث داخليا، نريد أن نعرف كيف تعمل المؤسسات الداخلية في عمان أو المؤسسات الدبلوماسية، نريد أن نعرف كيف يصنع القرار، نريد أن نقوم بلقاءات مثلا مباشرة مع صناع القرار، مع المتخصصين. فأعتقد أن هذا سيلعب دور كبير جدا حتى في مستوى أو في مسألة الوعي. وأعود لمسألة القراءة، أعتقد القراءة ويمكن المناظرات تستدعي القراءة، لأنك لا يمكن أن تقدم موقف مدته 7 دقائق دون أن تملك معرفة أو دون أن تملك معلومات. فالمناظرة وحتى تجربة سفراء الشباب بالمناسبة قادت اهتمامي نحو الدبلوماسية. وأنا ربما تجربتي يعني حتى في الأمم المتحدة كانت لنا مشاركة في مجلس الأمم المتحدة، كنت أرى كيف تحظى عمان ويحظى العمانيين هناك الدبلوماسيين باحترام شديد جدا وباحترام كبير جدا، ولفتني هذا الأمر للأمانة. وكنت أفكر كيف استطاع العماني، يعني هذه ليست سمات شخصية، ليست سمات شخص معين، هذه أصبحت كأنها مدرسة. وتلاحظ أن هذه المدرسة يعني أصبحت يعني كأنها علامة في كل عماني، كأنك أنت هذه هي مدرسة العماني، هذا هو الهدوء المتبع. وفي مستوى من الهدوء في يعني حتى من لقائي مع سفارة سلطنة عمان في الأمم المتحدة، كنت صراحة فخورة جدا أن إحنا يمكن نستمع ونسمع لكننا لم نقابلهم، لم نجلس معهم على طاولة الحوار، لم نعرف كيف استطاعوا أن يصلوا إلى هذا النوع من الصبر والهدوء والتحمل. وكنت يعني حتى أنا أثناء النقاشات أرى الممثلين دول أخرى يعني يميزون الدبلوماسي العماني من بعيد ويأتون للسلام عليه.
1: جميل.
0: فلفتني هذا الأمر، واعتقدت أن إحنا الآن هو الوقت المناسب لأن نعرف يعني جميل. لأن نعرف أكثر عن سياستنا جميل. الداخلية وحتى سياستنا الخارجية.
1: طيب حواء، أنا أريد أختم معك بسؤال. لو مثلا واحد من الشباب الحين يسمعنا من من اللي يسمعون الحين وصلوا خبر أو مقطع معين حول موقف اتخذته سلطنة عمان، موقف سياسي مثير على سبيل المثال، إيش الخطوات اللي ينبغي له إنه هو يعملها قبل أن يصدق أو يعلق أو حتى يعيد النشر؟
0: أنا أعتقد مسألة الوعي أصبحت أكبر بأهمية التثبت من المصدر وأهمية التثبت من صحة الخبر، وذكر ذلك الدكتور عبد الله. لكن يعني كخطوات عملية أعتقد مسألة المصدر مهمة جدا. يعني الآن لما أرى مثلا خبر سلطنة عمان اتخذت موقف معين، مباشرة لابد أن أذهب إلى المصادر الرسمية، وهي الآن أصبحت متاحة وموجودة، مثلا موقع أو حساب وزارة الخارجية، حساب مثلا وكالة الأنباء العمانية، وليس إلى الحسابات التي تعيد صياغة الخبر، لأن أصبحت اليوم كثير من الحسابات هدفها الأساسي أن هي تعمل ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إعادة صياغة الخبر بطريقة قد تكون غير دقيقة أو يعني جزئية. الأمر الآخر وبالنسبة لي هي الأهم، هي مسألة السياق. حتى لو تلاحظ دكتور عبد الله أن إحنا كثير فقط يعني نأخذ مقطع بسيط من الخبر كامل ولا نسأل يعني هذا أتى في أي توقيت، يتحدث عن أي حادثة تحديدا، هل المقطع كامل أو مثلا هل العنوان يعبر عن التصريح أو ماهية التصريح؟ لأن بالنسبة لي مقطع 20 ثانية قد يكون نعم صحيح حرفيا لكن قد يكون مضلل سياقيا، وبالتالي أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي هدفها عدد المشاهدات وكذا، وهذا أصبح كأنه يعني فعل مشروع. فأنا يعني أعتقد أن مسألة السياق مهمة جدا. الأمر الآخر ويمكن ذكرتها سابقا ويمكن هي تجربة خاصة أيضا، أن إحنا ننفعل، إحنا تأخذنا الحمية للدفاع عن موقف معين، عن مثلا قضية إنسانية معينة، فنريد أن ننشر بشكل سريع جدا. وذكرتها أن أعتقد في عبارة أنا دائما يعني أقرأها وأركز فيها، اللي هي كلما كان الخبر قادرا على استفزازك يجب أن تكون سرعة مشاركته أبطأ. لأن جميل. أنا شعوري
1: قاعدة جميلة.
0: نعم أنا شعوري صحيح وحقيقي، شعور الغضب اللي أشعر فيه هو شعور حقيقي لكنه ليس بالضرورة يعكس صحة موقفي أو صحة الخبر. فأنا بالنسبة لي لو نلخصها في هذه الخطوات ستكون يعني هذه الخطوات العملية.
1: جميل جميل حواء، احنا سعدنا جدا بمداخلاتك وحضورك معنا في هذا الجزء من الحلقة، نتمنى لك كل التوفيق، نتمنى لك مزيد من التقدم أيضا في اهتماماتك. حواء بنت حمود الجرادي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.

0: خلف كل تحول قصة، وخلف كل إنجاز رؤية، وخلف كل تحدي فرصة تستحق أن تفهم. أهلا بكم في برنامج من زاوية أخرى.
1: تحية متجددة لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب أينما كنتم، ولكل من انضم إلينا في هذا الوقت وبرنامجكم من زاوية أخرى. مستمعينا، حين نحاول أن نفهم سياسة عمان اليوم، ربما علينا ألا ننظر إلى الحاضر فقط، لأنه خلف المواقف اللي نشوفها اليوم تاريخ طويل، وجغرافيا صنعت تحدياتها وفرصها، وبحر حمل العمانيين من قرون طويلة إلى شعوب وإلى ثقافات وإلى دول مختلفة. عمان ما كانت في يوم من الأيام بعيدة عن العالم. موقعها وضعها عند ملتقى طرق بحرية مهمة، وتجربتها التاريخية جعلتها تتعامل مع قوى إقليمية ودولية مختلفة، وتمتد بعلاقاتها عبر الخليج والمحيط الهندي وشرق أفريقيا وما وراءها. ومع هذه الرحلة الطويلة، التاريخ السياسي لعمان ما كان مجرد تعاقب للأحداث والحكام فقط، كان أيضا تاريخ لإدارة العلاقات وحماية المصالح والتعامل مع الجوار والانفتاح على الآخر ومواجهة التحولات التي شهدتها المنطقة والعالم. في ضوء كل هذا، تبرز مجموعة من الأسئلة: هل يمكن أن نفهم ملامح السياسة العمانية المعاصرة إذا لم نفهم التجربة التاريخية لهذا البلد العريق؟ هل ما نراه اليوم من حرص على الحوار وإبقاء جسور التواصل والتعامل مع أطراف مختلفة ممكن أن نجد له شواهد أو جذور في صفحات التاريخ العماني؟ في قادم الوقت سنحاول مستمعينا أن نلعب على عقارب الزمن، نرجع للوراء، نستعيد التاريخ، نستعين بالماضي، ونفتح أيضا نوافذ حضارية قديمة بقدم هذه الأرض، ثم نعود للحاضر لنناقش كيف يمكن أن ينعكس تاريخ الأمس على حاضر اليوم. أرحب بالدكتورة بهية بن سعيد العذوبي، باحثة في مجال التاريخ، التي انضمت إلينا في هذا الجزء من الحلقة. وبطبيعة الحال يصحبنا على الدوام الأستاذ الدكتور عبد الله بعبود، الأكاديمي والمحلل السياسي، والذي نستمتع جدا بحضوره معنا في هذه الحلقة. دكتورة، أهلا وسهلا بك في هذا الجزء من الحلقة.
2: مرحبا أخ سالم، وأيضا مرحبا بالدكتور عبد الله. يسعدني أني أنا أكون هنا أيضا ضيفة بصحبة أكاديمي متميز مثلك دكتور.
3: الله يحفظك، هذا من لطفك.
2: الله يعافيك إن شاء الله.
1: دكتورة، خلينا نبدأ معك كذا مباشرة. نحن تحدثنا خلال الحلقة عن الأخبار والأحداث السياسية اللي اليوم تتدفق علينا لحظة بلحظة يكاد يعني، وعلى الشباب بطبيعة الحال. هناك الكثير من الشباب يتفاعل مع هذه الأخبار. من موقعك أنت كباحثة تاريخية، وربما نحن يعني قد يتساءل المستمع هنا لماذا نمزج التاريخ بالسياسة، وانت راح تجاوبي على هذا السؤال، أهمية التاريخ في فهم السياسة بطبيعة الحال. الشخص عندما يحاول فهم السياسة بعيدا عن التاريخ، ايش اللي يخسره؟
2: بداية لازم نركز على نقطة مهمة جدا. يعني احنا لما السياسة في حد ذاتها فهمها بدون تاريخ، يعني أن الشخص يعني خسر ما يسمى بالسياق التاريخي. بمعنى أن نحن نعرف أن السياق في العادة هو مش جزء هامشي أساساً من الحدث السياسي، هو جزء أساسي في فهم الحدث السياسي. بالتالي هنا إحنا لازم نفرق بين شيئين: هل إحنا مع معرفة الخبر أم مع فهم الخبر؟
1: جميل.
2: لازم نفرق بين هذول الاثنين. بمعنى يعني قد يكون في حدث، أنا بنهض الصباح بيكون في حدث سياسي صادر، سواء كان تصريح، سواء كان موقف دولة معينة، سواء كان أزمة سياسية معينة صايرة، لكن السؤال اللي المفروض أطرحه على نفسي مش ما هو هذا الحدث أو من اللي صرح أو ما هو هذا الموقف. السؤال لازم يكون أعمق لابد أن يعني نحاول أن نتعمق بشكل أكبر في التاريخ من خلال فهم وطرح أسئلة مختلفة كليا. ليش؟ على سبيل المثال، لماذا هذا الحدث صار؟ مش ماذا حدث، لماذا حدث؟ ليش هذه الدولة متخذة موقف من دولة ثانية؟ ليش دولة في ملفات قد تكون معها مصالح اقتصادية يعني كبيرة، ولكن على الرغم من ذلك في اختلافات سياسية في بعض الملفات السياسية؟ إذن هذا يرجعنا إحنا إلى التاريخ، لأن التاريخ في حد ذاته بيعطيني رؤية أوسع ورؤية شاملة لعمق هذا الحدث السياسي اللي صاير الحين.
1: جميل.
2: وبالتالي فإن هذه النقطة يعني يمكن قد يكون موقف، يعني موقف أو حدث من 30 ثانية، فالمفروض أني أنا ما أتسرع في الحكم على هذا الموقف السياسي أساسا. لابد أن أطرح هذه الأسئلة.
1: جميل.
2: وبالتالي أنا يعني قدرتي على فهم هذا الحاضر وهذا الموقف لابد أن تكون في البعد الزمني والتاريخي.
1: جميل. طيب دكتورة بهية، لما ننظر للسياسة الخارجية لسلطنة عمان اليوم، نحصل مفردات مثل الحوار، الانفتاح، احترام الآخر، بناء العلاقات مع أطراف مختلفة. من موقعك كباحثة تاريخية، هل يستطيع الباحث أن يجد جذور لهذه السمات في التاريخ العماني؟
2: أنا أعتقد نعم، من الممكن أن تكون هناك جذور، وممكن نلاحظها أساسا موجودة كجذور في السمات في التاريخ العماني. لكن اللي المفروض نركز عليه في هذه النقطة أن هذه الجذور أو هذه السمات ممكن يعني نسقطها كليا على التاريخ العماني. بمعنى يعني أنا عندي مثلا لما أتكلم عن السياسة الخارجية لعمان، السياسة الخارجية لعمان في القرن 17 ولا القرن 19 أو القرن 20 تختلف عن السياسة الخارجية في الدولة الحديثة والمعاصرة. يعني أنا أتكلم هنا عن يعني هنا تحكمني قوانين دولية، هنا تحكمني سياسات مصالح متبادلة، قد تكون أيضا علاقات، اتفاقيات سياسية مختلفة. لكن إحنا كمؤرخين من الواجب علينا أن ننظر إلى تأثير يعني هذه السمات، يعني هذه السمات موجودة، الانفتاح على الآخر كانت موجودة في عمان منذ القرون السابقة، التواصل والعلاقات السياسية مع الدول الأخرى أيضا موجودة. إذن هنا لابد أن يكون هناك توجه نحو مدى تأثير هذه السمات، كيف أنا ممكن أقرأ الحدث السياسي الحين من خلال خبرة تراكمية. جميل. ممكن أنا أشوفها وموجودة معي كحوار، كتفاوض، كمصالح سياسية مختلفة، مصالح اقتصادية مختلفة. وبالتالي هذه المعرفة في حد ذاتها بتعطيني يعني بعد آخر في رؤيتي للأحداث السياسية من منظور مؤرخ وأيضا من منظور سياسي في ذات الوقت.
1: جميل جميل. أستاذ الدكتور عبد الله أبو عبود، أيضا يعني في ضوء حديث الدكتورة بهية، من موقعك كأكاديمي، الاطلاع على التاريخ هل يجعل الشاب أكثر هدوء، أكثر وعي من أنه العواطف تحرك تجاه مواقف سياسية معينة في الوقت الراهن؟
3: إذا سمحت لي أيضا دعني أرحب بالدكتورة، والدكتورة بهية صار لي شرف أيضا التقيت فيها في أحد المؤتمرات العلمية، وكان طرحها متميز، في اختياركم للمجموعة في هذا الحلقة يعني رائع، جزاكم الله خير، موفقين في هذا الموضوع. طبعا دعني أيضا أنقل الموضوع إلى ما هو أوسع، لأن نحن نتحدث عن السياسة الخارجية العمانية ودور التاريخ في هذا الشيء. ودعني أقول شيء ربما البعض يعلمه، وهو أن السياسة الخارجية لأي دولة هو انعكاس لسياستها الداخلية، هو صورة للسياسة الداخلية. والصورة الداخلية هذه كيف تتكون؟ تتكون من التاريخ، من الجغرافيا، من الثقافة، من الإنسان الذي عاش في هذا البلد، وبكل المعطيات اللي حواليه، وهذا انعكاس للسياسة الخارجية. فالتاريخ جزء أساسي من فهم سياق هو لا يفسر ما يحصل الآن مثل ما ذكرت الدكتورة، لأن المتغيرات أصبحت عديدة ومختلفة، ونحن نتحدث عن عصور وآليات واتفاقيات وتغيرات دولية حصلت كثيرة. فلكن أيضا هو لا يفسر كل شيء، ولكن يعطيك خلفية كيف هذه الشخصية العمانية، كيف هذا الفكر العماني الذي بنى هذا السياسة الخارجية، من أين تأتي؟ تأتي من التاريخ، تأتي من الجغرافيا، تأتي من ثقافة هذا البلد، من التنوع العرقي، من مثل ما ذكرت في مقدمتك يعني وقوع ما بين الشرق والغرب، من العلاقات الإنسانية التي كانت حاصلة ما بين عمان ودول العالم، كانت في شرق آسيا، في شرق أفريقيا والمحيط الهندي، وأيضا على المستوى العالم يعني عمان كانت لها علاقات قوية. فهذا كلها يعني تراكمات في التاريخ، في الإنسان العماني، تراكمات تاريخية في تكون منظور الإنسان العماني لما يرى حوله وكيف يرى السياسة الخارجية وعلاقاته مع العالم. جميل. فلا يمكن نفصلهم من بعض، ولكن أيضا التاريخ لا يحدد السياسة الخارجية الآن، لأن السياسة الخارجية الآن لها معطيات أخرى وتحديات أخرى، ولكن أيضا لا يمكن فصلهم.
1: نعم، لكن هناك نستطيع ما أن يعني من ما نسميه بالخبرة الحضارية على سبيل المثال. طبعاً. يعني عمان على يعني مر تاريخها تعاملت مع قوى متباينة، سواء طبعاً. من حيث الإمكانات، من حيث النفوذ. إلى أي مدى هذه الخبرة الحضارية أيضا دكتور تنعكس اليوم في مواقف سلطنة عمان؟
3: هذا إرث هذا إرث حضاري، إرث عماني، الخبرة الحضارية التي ذكرتها، التاريخ اللي تحدثنا عنه. يعني هذا إرث هو من أحد الأساسيات المكونة للشخصية العمانية.
1: جميل.
3: والفكر العماني.
1: جميل.
3: فلما نحن اليوم نتحدث عن كيف تبنى السياسة الخارجية، هي لا تبنى فقط على أحداث سريعة وخبر هنا وخبر هناك، هي تأتي من هذا الصندوق، صندوق الأرث الذي هو متواجد فينا كلنا، في مجتمعنا، في قادتنا، في شعبنا ومسؤولينا. هذا الأرث الحضاري هو هذا المخزون الذي نرتكنه عليه، من هناك ننبثق ونبني سياستنا الخارجية. وهذا الأرث على ماذا كان ينبني؟ كان ينبني على أن عمان هذا الموقع الاستراتيجي المهم المطل على المحيط الهندي والبحر عمان والخليج العربي ومضيق هرمز، وهذا العلاقات التاريخية القديمة مع الشرق والغرب، مع شرق آسيا، مع شرق أفريقيا، مع العالم، هذا العلاقات التجارية والاقتصادية أيضا القديمة، هذا الجغرافيا وهذا التنوع العرقي والمذهبي والتعايش السلمي، والحاجة إلى أن عمان تكون دائما في أمن واستقرار ورخاء، هو الذي في النهاية هذا الإرث هو الصندوق الذي نرتكن له لنبني سياستنا الخارجية.
1: جميل. جميل.
3: فسياستنا الخارجية مبنية على هذا الأرث الحضاري الذي تحدثت عنه، وهو هذا الصندوق الذي ينص على أن أو يسعى أن تكون هذا البلد تعيش في أمن واستقرار ورخاء واقتصاد يعني نامي داخل البلد، وأيضا للمنطقة ككل، والقبول بالآخر، قبولنا داخليا بالآخر هو أيضا انعكاس لقبولنا بالآخر، قبولنا للحوار الداخلي والتعايش السلمي فيما بيننا هو أيضا انعكاس لعلاقتنا مع الآخرين.
1: جميل.
3: فالسياسة الخارجية العمانية هي صدى لهذا الأرث الحضاري.
1: جميل. انتقل للدكتورة بهية. دكتورة بهية، في ضوء ما تفضل بي أيضا الأستاذ الدكتور عبد الله، نحن يعني نذهب نناقش الحاضر ثم نعود للتاريخ شوي، ثم يعني هذا اليوم نحاول أن يعني نلعب على عقارب الزمن مثل ما قلت في البداية. كيف يعني تقرأي علاقات عمان مع القوى المتنافسة تاريخيا، وكيف كانت تدير عمان تلك العلاقات؟
2: طبعا لما نتكلم عن هذا يعني عن هذه العلاقات بنرجع إلى اللي هي، خلينا نرجع ونعطي أمثلة لبدايات تأسيس الدولة البوسعيدية في عهد الإمام المؤسس أحمد بن سعيد. الإمام أحمد بن سعيد في بدايات علاقاته بدأ في توحيد عمان داخليا والعمل على استقرارها، ثم بدأ في التوجه إلى تحقيق نوع من يعني بدأ في توسع علاقاته، فكون علاقات مع الدولة العثمانية، وأبسط مثال على ذلك اللي هي ما حدث من إرسال اللي هي الحملة إلى لفك الحصار البصرة في سنة 1775. أيضا كانت لديه علاقات مع الهند في تلك الفترة، وصار في علاقات تجارية معهم. كذلك فيما يتعلق حتى الدول الأوروبية أو القوى الإقليمية الأوروبية مثل فرنسا مثل بريطانيا، أيضا ارتبط بعلاقات إقليمية مع هذه الدول. جميل. وبالتالي بنلاحظ هنا أن المبدأ الأساسي كان هو عدم حصر هذه العلاقات الدولية في علاقة مع دولة واحدة. هناك توسع في العلاقات، وأيضا هذا اللي بنلاحظه أيضا لما نتناول عهد السيد سعيد بن سلطان. يعني يمكن يعني إدارة العلاقات الدولية والإقليمية تتضح بصورة أكبر في عهد السيد سعيد بن سلطان، على اعتبار أن السيد سعيد بن سلطان قام بتوقيع اتفاقيات تجارية مع القوى الأوروبية اللي كانت موجودة، وقع اتفاقية مع بريطانيا سنة 1822، وبعدين صار في اتفاقيات أخرى يمكن أبرزها اللي هي اتفاقية عام 1839 وغيرها من الاتفاقيات الأخرى. أيضا وقع اتفاقيات مع فرنسا، يمكن حتى أشهر الاتفاقيات اللي وقعها اللي هي اتفاقية التجارة والصداقة اللي وقعها مع الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1833. بالتالي اللي أريد أوصل له هنا أن عمان منذ القدم في إدارة علاقاتها كانت يعني متوسعة، لا تميل إلى طرف دون الطرف الآخر، وبالتالي هذا منحها خبرة، يعني هذه التجربة التاريخية والحضارية المهمة ساهمت في أن عمان تتمتع بدور الوسيط في الوقت الحاضر، وأيضا تتسم بدور الحياد. جميل. لا تميل إلى قوة إقليمية دونا عن قوة إقليمية أخرى.
1: طيب دكتورة، هذا اللي تفضلتي أنت الحين فيه، وهذا التاريخ المشرق واللي يعني يشعرنا بالفخر، أنت تجمع بين الوظيفة وبين أيضا العمل الأكاديمي، كيف تنقل هذه التجربة للجيل الجديد للشباب؟
2: في الحقيقة يعني يمكن هذه من الأشياء اللي نحاول إحنا دائما أن يعني نحقق هذا النوع من التوازن في تدريسنا لمقررات الخاصة بعمان تحديدا. يعني الحين توجهات الشباب، ويمكن هذه من الأشياء اللي ذكرتها الأخت حواء، اللي هي توجهاتهم نحو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكبر. لذلك نحن نحاول أن نبرز صورة عمان المشرقة في أثناء تدريسنا للمقررات الدراسية من خلال ذكر نماذج مختلفة يعني التجارب العمانية على مدى العصور، سواء في يمكن من التجارب المهمة جدا اللي هي التجربة اللي خاضها العمانيون في طرد المستعمر البرتغالي من عمان وتحرير مسقط ومطرح سنة 1650 ميلادي. هذه تجربة جدا مهمة، وإحنا كعمانيين نشعر بالفخر أن في قوة إقليمية سيطرت على عمان لما يزيد عن 100 عام، ومع ذلك تمكن العمانيون بفضل القوة والإصرار أنهم يساهموا في طرد المحتل البرتغالي. جميل. الشيء الآخر أيضا اللي هي لما أيضا نتناول بدايات عهد الدولة البوسعيدية ومحاولات، وهذه ذكرتها أيضا اللي هي محاولات الإمام المؤسس أحمد بن سعيد في العمل على توحيد وتحقيق الاستقرار الداخلي لعمان، ثم بعد ذلك التوجه إلى ازدهار عمان. يعني أحمد بن سعيد لم يكتفي فقط بعملية الاستقرار الداخلي. عمان في تلك الفترة أيضا كانت تخضع لنفوذ الفرس، وبالتالي يعني برزت محاولاته في طرد المستعمر الخارجي من عمان، وبالتالي بعد ذلك التوجه إلى رفعة عمان. وهذا أيضا على مدار التاريخ في عهد الدول المساعدية نلاحظ، يعني في عهد السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، في عهد الحين وإحنا في عهد السلطان هيثم يحفظه الله كذلك، نلاحظ أن إحنا كعمانيين نشعر بالفخر أن إحنا معانا تاريخ. هذا التاريخ يشعرنا أن عمان كانت قوة إقليمية مهمة ولا تزال لها أهمية في الأحداث السياسية الحاصلة في الوقت الحاضر.
1: جميل. طيب دكتورة، ما في شك بأنه الذاكرة التاريخية لكل شعب له ذاكرة تاريخية، هذه الذاكرة التاريخية إلى أي مدى أيضا تؤثر في الطريقة التي تنظر بها الشعوب إلى العالم؟ نتكلم من من من من واقع تجربة العمانية.
2: طبعا الذاكرة التاريخية تعتبر مهمة، يعني في النهاية احنا نتكلم عن إطار عام للمجتمع العماني. الذاكرة التاريخية تمثل الفرص اللي ظهرت في عمان، تمثل تاريخ عمان، تمثل علاقات عمان مع الدول الأخرى والقوى الإقليمية المختلفة، توضح موقع عمان الجغرافي والميزة اللي امتاز بها هذا الموقع الجغرافي، توضح أيضا اللي هي التدخلات الخارجية اللي صارت لعمان في فترة من فتراتها التاريخية. فأنا لما تكون عندي ذاكرة تاريخية بهذا الحجم، يعني الذاكرة التاريخية العمانية جدا ضخمة، وبالتالي لما تكون عندي ذاكرة تاريخية بهذا الضخم، هذا يعطيني مؤشر حول المسار اللي المفروض أني أنا أسلكه في الوقت الحاضر. جميل. وهي بشكل عام تؤثر في الشعوب في العالم. يعني على سبيل المثال لما يكون عندي تدخلات خارجية، إذا أنا بيعطيني هذا مؤشر أني أنا لازم أكون عندي حرص أمني زيادة في الوقت الحاضر. لما يكون مثلا يعني شيء متعلق بالحدود، بالحدود ما بين الدول، أو هجمات خارجية أو غيرها من الأمور الأخرى، أو وجود مستعمر خارجي حاول أن يسيطر على عمان في فترة من الفترات، إذا أنا عندي حتى توجس من أن يعني نظرتي إلى الدول، إلى دول العالم، إلى القوى الإقليمية اللي موجودة قد تختلف نتيجة للذاكرة التاريخية.
1: جميل.
2: لكن ما ممكن نعتبر أن الذاكرة التاريخية قد تكون
1: محدد
2: أساسي. يمكن يلعب دور كبير جدا. جميل. بالسياسة الحالية.
1: جميل جميل. أستاذ الدكتور عبد الله، الذاكرة التاريخية ليست محدد، لكن أعتقد بأن الجغرافيا محدد. يعني أنا أسأل إلى أي مدى أيضا ساهمت جغرافيا سلطنة عمان في تشكيل سياستها الخارجية؟
3: بالطبع، يعني مثل ما ذكرنا سابقا، هو يعني السياسة الخارجية هي انعكاس، هي صدى، هي مرآة للسياسة الداخلية. والسياسة الداخلية هي تعتمد على الكثير من الأمور، منها التاريخ، منها ثقافة المجتمع. التاريخ بالمناسبة، يعني أضيف لما ذكرته الدكتورة، يعني العلاقات التاريخية الكبيرة والصراعات التي حصلت ومرت في هذا المنطقة أيضا بحكم الجغرافيا، لأنها في قلب العالم، لأنها هي حلقة وصل ما بين الشرق والغرب. فالتاريخ مرتبط بالجغرافيا. هذه الصراعات وهذه الحروب أيضا شكلت الوعي السياسي العماني.
1: جميل.
3: على مدى الأجيال. لكن لا ننسى أن أيضا عمان مرت بمرحلة من الصراعات حتى الداخلية. هذه أيضا جعلت الفكر العماني يعني يرتفع أكثر،
1: والوعي يزيد،
3: والوعي يزيد بأن الرخاء والاستقرار لا يمكن أن يأتي إلا من خلال السلام.
1: جميل.
3: فعملية الفكر العماني في توخي الحذر والابتعاد عن الحروب والصراعات.
1: جميل.
3: أيضا والجنوح للسلام هو يأتي من هذا الشيء. الجغرافيا طبعا لها دور كبير. جميل. الجغرافيا مثل ما ذكرنا، موقع عمان الجغرافي على البحار، يعني بحر عمان، الخليج العربي، ومضيق هرمز، وأيضا عندك المحيط الهندي وغير ذلك، وأيضا علاقتها ما بين أو موقعها ما بين إيران من جهة، والدول العربية من جهة أخرى، العرب والفرس والصراعات العربية الفارسية القديمة والحديثة، أيضا يعني منطقة مضطربة، نرى اليمن يعني وما تمر فيه الآن من تحديات سياسية والمنطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي التي لعمان أيضا تاريخ كبير في ذاك المكان. فهذه الجغرافيا لها دور كبير أيضا في تحديد يعني وجهة السياسة العمانية.
1: جميل.
3: الانفتاح على الخارج، القبول بدور أنه نحن لسنا دولة كبرى عظمى ولكن لسنا دولة صغيرة.
1: جميل.
3: وما تعرضنا له من استعمار وما تعرضنا له من هجوم قديمة بحكم جغرافيتنا بحكم موقعنا لن نسمح بأن نتعرض لهذا الشيء الآن، وجغرافيتنا الآن مهمة.
1: جميل.
3: تاريخنا مهم، ثقافتنا مهمة، تكويننا العرقي والمذهبي أيضا مهم. فكل هذه عوامل هي التي تبني يعني الرؤية العمانية في كيف تبني سياستها الخارجية.
1: جميل.
3: طبعا هنالك أيضا تحديات أخرى في السياسة الخارجية، يعني في العصر الحالي الأمور ليست فقط جهة تاريخ وجغرافيا، ولكن هذا هو الإرث الذي نحتكم له، هذا الإرث الذي نغرف منه رؤيتنا لكيف ممكن أن نتعامل مع الآخرين.
1: جميل.
3: فمثل ما ذكرت، هي التاريخ، هي الجغرافيا، هي الإنسان.
1: جميل.
3: العماني هي هذا الأرض الطيبة التي أولدت هذا الاختلاف المذهبي العرقي ووقوعه على هذا البحار جعل يعني أن نرى العالم، نحن جزء كبير من العالم ليس مغلقين عنه، والعالم يقدر يوصلنا ونقدر نحن نوصل إليه، وأن لابد أن نتعامل مع هذا العالم، لابد أن نتفاعل مع هذا العالم، لابد أن نتاجر مع هذا العالم، ولكن لا نقبل أن تمس أن حد يمس سيادتنا ولا استقلالنا ولا رؤيتنا في كيف نحافظ على أمننا واستقرارنا، ونريد الأمن والسلام للجميع.
1: جميل جميل جميل الأستاذ الدكتور عبد الله. دكتورة بهية، يعني في ضوء أيضا ما تحدث وتفضل به الأستاذ الدكتور عبد الله، الجغرافيا العمانية، احنا الحين نرجع مرة ثانية للتاريخ، الجغرافيا العمانية متى كانت ميزة ويعني في لسلطنة عمان، ومتى أيضا كانت تحدي؟
2: أنا أريد أضيف لما قال الدكتور عبد الله، ممكن أن نقول بأن الموقع في حد ذاته، يعني احنا لما نتكلم عن موقع عمان نقول بأن هذا الموقع كان ميزة وفي ذات الوقت كان بمثابة عبء. يعني لما هذا يعني أن ميزة من أي ناحية؟ عمان تقع مثل ما ذكر الدكتور، عمان تقع في منطقة استراتيجية مهمة جدا في الجزء الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، تطل على بحار عديدة، عندها سواحل، القوى كبيرة موجودة فيها، تطل على مضيق هرمز. بالتالي هذه الميزة الجغرافية اللي امتازت بها عمان مثلت أيضا عبء. كيف مثلت عبء؟ يعني على سبيل المثال، أنا لما أتكلم عن مواني تجارية موجودة، عندنا مواني تجارية موجودة، يعني الموقع الجغرافي أسهم في وجود مواني تجارية كثيرة جدا. طيب هذه المواني التجارية اللي موجودة كانت أيضا مطمع لعدد كبير من القوى اللي كانت موجودة في المحيط الهندي، وكانت مطمع للاستعمار البرتغالي على سبيل المثال. أيضا لما أتكلم عن السفن التجارية اللي كانت موجودة في عمان في تلك الفترة بسبب موقعها البحري والساحلي، أيضا كانت يعني موقع أيضا لأساطيل عسكرية عديدة رست في عمان. وبالتالي الموقع الاستراتيجي لعمان مثل بالفعل عبء، وهو ميزة وعبء في ذات الوقت. اللي صار أن في تلك الفترة لما

0: هو لما نتكلم
1: السياسية.
0: عن الموقع الاستراتيجي بالفعل، يعني في أوقات الأزمات نكتشف لماذا نقول عن سلطنة عمان بأنها موقع استراتيجي. هنا يبين أو يتضح هي لماذا مهمة بالنسبة لحركة التجارة، حركة الملاحة منذ القدم. دكتورة بهية، يعني نحن في الحقيقة استغرب كيف الوقت مر سريعا. أنا لو طلبت منك مثلا موقف سياسي معين تاريخي تذكريه عشان الشباب اليوم يفهم سياسة بلده بشكل أوضح.
1: يمكن أبرز موقف سياسي أنا دائما يستوقفني اللي هو يعني رحلة السفينة سلطانة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1840. ليش هذا الموقف تحديدا يعني يستوقفني؟ ودائما نحاول هنا نربط بين التاريخ والسياسة. يعني أنا لما أتكلم عن هذه الرحلة اللي خرج فيها مبعوث عماني أو سفير عماني، أول سفير عماني يخرج من عمان ويتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، السؤال اللي الشاب راح يطرحه على نفسه هو بعد ما وصل إيش اللي صار؟ بعد ما وصل هذا المبعوث إلى نيويورك أو إلى الولايات المتحدة، ما الذي حدث؟ إحنا كمؤرخين ما نطرح هذا السؤال. إحنا كمؤرخين في العادة نطرح سؤال ليش دولة موجودة في جنوب شبه الجزيرة العربية في منطقة بعيدة تقوم بإرسال سفير إلى دولة في أطراف العالم، ما السبب؟ ومن خلال هذا السؤال نبدأ نرجع بالذاكرة التاريخية إلى البدايات، بدايات تكوين علاقات تجارية، بدايات تكوين علاقات سياسية بين عمان وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا ذكرت أن الاتفاقية تم عقدها في سنة 1833، وبعدها قامت هذه الرحلة البحرية اللي وصلت إلى الولايات المتحدة، وفي إشارة إلى أن هناك علاقات سياسية، وبالتالي هذه العلاقات يمكن قد تكون يعني جزء منها ظاهر في الوقت الحاضر أن هناك علاقات سياسية أساسا. يعني إحنا لما نتساءل، وهذا من الأشياء اللي يمكن تناولها الدكتور، لما نتساءل عن بعض التصريحات اللي تصدر من دولة معينة أو موقف دولة، قد يختلف موقف السلطنة عن موقف دولة أخرى، أو قد لا تصدر تصريح معين، لأن هناك تاريخ قائم في علاقات معينة، في مصالح مشتركة اقتصادية سياسية وغيرها من الأمور الأخرى. وبالتالي هذا الموقف أعتبره من المواقف المهمة اللي المفروض الشاب العماني دائما يطرح التساؤل لماذا؟ وهذا اللي ذكرته في البداية، نحن لا نتحدث عن الحدث السياسي، نحن نتحدث عن تاريخ هذا الحدث السياسي، الجذور التاريخية لهذه الأحداث السياسية التي تحدث في الوقت الحاضر.
0: جميل، فهم لماذا حدث هذا الحدث السياسي يمثل يعني مفتاح لفهم الحاضر. دكتور حقيقة يعني الوقت مر سريعا معكم، أنا أريد أختم معك برسالة أنا أطلبها منك، رسالة أخيرة لكل شاب مهتم بالسياسة سواء شغف أو دراسة أو تفاعل، الرسالة اللي تود تقولها لهم.
2: أنا أعتقد أن الانشغال بالسياسة ليست مشكلة مثل ما ربما يراها البعض، لأنه نحن نعيش في عالم السياسة فيه مسيطرة على كل شيء. الاقتصاد مرتبط بالسياسة، المجتمع مرتبط بالسياسة، التجارة مرتبطة بالسياسة. فانشغال الشباب بالسياسة واهتمامهم بالسياسة وقراءتهم للأمور السياسية شيء طبيعي جدا، خصوصا في عالم وفي وقت مثل هذا الوقت الذي يعني نعيش فيه، وفي اضطراب دولي وفي إقليمي، ويعني يمسنا ويمس أمننا واستقرارنا. أيضا رأى يعني أن الشباب يفهم أن مواقف السلطنة ربما نختلف أو نتفق معها، لأنه نحن كمواطنين كقراء كباحثين حتى لا نعرف كل التفاصيل وما هي المعطيات وما هي الحيثيات بحيث اتخذت السلطنة موقف معين في هذا المجال.

0: لكن لما نسقط كل هذا على التاريخ، على الجغرافيا، على الإرث الثقافي والإنساني للسياسة العمانية، نفهم لماذا السلطنة تحاول دائما أن تنأى بنفسها عن الصراعات، وأن تنأى بالمنطقة عن الصراعات، أن لا تقف وتصطف مع هذا أو ذاك، وأن تتحاور مع الجميع حتى مع الذين لا تتفق معهم، وأن تحاول أن تجد مخرج لهؤلاء الناس بحيث وهذه الدول وهذه القيادات بحيث أن يكون هنالك في أمن وفي سلام وفي استقرار، من خلاله نحن نحقق أمننا واستقرارنا ليس فقط لنا ولكن للمنطقة وللعالم ككل. عمان تاريخ، عمان جغرافيا، عمان إنسان، لها دور كبير في كثير من المجالات السياسية، الذي ينعرف والذي انكتب عنه والذي لا ينعرف. حاولت السلطنة دائما أن تحقق الأمن والاستقرار وساعدت فيها يعني جلب الأمن والاستقرار للمنطقة. هي من الدول الأساسية الرئيسية التي كونت مجلس التعاون الخليجي، وكانت يعني ساعية لهذا الشيء، وكانت حتى ساعد أن يكون هنالك في تعاون أمني لدول الخليج، وأيضا فوق هذا تسعى لأن يكون هنالك في حوار ما بين دول الخليج ودول المنطقة، من ضمنها إيران، من ضمنها اليمن، ومن ضمنها العراق، ومن ضمنها أيضا الدول الأخرى المجاورة، بحيث أن يكون لا يعني يكون هنالك في تعاون لكل دول المنطقة، وهذا يبعد عننا الوجود الأجنبي، هذا يبعد عننا صراعات الأجنبية، لما يكون هنالك في حوار وفي تعاون وفي ثقة ما بين دول الخليج. عمان دائما تسعى لهذا الشيء.
1: جميل.
0: أحيانا يسوء قراءة مواقفها، يسوء الفهم من الآخرين لهذه المواقف،
1: لكن لاحقا
0: ويكتشفوا متأخرا ولاحقا بأن ما تسعى إليه السلطنة هو أمن الجميع. ما يحصل الآن في هرمز وما تحاول تعمله الآن عمان سلطنة مع إيران هو لمصلحة الجميع. عمان لا تستفيد مباشرة من هرمز. هرمز هو إغلاق لكل الصادرات الخليجية ما عدا العمانية تقريبا وشوية من الإماراتية. ففتح مضيق هرمز هو للجميع. عمان تسعى وتحملت الكثير من ماليا واقتصاديا على مدى السنين، حاولت أن تجعل هذا الممر مفتوح للجميع، ولكن أيضا الصمت العماني لا نذكر هذا الشيء كثيرا، ولكن الآن نحن نحاول بكل جهد في السلطنة أن نفتح هذا المجال.
1: قد لا نتحدث كثير، لكن أيضا هو يتجلى أيضا في مواقفنا. أنا أعتذر بشدة لأني الوقت أنا ما أعرف كيف مر، لكن يبدو بأن الوقت انتهى. أنا أشكرك
0: جزيلا
1: الشكر أستاذ الدكتور عبد الله بن صالح بعبود الأكاديمي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، رافقتنا من بداية الحلقة، طولنا عليك، تغلبناك، تعبناك، شكرا جزيلا. دكتورة بهية بن سعيد العذوبي، باحثة في مجال التاريخ، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلات الثرية والرائعة، وأنت في كل مشاركة دائما تبهرين بنقاط مضيئة جدا في حديثك. شكرا جزيلا لك. وأيضا أشكر حواء بنت حمود الجرادي صاحبتنا في فترة سابقة من الحلقة. إذن مستمعينا، ذهبنا اليوم إلى السياسة، لكننا حاولنا أن نقترب منها بعيدا عن ضجيج المواقف، وأن نقرأها بشيء من الوعي، ونستعين بالتاريخ لفهم الحاضر. وربما كانت رسالتنا الأبسط أن نفهم قبل أن نحكم، وأن نستمع قبل أن نختلف، وأن نعرف وطننا ومواقفه قبل أن نتحدث باسمه. أشكر ضيوفي وأشكر حسن استماعكم. كونوا قريبين من السؤال، واقرأوا الصورة دائما من زاوية أخرى. نلتقيكم الأسبوع المقبل في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم معاً لأجلهم. الطلاق قد يكون نهاية علاقة زوجية، لكن ما مفروض يكون نهاية الأمان في حياة الأبناء. الطلاق ما مفروض أنه ينهي أدوارهم كأم وكأب. الطفل حقيقة ما يفهم تفاصيل الخلاف، يمكن يسمع بس ما يفهم تفاصيل الخلاف ولا يفهم أسباب الانفصال، لكنه يشعر تغير الجو وتبدل المشاعر وغياب هذا الاستقرار من هذا البيت. صدق أو لا تصدق، أبناء الطلاق ما يعانوا بسبب الطلاق ذاته بقدر ما أنهم يعانوا من طريقة تعامل الكبار معه. يا الله، لما شفنا الطلاق شو يعمل بين البعض، وليس الكل ولله الحمد، بين البعض من صراع، من شد، من جذب، من استخدام هذا الأطفال كورقة ضغط أو تحميلهم اللي ما يتحملوه من مشاعر الذنب والخوف. اتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه الأطفال. والله أنا يؤلموني هذه الفئة، يؤلموني هالأطفال، لأن ما لهم ذنب، لأني شهدت على أكثر من حالة وشهدت على أكثر من نظرات خوف في عيون هذه الأطفال. وأنا أعرف كان خلفها أسئلة، بس أنا أعتبر كيعني مختصة غريبة عند هذه الأطفال لما جو زارونا، بس كان من نظراتهم تفهم أنه عندهم كثير أسئلة، خوف، ترقب، قلق. مؤلم مؤلم هذا الوضع لما يكون عايش في وسط هالاستقرار وينتقل. نعم أنا أعرف أنه لربما كان في مشاكل يعني في البيت الواحد، ونعم الله سبحانه وتعالى قال خلونا نقول أنهم حاولوا بكل الطرق وصلوا لطريق مسدودة، والله سبحانه وتعالى قال فيهم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لاحظوا، تسريح بإحسان، يعني هذا الإحسان لازم يشمل هذا الأطفال، لازم يشملهم، لأن إذا ما شملهم هنا إحنا بنحول هذا الأطفال لكومة من المشاعر النفسية اللي بتظهر عندهم، بتظهر سواء في طفولتهم أو بعد ما يكبروا لازم يظهر عندهم. وأنا دائما من الأسئلة اللي أسألها لما يجيني يعني شخص ويسأل عن حالة معينة، ولما أعمل يعني دراسة حالة، أقول له هل كنت طفل لوالدين منفصلين؟ وأسمع هنا الإجابة، لأن في كثير يكون نعم. وللعلم ما كل أبناء المطلقين يعانوا، ولا كل أبناء بالعكس، في أبناء عايشين ولله الحمد في استقرار وفي أمان وفي وفي وفي وفي نبات وفي أمورهم عال العال. ولكن أنا أتكلم عن فئة محددة، هم يعرفوا أنا عن من أتكلم، هم عارفين أنا عن من أتحدث. الأطفال ما لهم دخل في هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى من كثر ما يوصي الرجل على هذه المرأة حتى بعد والله ديننا دين رائع، شو رأيكم؟ ديننا دين رائع، ما ترك صغيرة ولا كبيرة ولا تفصيل إلا وتحدث عنه. الله سبحانه وتعالى يقول في الطلاق وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن في سورة الطلاق. متخيلين؟ حتى وهي حامل تنفق عليها، حتى بعد الحمل وتضع طفلها وترضعه تنفق عليها. من كثر ما هذا الدين حريص أن الأطفال يتربوا تربية سليمة قويمة من دون ما يكون فيها هذا الشتات اللي يعيشه الأطفال بعد مرحلة الطلاق. حتى بعد الطلاق يقول الله سبحانه وتعالى أن هذه المرأة في لها حقوق أدوها لها، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. من كثر ما نفسية الأم وحتى نفسية المطلق عند هذا الأبناء مفروض تكون نفسية جيدة، نفسية جيدة. هذه الآيات تدل على أن الخلاف حتى الانفصال ما يبيح الظلم ولا الإضرار، وأن المعروف مطلوب حتى في كل الأحوال، في كل الأحوال مطلوب حتى بعد الطلاق، بالذات لما يكون في أبناء، بالذات لما يكون في أبناء. الخصومة في أو الفجر في الخصومة والله أمر يعني ومن من من صفات فئة معينة هذه ما تليق بنا إحنا كمسلمين. فكيف إذا كان هذا الشخص كان في بين عشرة سنة سنتين عشر عشرين في يوم من الأيام، لو يوم كان في معرفة بينه وبين هذا الشخص، فأحفظ مقامه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كيف يعني؟ يعني التضييع هذا مش فقط مادي، حتى نفسي. أنا من هو أن يضيع من يقود أبناءه؟ فهذا التضييع لما أضيع هذه الأبناء، والله هذا ما أمر بسيط، والله هذا ما أمر بسيط. أنا لما نسأل الأبناء أو الآباء اليوم لما يجون الأولاد عندهم مشاكل واضطرابات معينة بسبب الوضع اللي صار بين الوالد والوالدة بعد الطلاق والحرب التي شنت، حتى أنا كنت أذكر أقول لزميلة قلت لها شنت الأسلحة؟ رفعوها الأسلحة؟ تقول لي لا إن شاء الله إن ما ترفع إن شاء الله في هذا، أو نعم ما رافعينها من فترة، نعرف إن في، نعرف الوضع اللي بيصير فيه، نعرف القتال في الحضانة، أني أنا لازم أطلعك بأسوأ ما يكون، وهذا الطرف أنا لازم أطلعك بأسوأ ما يكون.
0: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
1: قبل فترة دار بيني حوار أنا وإحدى الزميلات، كانت طبيبة نفسية، فكانت تكلمني عن واحد من الأطفال، كيف كانت هذه البنت تعاني من أعراض نفسية لأمر معين، وكيف إنها تقول لي أنا متعجبة لأنها من أسرع الأطفال اللي كانوا يعانوا من هالأعراض، وهي كانت تشرف على حالتهم واللي تحسنوا تحسن سريع. فيعني أنا خضني الحماس في نقاشنا فأسألها عن الأسباب، قالت لي أنا ما لاحظت حاجة تغيرت عليها إلا أمر واحد يا كلثم. تقول لاحظت أنه في آخر جلسات كانت هذه الطفلة تجي لمواعيدها مع أمها وأبوها، مطلقين، الأم يعني مكان والأب مكان، لكن الاثنين يجيبوها يكونوا في العيادة معاها، وكان هالاثنين أمام هذه البنت جدا علاقتهم مستقرة. تقول هذا الأمر يعني نقل البنت من مكان لآخر، من وضع لآخر، فهذا دليل أن هذا الأمر ما يستهان فيه، هالأمر ما بسيط أبدا أثره وتأثيره على الطفل. إذا في أب وأم يسمعوني لطفا ركزوا لي في هالكلمتين هذيلا، ركزوا لي كثير فيهن، وكانوا يعني عندهم أبناء ويعني حاولوا بشتى الطرق ووصلوا لطريق مسدود وصار الطلاق. اسمعوني، أنتوا لما اختلفتوا هذا الاختلاف كان بينكم، الأطفال ما اختاروا هذا الطريق. طلاق أنا متأكدة قرار صعب عليكم، لكن ما معنى نهاية المسؤولية؟ ما معناته؟ لأن إحنا لما نقول نهاية المسؤولية البعض يفهم إنه لا بالعكس أنا الحين أعطيهم حب زيادة. لما تعطاه هذا الحب الزيادة اللي أنت تتكلم عنه، ما معنى إني أنا أشين صورة الأب في عينه؟ ما معنى إني أنا أبين إن الأم متوحشة في عينهم وإن الأم سيئة؟ تقول الله سبحانه وتعالى الحين ما عليه، الحين أنت بتكسب أطفاله، والحين والله أطفالي الحين يحبوني أكثر من الأم، أو أطفال الحين يريدوني أنا أكثر من أبوهم، وأنتي خلاص تعتقدي أن هذا صار النصر ووصلت لمرحلة النصر، بس هذه مرحلة بداية النهاية عند الطفل، لأن الطفل بكرة بيكبر. وأنا دائما أقول هذه الكلمة، أنا أكد لكم أن لما يكبر إلا ما يعاني من اضطرابات معينة. ليش؟ لأني أنا ما أعلم الغيب، أنا أعتمد على مؤشرات، المؤشرات اللي شفناها واللي تمر علينا تقولنا إذا ما نشأ هذا الطفل بفكرة قويمة مستقرة عن الأب وعن الأم، هنا الحين بتشوفين أنه أيوة هم يريدوني وهم ما يحابين أبوهم، أو هم نعم خلاص يبكوا من كثر ما يريدوني وهم ما يريد أمهم، وهذا الأمر تعتقد أنه مفرح، هذا الأمر تعتقد أنه تفزت في هذا الحرب اللي شنيتوها على بعض. لكن الأصل يقول لما يكبر هذا الطفل ما ينشأ بهذه النشأة، بعدين آثاره تطلع، بعدين آثارها تطلع. ليش تطلع الآثار هذه؟ لأن الإنسان الطبيعي المستقر صعبة تتشين صورة أمه والدة أو والدته في عينه، فما بالكم إذا كان هذه الصورة السيئة عن الأب والأم اكتسبها عن أمه من أبوه، أو اكتسب صورة سيئة عن أبوه من كلام أمه، فالأثر جدا كبير فوق ما تتخيلوا. الحين بتكسبوهم لكن يمكن تخسروهم في يوم من الأيام، الحين هذه الحرب اللي شنيتوها يمكن تفوزوا فيها بس هذه الحرب ما فيها فايز، أنا أبشركم ما فيها فايز، الكل خسران فيها. فإذا في أب وأم يسمعوني أرجوكم، وفي حرب قائمة بينهم أرجوكم إنهوها، هذاك يظل أب وأنتي تظلي أم. الطلاق أنا عارفة إن كان نهاية لعلاقة بين اثنين، لكنه ما أسقط حق الأبناء في الأمان والحب والاستقرار. ما في يوم من الأيام إحنا بنشهد إن هذه الخلاف أصعب حاجة لما تجيب لي أبناء وتشهدهم على خلاف، شو رأيك؟ أصعب حاجة على الإبن، ما بينساها ما بينساها. لما نجيب هذا الأبناء كشهود على سوء أمك، يا الله، لما نجيب هذا الأبناء كشهود على يشهدوا على أن أبوهم سيء، اتقوا الله سبحانه وتعالى، لا تجعلوهم شهود بين النزاعات، لا تجعلوهم ساحة لتصفية الحسابات. سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وفهم الصحابة تأكد لنا مبدأ واضح أن الطلاق لا يبيح إلا ضرار، وما يسقط المسؤولية عنكم، وما يعفى الرحمة بين الاثنين. الأبناء محتاجين أنهم يشوفوا أم متزنة وأب حاضر حتى بعد ما تغير شكل أسرة. الكلمة الجارحة اللي قيلت بينكم وصلت لهم بأقصى ما تتصوروا، فاجعلوها بينكم. الاحترام بعد الطلاق هو الهدية الأعظم اللي أنا أشوفها اللي أطفال محتاجينها، لأن كثير مطلقين يجي يسألونا كيف نتعامل الحين مع أبنائنا. الاحترام للطرف الآخر هذا المطلوب منك لا أكثر ولا أقل، لكن ما مفروض أن ينهي الأبوة والأمومة، هي علاقة انتهت. الأبناء محتاجين وعيكم، الأبناء محتاجين تعاونكم، الأبناء محتاجين حرصكم على أن تبقوهم خارج دائرة الصراع. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، واعذروني يعني أنا هذه من الحلقات اللي مثل ما يعني أسلفت في بدايتها اللي يعني يؤلمني أنا الحديث عنها، ولكن لابد الحديث عنها. شكرا وجزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونلتقي في حلقة جديدة إن شاء الله.
0: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: بد حقايد في جيبي.
1: يلا بوبي
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: فرشة رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار أعصابي امتى الحلوة تحس. فرشة رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار أعصابي امتى الحلوة تحيط.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن! برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: الفن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: بالحقايد في يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
1: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم.

0: يكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر،
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري، كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
1: السامر.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

من حبك لما هيك كل واحد من جوا بنات بس لو فيكم.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

Thank you.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حاول تفتكرني، ألفها الشاعر الشاب محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب بليغ حمدي.

أنا

لا لا لا لا لا فكرنا زمان يعاندنا، لا

الوداع خد في قلبي قرار.

0: إذاعة سلطنة عمان. مباهج.
1: يمر الإنسان في حياته بمراحل مختلفة، لكل منها احتياجاتها وتحدياتها،
2: من مرحلة الطفولة وصولا للمراهقة وحتى النضج.
1: إذا ما أردنا أن نحقق السلام الحقيقي في العالم، فعلينا أن نبدأ بتنشئة وتربية أبنائنا على القيم والأسس المتينة،
2: حيث تنعكس التربية على حياتهم وسلوكياتهم مستقبلاً وعلى تفاعلهم في المجتمع.
1: أن نزرع القيم وبذور القوة والثقة لأبنائنا بمختلف مراحلهم العمرية ونهتم بصحتهم النفسية
2: أسهل من أن نداوي أفراداً محطمين.
1: مباهج. في مباهج نصحبكم برحلة في دروس الحياة في عالم الأطفال والمراهقين،
2: لأن أبناءنا هم بهجة الحياة.
1: نلتقي كل أسبوع في مباهج.
2: صحة أطفالنا وأبنائنا المراهقين النفسية وكل ما يتعلق بالتربية،
1: كيف يراها المختصون
2: وكيف يحققها المربون.
1: مباهج. إعداد وتقديم
2: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
1: حنان المعمرية.
3: مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مباهج. كما عودناكم مستمعين الأكارم، كل أسبوع نتناول موضوع يمس أكيد أبنائنا. اليوم تحديداً رح نركز على موضوع أهمية القيم لدى فتياتنا. الفتاة بدون شك تنشأ على قيم راسخة، لا يعني أنها ستكون بعيدة عن تحديات الحياة، ولكن قيمها الثابتة ستكون بمثابة بوصلة لمواجهة أي تحديات قد تواجهها، أو ضغوطات أمام الأصدقاء أو المجتمع، وأكيد أمام العالم الرقمي اللي هو يشكل العائق أو التحدي الأكبر. كيف نغرس القيم في فتياتنا دون أن تتحول إلى أوامر ومواعظ؟ كل هذه الأمور إن شاء الله رح نناقشها اليوم مع ضيفتنا العزيزة في الاستوديو، الأستاذة عزة بنت حمود العوفي، وهي واعظة ومدربة. أهلا وسهلا بك أستاذة عزة.
4: أهلا بك أستاذة فاطمة، ويسعدني أن أكون اليوم معكم وأشكركم على هذه الاستضافة الجميلة.
3: القيم وفتياتنا، رح نركز تحديدا اليوم على الفتيات اليافعات المراهقات اللي هم أكيد يشكلوا جزء مهم وأساسي في مجتمعنا. بداية، ما هي القيم بطريقة بسيطة، وكيف ممكن نوصل هذه القيم لفتياتنا؟
4: بالنسبة للقيم شيء مهم جدا في حياة بناتنا، لأن إحنا نهتم ببناتنا في مستقبلهم، في تخصصاتهم، في نجاحاتهم، وننسى شيء مهم جدا وهو القيم، لأن القيم هي البوصلة التي تحرك حياة بناتنا وتنشئ من خلالها القرارات الصحيحة. فالقيم بشكل مبسط جدا، وهي معناها هو الشيء المهم في حياتنا والذي نمارسه في سلوكيات اليومية ونتخذ القرارات من خلالها لما تأتي لنا يعني مواقف أو قرارات لابد أن نتخذ فيها حل معين، فنحن نتخذها من خلال هذه القيم.
3: نعم، إذن هي من وجهة نظرك نعلمها ونلقنها للفتاة أثناء التربية، أو تكتشفها يعني مع الحياة؟
4: نعلم بناتنا هذه القيم، هي الأساس الأسرة، فنحن نرسخ هذه القيم من خلال السلوكيات اليومية في المنزل. فلا بد الفتاة حتى تقتنع بالقيم، لا بد يعني وتقوم بها هذه القيم، لا بد ترسيخها فيها وتقتنع بها. ما فقط إحنا نرسخ هذه القيم في بناتنا مجرد إنهم فقط عشان الأسرة ترضى علي أنا يعني أمارس هذه القيمة، وإنما لا بد من قناعة داخلية. بعض الأحيان تصير يعني نلاحظ في بعض المشاكل اللي تصير في المدارس من خلال سماع للمعلمات أو من الأمهات إن بنتي في البيت غير، فكيف لما تروح المدرسة
5: مختلفة.
4: صارت مشكلة. أيوة. مثلا
5: كيف تسببت في المشكلة، يعني حتى لا يتخيلون إن هي سبب المشكلة.
4: بالضبط. فلما إحنا نبحث وندرس هذه الحالة نجد مثلا، أعطي مثال، مثلا طالبة في المدرسة تقول كلام بذيء، في البيت كلامها عسل وطيب. فلما نأتي نشوف الحالة نجد إن البنت أصلا في البيت هي تخاف من أمها وأبوها ينازعوها أو يتم عقابها، فتلتزم بقيمة الاحترام. لما تروح في المدرسة فتجد إن عندها حرية
5: تنطلق.
4: أيوة. فتقول كلام بذيء، تسب هذه البنت في هذه البنت، فهنا هذه البنت ما عندها قيمة الاحترام،
5: يعني هذه القيمة كأنها مفقودة وغير مهمة لديها.
4: بالضبط بالضبط. فهي مهمشة بالنسبة لها، لكن في البيت لا، لأنه هناك عقوبات، هناك إن أبوها وأمها يعني يقولوا ليش هذه القيمة ما تطبقيها، فهنا تطبق في البيت. فلما تخرج من البيت فتجد الحرية فتفعل ما تشاء.
5: إذن الفتاة في عمر المراهقة، يعني نحن اليوم يعني تركيزنا على الفتيات، لكن سواء يعني الأبناء بشكل عام هم محتاجين أن يعرفوا أهمية القيم. كيف ممكن نغرس هذه الطريقة من غير أوامر، من غير وعظ؟
4: أول شيء من عدة نقاط. النقطة الأولى الحوار. الحوار مع الفتيات في البيت. مثلا الأم لما البنت تسوي شيء خطأ ما تجي تقولها أنت سويتي خطأ أو أني بعاقبش لأنك سويتي كذا خطأ، لا، تحاورها تقولها ليش أنت سويتي هذا، وهل برأيش أني هذا السلوك اللي أنت سويتيه صح، وهل هذا يتناسب إحنا مع ديننا وعلى القيم اللي علمنا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا تبدأ لما الأم تحاور البنت تعطيها مجال إنها تكتشف إن هذه القيمة مهمة.
5: جميل.
4: أو إن هذا
5: جميل.
4: الفعل أنا اللي سويته خطأ. فمن خلال الحوار، من خلال الإقناع، من خلال قصص، تجيب لها قصص سواء كان من القرآن الكريم أو قصص من السيرة النبوية، كيف الرسول كان يتعامل مع الأخطاء مع الصحابة. أيضا من خلال الحوارات العائلية، لما يتجمعوا العائلة تجي الأم أو الأب يقول إني صار لي أنا موقف الفلاني مثلا في الدوام أو في العمل أو برا، فيناقشهم، ما يعطيهم هو كيف تصرف، يعطي أبنائه كيف أنا أتصرف في هذه المشكلة، فيأخذ الآراء من أبنائي. هذا يساعدهم الأبناء على التفكير المنطقي.
5: نعم.
4: وهذا التفكير المنطقي أولا علمنا فيه الله سبحانه وتعالى. قال في محكمة تنزيله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هنا لابد أن نتبين، لابد هنا من هذه الآية نعطي أبنائنا التفكير، نأخذ آراءهم، وكل واحد من أبنائنا وبناء لما يعطينا رأي نناقشه في رأيه. أنت على أي أساس قلت إن هذا الرأي، وأنت على أي أساس؟ هذا نفتح أذهان أبنائنا إنهم ما يتقبلون أي شيء في الحياة. وأيضا ترسخ عندهم قيم من خلال هذه القصص، وأيضا من خلال نرسخ القيم فيهم من خلال السلوكيات اليومية التي يشاهدون فيها أبنائنا في البيت. مثلا نرسخ مثلا قيمة الاحترام، فترى البنت أمها كيف هي تعامل العاملة في البيت، كيف تعاملها باحترام، فهي ترسخ عند البنت أن أمي تعامل الآخرين باحترام في البيت وخارج البيت. لكن إذا رأت البنت أو أبنائنا بشكل عام القيم إحنا ما نطبق التطبيق الصحيح، لأن الأم والأب في البيت يعتبروا كأنه مدرسة أخلاقية، لأن الأبناء يشاهدون ويطبقون كل ما يشاهدون من أبنائهم أكثر من النصائح، لأن أبناء ما يريدوا نصائح، يريدوا يشوفوا سلوك تطبيق. فلما الأم مثلا جت يعني ضيفة تريد تقابلها ومثلا الأم تعبانة أو إنها ما تريد تقابل ذيك الضيفة، فتقول حال بنتها إذا كانت ما عندها قيمة الاحترام والتقدير أو قيمة الصدق، فتقول حال بنتها روح أخبر الضيفة أني أنا نايمة أو أنا ما موجودة. فهنا البنت يتشكل عندها إن الأم ما عندها قيمة الصدق وما عندها قيمة الاحترام، فهنا ضروري إن الأبناء يشاهدون القيم منا. اليوم يممكن هم ما يشاهدوا، يعني ما يطبقوا كل شيء اللي إحنا نقوله واللي أو النصايح أو السلوكيات. بعض الأحيان الأبناء خاصة فترة المراهقة إن هم الصح، كل شيء هم اللي سيصح بالنسبة لهم، وهذه يعني الجميع الخبراء النفسيين يقولوا هذا طبيعة المراهق، يعني طبيعتهم. فلما هم
5: مرحلة اكتشاف الذات،
4: أيوة هذه المرحلة، فالأبناء لما يشاهدوا سلوكنا ونصايحنا قد ما يطبقوها الآن، لكن بمرور السنوات سنجد إنهم يطبقوا ويعني كل شيء اللي أمهم وأبوهم يسووه.
5: صحيح.
4: أيوة.
5: تنغرس فيهم.
4: فالأسرة هي الأساس.
5: نعم. مثال جميل ذكرتي في البداية أستاذة عزة، موضوع أن الفتيات في المنزل يلعبن دور مختلف عن المدرسة للأسف. فحتى عندما تطفو بعض المشاكل على السطح، الآباء والأمهات يستغربوا، معقول هذا التصرف صدر عن فتياتنا؟ كيف ممكن أن القيمة اللي انغرست بعمق، الصدق واحترام المعلمات وغيرها، كيف ممكن تلعب دور في موضوع عدم إرضاء الآخرين؟ تعرفين أن دائما يعني في بيئة المدرسة يحبون يعني الفتيات إنه يكونوا مع الجماعة، أي بنت يعني تنشق عنهم، وحتى وهي تنشق لأنها هي صح يتنمروا عليها أو يقول إن أنت مختلفة، ليش يعني ما تفعلين مثلنا، هذا السائد، نحن نفعل ذلك وهذا عادي يعني. فإلى أي مدى مفهوم القيم لها دور في إبعادهم عن موضوع إرضاء الآخرين في الأمور الخطأ؟
4: في هذه النقطة قبل أبدأ لقول أستاذ الدكتور البروفيسور طارق الحبيب، يقول ثلاثة أشياء لابد غرسها في أبنائنا. أول شيء بناء الثقة، وثانيا أن يعرف نفسه، أولادنا يعرفوا شخصيتهم إيش هم يريدوا. الشيء الثالث كيف هم يديروا قراراتهم وقت الضغوطات،
5: بمعزل عن تأثير عن التأثير
4: الآخر
5: وعن الجماعة.
4: بالضبط. فلما أبنائنا نساعدهم على أنهم يكتشفوا نفسهم، ما ممكن إحنا في يوم إلا في أسبوع، قد يحتاج سنوات.
5: صحيح.
4: أبنائنا على ما يكتشفوا نفسهم. في نفس الوقت إحنا لما نغرس القيم ونغرسهم الثقة بالنفس، هذه القيم وثقتهم بنفسهم لما يعرفوا قيمهم تزيد الثقة بنفسهم. لما تزيد ثقتهم بنفسهم إحنا ما نخاف عليهم برا البيت، فهم وقت الضغط قد يكون ضغط من الأصدقاء أو ضغط من الآخرين ما نخاف عليهم، لأنهم بيقرروا قرارات صحيحة بعيد عن الضغوطات. فالقيم جدا مهم، فهو قيم من ضمن بعد غرس القيم تأتي تزيد ثقتهم بنفسهم، بعد ثقة نفسهم إحنا ما نخاف عليهم لما يكونوا خارج البيت.
5: راح تكون اختياراتهم صائبة.
4: أيوة بتكون اختياراتهم صائبة، لأنهم بيقرروا بناء على قيمهم.
5: ممتاز. إذن هذا الأمر راح يساعدهم في موضوع اختيار الصديقات.
4: بالضبط.
5: وأيضا في التركيز على موضوع الدراسة وتحقيق الطموح يعني الطيب.
4: أيوة، لأنه الأصدقاء كما الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالصداقة حتى لما يكونوا أبنائنا مؤسسينهم على قيم، هم ما يختاروا أي صديق، لأن الصداقة تؤثر على القرارات.
5: صحيح.
4: الإنسان، لأن الصداقة قد ترفع الإنسان أو قد يعني تنزل إلى أسفل المراتب. فالصديق يؤثر على أصدقاء في القرارات، قد يكون في المعتقدات، في الأفكار، هل إن هذا الصديق يساعده على أنه هذا الصديق يتطور أو لا. فأولادنا لما يكونوا مبنيين على قيم معينة فيختاروا أصدقائهم على قيم معينة، فمن خلال هذا نحن ما نخشى أن أولادنا يختاروا أي صديق، لأن إحنا واثقين من أبنائنا أن مؤسسينهم على قيم معينة.
5: جميل. نرجع لوسائل التواصل، هل ممكن الفتاة أيضا تتبنى قيم لأنها ترى أن الجميع يفعلون نفس الشيء مرة أخرى لنفس قضية أن لا أريد أن أكون مختلفة عن المجموعة؟ هل ممكن أن يكون أيضا لتأثير لوسائل التواصل الاجتماعي أيضا تأثير كبير على موضوع القيم؟
4: طبعا يؤثر لأولادنا وبناتنا مسألة يعني السوشيال ميديا، لأنهم يشاهدوا كل يوم، يشاهدوا، قد يتابعوا المؤثرين، يتابعوا الريلات وكل شيء ما يعرض لهم. إذا كانت البنت ما عندها قيم بتتأثر، بتتشتت، لأنه في السوشيال ميديا نرى الصورة الجميلة فقط. الناس لا يظهرون لنا إلا الصورة الجميلة، أما الصورة يعني الجانب الآخر من حياتهم لا يظهروها. ليش؟ عشان يبهروا الآخرين.
5: نعم.
4: فالبنت فتبدي تقارن إذا كانت ما عندها قيم، فتقول كيف حياتهم، أنا أريد تكون حياتي مثلهم. فهنا القيم أساس لبناء يعني شخصية أبنائنا. فمثلا نرى مثلا قيمة الإيمان، إذا ما رسخنا قيمة الإيمان في أبنائنا بأن الله سبحانه وتعالى رقيب، إن الله بصير، فأبنائنا لما يشاهدوا في السوشيال ميديا قد تعرض مشاهد غير أخلاقية، مشاهد بعيدة عن ديننا. فإذا كانت البنت ما عندها قيمة الإيمان ستستمر بمشاهدة هذه الفيديوهات، لكن إذا عندها قيمة الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى ستسوي يعني اكس لهذه المشاهد. فهذه اقول قيمه الايمان فقط. ايضا قيمه اخرى وهي قيمه الاحترام، قيمه التقدير. اذا البنت ما عندها قيمه الاحترام، ما تحترم نفسها، ما تحترم الحدود، ما تحترم الاخرين، فهي لما تشاهد هذه المشاهد، اذا هذا مثلا المؤثر ما عنده احترام الآخرين، قد يقول بعض الكلمات منافية لأخلاقنا، منافية لعاداتنا تقاليدنا، فأبنائنا بيسيوا أكس لهذا المؤثر. فهذا إحنا نؤسسهم على القيم، لأن ما ممكن الأم والأب يراقبوا أبنائهم طول الوقت.
5: صحيح. وممكن يساعدوهم بأنهم يطرحوا سؤال بسيط، أنا ما الذي أستفيده من وراء هذه المشاهد؟ ما هي القيمة اللي أنا أكتسبها؟
4: أيوة.
5: ما هي الفائدة من وراء هذا اللي بين قوسين يعني مؤثر أو مشهور؟
4: أيوة.
5: إذن القيمة ليست كلمة نقولها كما ذكرتي أستاذ عزة، وإنما سلوك نعيشه، يعني هذا شيء مع التربية، مع التعايش اليومي مع أبنائنا.
4: بالضبط.
5: طيب، إذن القيمة لما نزرع القيمة، القيم اللي هي أساساً منبتها أكيد الدين والعادات والتقاليد، لها دور لما نزرعها بشكل صحيح في نفوس فتياتنا، لها دور في بناء شخصية أكثر ثباتاً، لا تتزعزع أو لا تتأثر بآراء الآخرين.
4: مظهر. بعض الأحيان أبنائنا قد يتأثروا، لكن ما بيتأثروا ذاك التأثير، لأنه في النهاية هم يعرفوا القرار الصح، يعرفوا القيم، يعني إن اللي هذه خطأ وهذا صح. لكن بعض الأحيان يتأثرون، لكن وإن تأثروا تأثرهم جدا بسيط ويرجعوا لأساس قيمهم اللي موجودة معهم.
5: ربما بعض الأمهات وأيضا حتى المعلمات، لأنهن يلعبن أكيد دور كبير في موضوع زرع القيم، يعني يتساءلن كيف ممكن نحن نغرس هذا الأمر من دون ما يعني يشعرن الفتيات بالضجر. أنت تعرفين يعني اليوم عصر السرعة، والبنات يعني والفتيات بشكل عام ما يحب بدون الوعظ المباشر. كيف تكون الأم قدوة في هذه القيم، وكيف تكون المعلمة قدوة في زرع هذه القيم؟
4: طبعا القدوة هي الأساس، وهي الأساس في غرس القيم من خلال السلوكيات، من خلال أنا كيف أتحاور مع بناتي، أو المعلمة كيف تتصرف مع الطالباتها في الصف، فهي قدوة، فهي تربيهن على القيم. مثلا قيمة الاحترام، مثل هذه المعلمة تحترم الطالبات، هذا تعلمهم قيمة الاحترام. تعلمهم مثلا قيمة التقدير، إن هي تقدر الطالبة إذا أنجزت، إذا جاوبت الجواب الصحيح،
5: تشجعها
4: وتشجعها، فهذا تعلم فيها قيمة أيضا الاحترام، أيضا قيمة المسؤولية، تعلمها قيمة المسؤولية، تقول لها إن أنت الآن تدرسي هذه المادة، فأنت المسؤولة إنش إذا نجحتي وأبدعتي في هذه المادة أنت المسؤولة، لأن المعلمة تعطي وتشرح وتبين المعلومة، لكن من يبقى الأساس في النجاح هذه المادة؟ الطالبة نفسها.
5: صحيح.
4: أيوة. فهنا تعلمها المسؤولية أيضا، إنها مسؤولة عن دراستها، مسؤولة أيضا عن حياتها. ما فهذه القيم تنغرس من خلال القدوة.
5: نعم. يعني من بداية حديثنا أستاذة عزة تحدثنا عن القيم، أهميتها، كيف أنه ممكن تكون الأم والمعلمة قدوة حتى تبني الفتاة شخصية قوية وواثقة ولا تتأثر يعني ببعض يعني السلوكيات اللي تكون هي خارج عن قيمها. لكن السؤال البسيط، يعني كيف ممكن نتأكد أن فعلا الفتيات عارفين إيش هي القيم الإيجابية والقيم الصحيحة اللي يجب أن تكون موجودة في نفوسهن، ويعني تكون ثوابت لا يمكن يعني زعزعتها؟
4: كلنا عندنا قيم، لأنه هذا هو ديننا الإسلامي، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا قيم، اللي هي قيمة الاحترام، قيمة العائلة، قيمة الإيمان، قيمة حب الوطن، قيمة العطاء، وكثير من القيم، وهذه القيم موجودة معنا كلنا، لكن تختلف أهميتها من قيمة لأخرى، تختلف من شخص لآخر. كيف أنا
5: بناء على ماذا؟
4: بناء على أشياء ممكن الإنسان يسويها، أو تمرين بسيط جدا. أول سؤال اللي هو: ما هو آخر موقف الإنسان يحس فيه بالفخر ولماذا؟ لأنه من خلال هذا الإجابة يعرف إيش هي القيمة اللي مهمة بالنسبة له. السؤال الثاني هو يسأل نفسه: ما هو الشيء اللي يزعجه إذا سواه الآخرون؟ مثلا أعطي مثال عشان الإنسان يعرف، مثلا أنا خارج البيت وشفت موقف إنه أم وبنتها، البنت ترفع صوتها على الأم، هذا إذا الشيء من داخلي نرفزني أو حسيت إني ما مرتاح، أعرف إني عندي قيمة بر الوالدين
5: مرتفعة.
4: مرتفعة. السؤال الثالث: ما الشيء اللي ممكن ما تتنازلي عنه مهما صار في الحياة؟ مثلا صار موقف، مثلا أعطي مثال أقرب عشان الواحد يعرف إيش يجاوب. مثلا في المدرسة، صديقة قالت لصديقتها، صار موقف في الصف وقلت الأستاذة تسألهم، فصديقتها تقولها لا تقولي الصح، نقول كذا وكذا، هي الحين إيش تساعدها؟ إنها تكذب. لكن البنت إذا عندها قيمة الصدق أساسية ومهمة في حياتها، تقولها لا،
5: حتى لو كانت صديقتها،
4: ولو كانت صديقتها.
5: نعم.
4: ما تجعل الضغوطات الخارجية من الأصدقاء تؤثر فيها.
5: أيوة. فهذه القيمة جدا عالية يعني.
4: فتكون عندها قيمة الصدق عالية.
5: نعم.
4: فمن خلال هذه الثلاث أسئلة أعرف أنا إيش القيم اللي مهمة في حياتي، اللي هي التوب.
5: نعم.
4: ومثال ثاني إنه مثلا نقل الكلام للآخرين، اللي هو إحنا نقول الغيبة والنميمة، فإذا أولادنا وبناتنا في البيت يسمعوا الأب أو الأم يتكلموا عن الناس ويحشوا في الناس، يصير هذا تلقائيا عند أبنائنا ما عندهم قيمة الاحترام، قيمة التقدير،
5: وممكن للأسف ينتقل هذا الأمر لبيت المدرسة.
4: أيوة. وقيمة الإيمان أيضا، لأنه هنا قيمة الإيمان، لو الأم عندها قيمة الإيمان إن أنا ما أغتاب أحد أمام الآخرين ولو كانوا أبنائي، فهذا ينطلق مباشرة في أبنائنا. أما إذا الأبناء تعودوا في البيت إن الأم والأب يتكلمون عن الناس، فهم تلقائيا في المدرسة ينقلون الكلام، سواء أي شيء صار في الصف يروح ينقلوا الكلام مثلا للمدرسات، أو إنهم ينقلوا الكلام من صديقتهم الأولى إلى صديقتهم الثانية، فيصير هنا إيش؟ ماشي، لا توجد قيمة الاحترام ولا قيمة التقدير، ولا قيمة مثلا الصداقة، ولا قيمة الأساس اللي هي تحت تندرج هذه القيم، هي قيمة الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى.
5: في ختام حديثنا أستاذ عزة، نتوجه لك بخالص الشكر والتقدير، وإن شاء الله اليوم جميع المستمعين والمستمعات استفادوا أكيد من يعني هذه الإضاءات في موضوع القيم. أي فتاة واعية بقيمتها هو هذا استثمار في يعني أكيد إنسانة سوف تعرف قدرها مستقبلا، تدرك مسؤوليتها، شخصية واثقة، وأكيد راح يكون لها دور في بناء مجتمعها بكل صدق وتفاني. كلمة أخيرة توجهيها يعني للمستمعين والمستمعات فيما يتعلق بموضوع القيم.
4: أكبر خسارة لبناتنا إنهن يعيشن حياة يختارها لهن الآخرين. فإذا كانت بناتنا أسسناهم على القيم ويكتشفوا قيمهم ويكتشفوا نفسهم، هذا يساعدهم إنهم تكون عندهم بوصلة تساعدهم في الحياة، تساعدهم لما لا نكون نحن بجانبهم في طول الوقت، وإنما عندما يخرجون إلى خارج الحياة فيستطيعون أن يقرروا القرارات الصحيحة ويتخذوا هذه القرارات بناء على قيمهم.
5: نعم، شكرا لك أستاذة عزة، ونذكر دائما أنفسنا أن القيمة التي نزرعها في طفولة فتياتنا اليوم قد تصبح أكيد قوة تحميها وترافقها طوال حياتها. خالص التقدير الأستاذة عزة بنت حمود العوفي، وهي واعظة ومدربة. حتى نلتقي في حلقة جديدة مستمعين الأكارم، دمتم بخير، ودامت فتياتنا أكيد أكثر وعيا وثقة وقوة بقيمتهن. إلى اللقاء.
1: مباهج.
0: مباهج.
1: إعداد وتقديم
0: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
1: حنان المعمرية.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. في صباح الخير يا بلاد.

تفرح افرحي ولا غبت اموت ومتى ما شفتك احيابك ان كان ودك ترسيني على كحلك لمت عمري وخاوتك على هدابي ولا بك اضيق ومتى ما تفرح افرحي

إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: من يراقب كيف تتعاملين مع الخضار يا أمي لا يسعه إلا أن يعلق على ذلك بالقول إنك تخافين عليها وكأنها ولد من أولادك.
3: هذا صحيح يا صلاح، أتعرف لماذا؟ لأني أدرك أن التعامل مع الخضار سواء عند إعدادها أو انتقائها أو تنظيفها وتعقيمها له دور أساسي في حفظ ما فيها من فيتامينات ولما تقدمه لنا من فوائد غذائية تغنينا عن الطبيب وعن الأدوية التي في معظمها لها أعراض جانبية ليست محمودة.
2: صدقتي، وبالطبع لا حاجة بي إلى سؤالك عما سنتغدى اليوم، فما دمت قد اشتريت هذه الكمية من البازلاء الطازجة والنضرة وتحرصين على إخراج حبوبها من القرون بكل عناية، واضح أن طعام الغداء هو بازلاء مطبوخة.
3: أجل يا بني، ولا أظن أن لديك مانعا لسببين، أولهما أنني أجيد طبخها حسب الأصول، وثانيا لفوائد هذه الخضار التي تجعلنا لا ندعها تغيب طويلا عن موائدنا.
2: بالضبط، وخصوصا عندما تكون طازجة كالتي ستطبخينها لنا والتي ستتيح لنا الإفادة الكاملة مما فيها من خصائص ومزايا غذائية.
3: بالتأكيد، فالبازلاء الخضراء تحتوي على البروتين والسكر كما قرأت مع فقر نسبي في الماء، وهذا يفسر أحد أسباب صعوبة هضمها، لأن مزيجاً من البروتين والسكر يجبر الجسم على بذل مجهود زائد لهضمه.
2: أحسنت يا أمي، فالبروتين يهضم في المعدة، بينما السكر كما تعلمين يتطلب وقتاً أطول للهضم، وفي هذا التناقض بين شروط هضم هذين العنصرين تكمن أسباب الاضطرابات العديدة التي نلاحظها لدى ذوي الأجهزة الهضمية الضعيفة.
3: والمؤسف يا بني أن هذه الاضطرابات الهضمية تترجم على شكل مغص وانتفاخات وغازات وتعفنات، وتحرم هؤلاء من الإفادة من مزايا غذائية عديدة ومهمة تقدمها لنا حبوب البازلاء.
2: ولابد أن نذكر أن أول ما يتسبب بسوء الهضم عند تناول البازلاء المعلبة هو تعليب حبوب غير ناضجة تماما، إذ ينبغي تعليب الحبوب عموما قبل جفافها ويباسها بوقت قصير.
3: وقرأت أن مضار البازلاء المعلبة قبل نضجها هي نفسها مضار البازلاء المقطوعة قبل نضجها لطبخها طازجة، ففي الحالتين تصبح البازلاء صعبة الهضم وتحدث المشاكل التي أشرنا إليها في الجهاز الهضمي وفي الكلى بشكل خاص.
2: ومع ذلك يا أمي، عندما تذكر فوائد البازلاء تتصدرها فائدة أنها سهلة الهضم شرط أن تكون طازجة وقريبة من النضج الكامل.
3: دعني أغسل حبوب البازلاء هذه وأضعها في مصفاة ثم أعود لنتابع ذكر فوائدها ومكوناتها أيضا.
2: وهو كذلك يا أمي.

0: من مزايا البازلاء الخضراء خصوصاً أنها سريعة الطبخ، يفضل طبخها مع الجزر والبصل والزعتر والبقدونس، أو مع الجزر والبصل واللحم لإكمال بروتينها وتحسين مذاقها، وطبعاً مع الأرز الكامل.
1: صحيح يا أمي، وعلى الصورة التي ذكرتها فإن البازلاء تفيد في تنشيط الجسم وتعالج فقر الدم، كما تساعد على تفريغ الأمعاء.
0: أضف يا بني أن البازلاء تعطى لجميع الأشخاص شرط أن تكون طرية وقشرتها خضراء لامعة وحبوبها تذوب في الفم بسهولة.
1: أجل، وبالنسبة إلى مكوناتها ففي البازلاء الخضراء 75% من وزنها ماء و6 نصف في المئة بروتين و 0.4% دسم،
0: وفيها أيضا 17% مواد نشوية و 0.2% ألياف و 0.9% رماد. هذا إلى جانب احتواء البازلاء على 25 ملغراما من الفيتامين جيم في كل 100 جرام.
1: نعم، إضافة إلى كمية لا بأس بها من فيتامينات باء 1 وباء 2 وباء باء وباء 3 وباء 6 وكمية قليلة من فيتامين ألف.
0: بالضبط، علما أن البازلاء تمنع عن المصابين بالسكري والتهاب الأمعاء واضطرابات الهضم والمرأة الحامل،
1: كما تمنع البازلاء عن المصابين بالنقرس لأنها تحتوي على مادة البورين التي تساعد على تشكل الحامض البولي الذي يزيد من مشاكل النقرس.
0: صحيح، وفيما عدا ذلك نستطيع أن نتناول البازلاء كمصدر من مصادر لبروتين، شرط أن تكون أقرب ما يمكن إلى النضج الكامل لنحظى بكل منافعها لسلامة الصحة والعافية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: المستكشف الرقم.
3: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
2: المستكشف.
3: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
2: المستكشف الرقمي
3: مع عبد الله البحراني.
4: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتخلف مع البلد.
5: رفعة الجادرجي.
6: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
5: معاذ الألوسي.
7: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
5: راسم بدران.
8: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
5: شهيرة فهمي.
9: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
10: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
9: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
11: إذاعة سلطنة عمان. خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
12: خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.

لأن المية تتبخر وبعدين تتعمل سحاب وبعدين يتراكم على بعض وبعدين يصادف منطقة باردة ويروح إيه ينزل. أنزل من السماء إيه ماء فسالت أودية بقدرها. الأودية جمع وادي، والوادي هو المنخفض بين جبلين، منخفض بين الجبلين. ساعة المطر ما ينزل على الجبال يقوم ينزل في الإيه في الوادي، يقوم الوادي يسيل بالإيه بالمية، وكل وادي يسيل على قد إيه على قد اتساعه. فسالت أودية بقدرها، أي بقدر اتساعها. كلام على الأول. وليه قال فسالت أودية بقدرها؟ لأنه بده يديني النافع. لو سالت الأودية بفوق قدرها وبفوق اتساعها يبقى زي الطوفان، يبقى يجي يخرب ويدمر. فبقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدر الإيه الأودية. هو مثلا لما كان بيجي الفيضان النيل، لما يجي على قد الشق بتاع النيل ده يمشي ماشي، انما لما يبتدي ايه ايه لا يروح مخرب بقى واخد القرى واخد الدنيا ودي. يبقى كلمه فسالت اوديه اي سالت بالماء اوديه بقدرها، ازيد من قدرها يبقى مخرب. وهو عايز يضرب المثل اللي ينفع الناس، هيجي في الاخر يقول ايه اللي ينفع الايه الناس، اما ما ينفع الناس فايه، وما ينفع الناس يبقى لازم يكون بايه بقدره، ان كان زايد يبقى مش هينفع الناس بل هي ايه بل هيضره. انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها. اللي شاف المنظر ده يقوم يلاقي السيل ساعه ما ينزل يكنس كل القش والوسخه والقذرات والمش عارف الايه والاشياء دي، ويروح منزلها في الايه فالمطر يكنس لنا. ساعة ما يكنسه الأشياء المكنوسة دي تتعمل رغوة كده على الرغوة دي تفضل عالية على الايه على المية، وبعدين برور المية المية تطرد الرغوة هنا والرغوة هنا وتيجي على الايه على الجوانب، والماء يفضل ايه يفضل صافي. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا. الزبد اللي احنا بنسميه الايه الرغوة دي، زبدا رابيا يعني عالي على الماء. طب مالها دي؟ قال لك هذا مثل يدركه أهل البادية. مثل يدركه أهل البادية ليه؟ لأنها جبال ووديان ومش عارف ايه، والمطر ينزل وجابل مش عارف يدركه، انما اهل الحضر ما يدركوش. فجاب لاهل الحضر حاجه تناسبه، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله. الامم الحضريه بقى اللي بتصنع ساعه ما تروح عند الحداد كده وهو بيعمل، ولا مصنع الحديد ولا بتاع ولا اي حاجه، تلتفت تلاقي الحديد اللي بيدخل، عايزين نصف الحديد وناخد الايه الصلبيه بتاعته، يقوم كل العناصر اللي هي تضعف الحديد تطلع بره، اسمها زبد. دي اهي دي زي زبد مين؟ زي زبد الميه. زبد الميه يروح يبقى هباء، وبعدين الميه تفضل صافيه ننتفع به. كذلك الحديد لما تحطه في النار، علشان بتحطه في النار ليه؟ علشان انت عايز تحط الذهب في النار عشان تخلصه من العناصر، عايز تخليه الإيراث 24 ولا مثلا تبقى انت تحط العنصر اللي يخليه متماسك تخليه 23 18، تبقى انت بتحطه الاول في النار عشان تطهره من ايه من الشوائب اللي هي فيه. او عايز مثلا تعمل مثلا سيف، عايز السيف ده لازم يكون ماضي وصلبه كويس ومش عارف، لازم تحطه تطلع منه الايه الخبث اللي احنا كنا نسميه زمان خراء الحديد يطلع كده. يبقى ربنا ضرب مثل لمين؟ لاهل ايه الباديه في الايه المي. ربنا ينزلها من السماء تنزل على الوديان، وحمل القش وحمل الزبد، والزبد يفضل على الوش كده يعلو كده عليه، وبعدين يتركن على الجنب كده زي انت ما بتشوف في البحر، تلتفت تلاقي مثلا النفايات والاشياء اللي بترميها المراكب والقاذورات وبتاع، الموج تنه يعمل فيها كده لحد ما ايه ما يعزل.